0: قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 43 بصوت فضيلة الشيخ عبد الله بصفر برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
3: أحاديث نبوية.
4: عن جندب بن سفيان قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. أخرجه مسلم.
3: أحاديث نبوية.

ما هو الحج؟ الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب أنشأنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس، أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة. لذة الإقبال على

لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له. إجابة استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.

رب العزة سبحانه وتعالى يعلم أن كل ابن آدم خطأ، فليس فينا شخص لم يخطأ ولم يعص الله قل أو كثر خطأه. فإذا طاف فننظر إلى بعض الرموز. أولا يقول فقهاؤنا رحمهم الله إن الطواف من شروطه أن يكون الطائف طاهر الثوب طاهر البدن، وأن لا يكون لا على جنابه، ويجب أن يكون متوضئا كالصلاة تماما. إذن في هذه الطهارة البدنية هي استعداد لتلك الطهارة الروحية. ثم إذا طاف يضع البيت الشريف على يساره. إن هذا الطواف في هذا الاتجاه لو تأملنا ما أثبته علم الفلك الحديث، فإنها الحركة الدائرية الدائبة التي نجدها في كل الأجرام السماوية، بل حتى داخل الذرة بين الإلكترونات وبين النواة. القمر يسير في هذا الاتجاه حول الأرض، والأرض وبقية كواكب النظام الشمسي تسير في هذا الاتجاه، والمنظومة الشمسية في ذراع المجرة تسير في هذا الاتجاه، وأذرعة المجرة حول نواة المجرة ومركزها تسير في هذا الاتجاه، ومجموعة المجرات كذلك. يدخل الطائف حول البيت في منظومة وجودية كونية منسجمة كلها في عبادة الله.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 44 من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة ياسين بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني.

يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 44 من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة ياسين، بصوت القارئ عيسى الحجلاوي، برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية.
2: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. أخرجه الترمذي.
1: أحاديث نبوية.

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

مع السفرة الكرام البررة. عظم بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة إذاعة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة الكهف. نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 82، أي من قوله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين، إلى الآية 88، أي إلى قوله تعالى كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. يسرنا أن نرحب بطلبتنا الذين يرافقوننا في هذه الحصة. الطالب
1: واسم القدو،
0: والطالب
2: أحمد بن حامد،
0: والطالب
3: ياسين الشريف،
0: والطالب
4: بن زرتي ملك.
0: سائلين الله سبحانه وتعالى لهم وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان.

0: الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ويسألونك عن ذي القرنين.
1: ويسألونك عن ذي القرنين.
0: قل سأتلو عليكم منه ذكرا.

0: شكورا.
1: وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى.
0: وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى.

0: سببا.
1: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا.

0: ذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا.
1: كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا.
0: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات في قوله تعالى إنا مكنا له في الأرض. طبعا كل نون مشددة فهي الغنة الكاملة. كلمة إنا نبين كسر الهمزة بلا تمطيط، فلا نقول لا نقول إنا، لا إنا، إي إي مباشرة، ثم نون مشددة فيها الغنة الكاملة، ثم مد هنا بمقدار المد الطبيعي. إنا مكنا له في الأرض، دائما في الأرض هذه لابد من تحقيق كسر الفاء، لا نقول في الأرض، في ال، لا في ال، في الأرض. طبعا كلمة الأرض دائما يتمرن عليها الإنسان، من أصعب الكلمات، ترقيق الهمزة، تفخيم الراء، ثم الضاد، مخرج الضاد، حافة اللسان مع ما يحاذيه من الأضراس من الجهة اليمنى أو اليسرى، مع تحقيق حركة الضاد. إذا كانت مفتوحة تكون مفخمة تفخيما كاملا، لا نقول ضا، لا ضا. هنا مكسورة كذلك، الكسر دائما هو حرف إي، ضي ضي، فلا نقول ضي، لا، في الأرض وآتينا، فالانتباه دائما. في قوله تعالى حتى إذا بلغ مغرب الشمس، بلغ ترقيق الباء واللام ثم تفخيم الغين، مغرب نفس الشيء ترقيق الميم تفخيم الغين، لا نقول مغرب، مغرب لا، مغ، والغين هنا فها إضافة إلى استعلائها أي التفخيم، فها صفة الرخاوة وصفة الجهر، مغرب الشمس هكذا، فالانتباه. في قوله تعالى قال أما من ظلم، كلمة ظلم طبعا بالضاء المشالة، ثم الانتباه تفخيم الضاء ترقيق اللام والميم، ظلم لا ظلم هكذا. في قوله تعالى حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، الآية هذه إضافة إلى معناها طولها فيها العديد من الأحكام، سواء مجاورة المرقق والمفخم، سواء قلقلة الطال فيها نوع من الصعوبة، سواء معناها مجاورة الحروف مثلا حرف العين بجانب حرف العين تطلع على، فالانتباه هنا لابد من تمرن على قراءة هذه الآية بطريقة صحيحة. كلمة مطلع، مط مفخمة مقلقلة إضافة إلى ترقيق الميم، ثم وجدها نعطي حق الجيم من الشدة وكذلك الدال، ليست وجدها تا، وجدها لا، وجدها دا، هذا صوت الدال، ثم تطلع على، لا نمطط حركة العين، فلا نقول تطلع على، لا تطلع على، ثم تا مرققة والطا مفخمة قلقلت الطا، فهذه كلها أحكام لابد من الانتباه إليها. كذلك كلمة لم نجعل، جي من حروف القلقلة، نجعل لهم هكذا، فالانتباه. نفس الملاحظة في وقد أحطنا، أح ثم الطا مفخمة مقلقلة. إذن على بركة الله نشرع في حفظ هذه الآية. أعوذ بالله من الشيطان.

0: الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ويسألونك عن ذي القرنين.
1: ويسألونك عن ذي القرنين.
0: قل سأتلو عليكم منه ذكرًا.

ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا.

0: نكورا.
1: وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى

0: سببا.
1: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا.

0: إترا.
1: كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا.
2: كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالب أحمد، تفضل يا أحمد.

0: حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا.
1: أعد أحمد أعد في قوله تعالى نعذبه، هاء الكناية هنا بين متحركين فإننا نمدها بمقدار حركتين. قال أما من ظلم، نعم.
0: قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع

0: كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا.
1: أحسنت أحمد، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب ياسين، تفضل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا.
1: أحسنت ياسين، بارك الله فيك. طبعا إذا اخترنا هنا أن نقف الوقوف الهبطية، فأن الإمام الهبطي رحمه الله يصل معناها الآية 87 في قوله تعالى وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك، فيصلها بالآية التي قبلها ثم يقرأ فيقول وقد أحطنا بما لديه خبرا. فالإنسان مخير هنا، أما أن يقف على رؤوس الآية أو أن معناها يقف باختيارات الإمام الهبطي فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب مالك، تفضل يا مالك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا.

سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما

0: فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا.
1: أحسنت مالك بارك الله فيك. طبعا الجيم في قوله تعالى لم نجعل، هكذا تكون القلقلة، أج لم نجعل لهم. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب أويس، تفضل يا أويس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن ذي القرنين.

0: قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنا وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا.
1: أحسنت يا ويس، بارك الله فيك. الانتباه طبعا، وقد أحطنا طا مقلقلة، أحطنا، ثم في قوله تعالى لم نجعل لهم من دونها ميم ساكنة في كلمة لهم ثم ميم متحركة، فإدغام الميم الأولى في الثانية مع الغنة لهم من دونها سترة هكذا. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا.

0: بهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. صدق الله العظيم. بارك الله فيكم. نشكر لكم حسن الانتباه والمتابعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام البررة.

0: كلام الملك الديان، ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة. مع السفرة الكرام البررة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هنيئا لنا بلوغ العشر الأوائل من شهر ذي الحجة.

فإن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بك.

استؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإن

ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وصلى

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: كد،
1: ثم يقول 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذا الشهر أعني شهر ذي الحجة أن أفضل أيامه هي الأيام العشر التي تكون في أوله،
1: والفجر وليال عشر
0: أقسم الله تعالى بها في كتابه، فقال جل في علاه:
1: والفجر وليال عشر.
0: قال ابن كثير رحمه الله: الليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من
2: طعامهم حطت خطاياهم والله ذو الكرم.
0: وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن العمل في العشر يعدل عمل سنة كاملة.

0: قال ابن حجر في الفتح الذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة على بقية الأيام لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، فإنها يجتمع فيها الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيرها. وهذه العشر هي التي خصها الله تعالى بعبادات متنوعة، من فضائلها أن فيها ذلك اليوم العظيم، أعني يوم عرفة، وهو يوم عظيم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر سنتين، كما في حديث أبي قتادة عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ويوم عرفة هو اليوم الذي أقسم الله تعالى به في كتابه، فقال جل وعلا:
1: وشاهد ومشهود.
0: قيل الشاهد هو يوم عرفة والمشهود يوم الجمعة.

أيها الإخوة الكرام، وآخر عشر ذي الحجة هو اليوم العاشر الذي أكمل الله تعالى فيه الدين وأتم فيه الشريعة كما قال سبحانه وتعالى.

سعيد بن جبير رحمه الله تعالى الذي روى الحديث عن ابن عباس في فضل عشر ذي الحجة قالوا كان إذا دخلت العشر عليه اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد أحد أن يصل إليه. وروي عن ابن جبير أنه كان يقول لا تطفئوا سرجكم أيام العشر كناية عن المواصلة في القراءة والقيام والصلاة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 46 من الآية 145 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر، برواية قالون عن نافع المدني. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا.

يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم، قالوا لا تخف

ترى نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار.

تسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم.

أتسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقتني

فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك

يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر

خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها

به الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم

0: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 46 من الآية 145 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية أحاديث نبوية
2: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال: إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء. رواه البخاري.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتون للفنان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحد أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، تغذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
0: إذاعة الزيتون للفنان.
4: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم
0: التعلم. إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية.

0: من نور.
1: كلمات من نور.
2: بنور الله يا رب.
1: كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك. لبيك يا جواد، لبيك يا وهاب، لبيك يا غفار،

يا رب تلتهب الحناجر، يا رب تضطرم السرائر، يا رب تستحي الضمائر، يا رب ترتجف القلوب، يا رب تثقلنا الذنوب، يا رب تغمرنا العيوب، لكن حلمك يا إله الكون أكبر، لكن سترك يا عظيم الجاه أستر، لكن عفوك يا كبير

يا رب. يا رب جئنا ضارعين، ها نحن جئنا مخبتين، فارحم إلهي الضعف فينا، ارحم إلهي ضعفنا، اجبر إلهي كسرنا، يسر إلهي أمرنا، واجمع إلهي شملنا، استر إلهي عيبنا، ثبت إلهي ديننا، قوم إلهي عزمنا، وارفع بفضلك قدرنا. أولست غفار الذنوب؟ أولست ستير العيوب؟ أولست علام الغيوب؟ أولست تملك ذي القلوب؟ تب علينا كي نتوب، أمن علينا كي نؤوب. يا رب، يا رب القلوب، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك،

الشعث الغبر الضاحين، قد جاءوا حرمك راجين لينالوا حجا مبرورا وينالوا ذنبا مغفورا ويروا شيطانا مقهورا. إلهي قد جاءوا حرمك راجين، قد رفعوا الأيدي باكين بقلوب تهتف بخشوع وعيون فاضت بدموع، فامنحهم ربي خير رجوع مجبورين مستورين مرحومين مرضيين مكفيين. يا رب الشعث الضاحين، وصلي على طه الأنور الشافع فينا والأزهر الأحمد منا والأطهر والآل الغر الأخيار والصحب الصيد الأبرار ورجال العلم الأطهار من رفعوا رايات الدين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنأكم الله بالعيد السعيد، وأعاده علينا جميعا باليمن والبركات. إنه سميع مجيب، حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور بإذن الله تعالى.

الحمد لله الذي أتم علينا نعمه وأسبغ علينا فضله وأمرنا بتعظيمه وتسبيحه وتهليله وتكبيره، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه.

أيها الأحبة الكرام، هذا يوم الحج الأكبر، فيه تعظم شعائر الله تعالى ويرفع اسمه ويعلو ذكره. فالله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.

أيها الإخوة الكرام، في هذا الصباح المبارك الجميل يجتمع المسلمون لأداء صلاة العيد في مشهد مهيب ومنظر عجيب. وهناك في مكة يجتمع الحجاج ليمثلوا كل أصناف المسلمين وأطيافهم، كل بلدانهم وجنسياتهم. إنه مشهد الاجتماع الأكبر يتحقق في هذا العيد العظيم.

إخوة الإيمان، إن الاجتماع والاتحاد والالتقاء لهو من أهم مظاهر العيد، وهو في الوقت ذاته من أهم دروسه لمن وعاه. فإذا لم نجتمع في العيد فمتى سنجتمع؟ ذلك أن العيد يجمع بين الشكر والذكر والفرح والسرور والعفو والغفران. إنه بهذا يشكل بيئة مناسبة لتقوية أواصر الأخوة وتعزيز مبادئ المحبة بين المسلمين.

0: إن هذا الاجتماع الكبير للمسلمين في مكة لهو النبراس المضيء والشاهد القوي على تلاحم هذه الأمة على مدى الأيام والأعوام. إن هؤلاء الناس لم تسع هيئة أو جهة لدعوتهم لمؤتمرهم العظيم، لكن الله سبحانه وتعالى جعل من يحمل هذا الوسام هو أبو الأنبياء داعية التوحيد إبراهيم عليه السلام، ليكون الإرث قديما وعميقا.
1: أول ما كتب الألم كتب الألم الله، يكمل الصدق بمحمد.

أيها الأحبة الكرام، إن المسلمين هذه الأيام يلتقون في مكان واحد أياما عدة تجمعهم الأخوة وتوحدهم العقيدة. إنهم يجتمعون ومعهم كل أسباب الاختلاف: اللغة، اللون، البعد. إنهم من هناك، من مكة المكرمة، يهدون للأمة كلها درسا عمليا في الاتحاد والقوة، في الاجتماع والالتقاء. إننا أيها السادة الأفاضل، لو تأملنا أعمال الحج لوجدناها كلها جماعية: الوقوف بعرفة، الإفاضة إلى مزدلفة، المبيت بها، رمي جمرة العقبة، الذبحة، الحلقة أو التقصير، طواف الإفاضة، رمي الجمرات. فماذا يعني هذا؟ إنه يعني تكريس الوحدة وتعميق العمل الجماعي في هذه الأمة. إنه عمل مكثف لترسيخ مبدأ الجماعة وإبعاد لمبدأ العصبية والانفراد، كما قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فهل استفدنا من ذلك في يومنا هذا وتسامينا على الأحقاد والأفغان، وحققنا معنى الأخوة، وأشعنا معاني التسامح والعفو والصفح؟ أيها الأحبة الأفاضل، هذا يومكم للالتقاء والتراحم والتصافي والمحبة. دعونا نشارك الحجاج مؤتمرهم العظيم ولقاءهم المشرق بأن نلتقي، بأن نتصافى، بأن نمد أيدينا لبعضنا البعض. في هذا اليوم المجيد الجميل يقطف ويحصد المؤمنون جائزة ربهم بغفران الذنوب، ولا عجب، فقد استكانوا لربهم وأكثروا من التضرع إليه في أيام العشر وفي يوم عرفة. وها هم اليوم يفرحون بفضل الله ورحمته، يفرحون بغفران الذنوب وستر الأدران والحوب. في هذا اليوم المجيد يظهر العطاء والإحسان، فها هم المسلمون يتقربون إلى ربهم بذبح ضحاياهم ليأكلوا ويهدوا ويطعموا. في هذا اليوم يشيع الإطعام والإحساس بالمحتاج، كما قال تبارك وتعالى: وأطعموا البائس الفقير، وأطعموا القانع والمعتر. صدق الله العظيم. إنه درس في التربية على الإحسان وإشراك الآخرين معك لتشعر بهم وترفع بعض معاناتهم، خصوصا في مثل هذا اليوم البهيج. مستمع الحبيب، إن الإسلام يعلمنا ألا نفرح بمعزل عن الآخرين، بل نفرح بهم ومعهم. إنه علاج عملي للأنانية والفردية، وترسيخ لمبدأ العون والمساعدة. هكذا يجب أن نفهم العيد. أما أن ندير ظهورنا للمحتاجين ونتناسى المعوزين، فنشبع وهم جائعون، فليس هذا بفرح ولا عيد، فضلا عن أن نظلم ونعتدي ونتسبب في رسم البؤس وزرع المأساة لا قدر الله تعالى. إنه ديننا العظيم الذي يعلمنا أن العطاء هو سر البهجة، بل هو جالب الحسنات العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا،
أو تطرد عنه جوعا، ولا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. أيها المؤمن الكريم، تذكر دوما أنك بإحسانك تكون أحسنت لنفسك. وقد قيل إذا ساعدت أحدا للوصول إلى القمة فأنت قد وصلت إليها معه. في هذا اليوم المجيد يتجمل المؤمنون ابتهاجا بطاعة ربهم، فيلبسون أحسن الثياب ويضعون أطيب الطيب بعدما أطاعوا ربهم في الامتناع عنه. لقد رسخ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأيام أعظم مبادئ التعامل الإنساني في خطبته الشهيرة في حجة الوداع. إخوة الإيمان، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن في ذلك الجمع المبارك حرمة الدماء والأعراض والأموال، فيقول: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم إنه ينبه صلى الله عليه وسلم على ترك العداوة ونبذ الفرقة، فيقول: فلا ترجعن بعدي كفارا أو ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. أيها الأحبة الكرام، إنها دعوة لروح الحج، لروح هذا الدين، دعوة للاجتماع ونبذ الفرقة. فهل نعي هذا ونحن في يوم العيد؟ فنجعل هذا اليوم المجيد ميدانا للتسامح والمحبة والإخاء والصفاء. أعاده الله عليكم أعواما متتالية، ومتعكم بالصحة والعافية، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من نور.
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 47 من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر، بصوت القارئ مراد الجدلي، برواية قالون عن نافع المدني.

يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 47 من

0: 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننقل إليكم صلاة عيد الأضحى المبارك مباشرة من جامع العزيز برادس بإمامة الشيخ عبد العزيز الكلاعي.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

0: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر كبيرا جليلا، والحمد لله حمدا كثيرا جميلا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: وله من في السماوات والأرض، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الله أكبر.
1: الله
0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هدانا للإيمان والإسلام، فآمنت قلوبنا ونطقت بالحق ألسنتنا، وعملت بما يسر الله من طاعته جوارحنا، وهو ولي التوفيق والهادي بفضله ومنه إلى أقوم الطريق. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، ونشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله وخاتم النبيين والمبعوث بالحنيفية السمحة رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، إن الله تعالى تفضل عليكم بعيدين جليلين قرنهما بركنين عظيمين من أركان الإسلام، عيد الفطر بعد ركن الصيام، ليفرح فيه المسلمون ويتلقون فيه جائزة الصيام، وعيد الأضحى بعد ركن الحج، ليفرح فيه المؤمنون ويتلقون فيه جائزة الحج والأضحية وغيرهما من القربات الأخرى حسب الاستطاعة بالنسبة لكل مسلم. ولم يكثر الإسلام من الأعياد الشرعية، بل اقتصر على هذين العيدين الشرعيين فقط، حتى لا تضيع أوقات المسلمين في الأعياد والاسترخاء والترهل، وحتى لا تضيع أموالهم في كثرة النفقات والإسراف في تبذير الأموال من غير حاجة داعية ولا مصلحة أكيدة شرعا، فينشأ عن ذلك تضرر في اقتصادهم وهبوط في طاقاتهم المادية، فيضعفون اقتصاديا ويتقهقرون حضاريا، كما وقع لهم في عصور الانحراف والانحطاط التي ما زالت بقاياها وآثارها منتشرة فينا إلى الآن. ثم إن العيد عباد الله في الإسلام لم يجعل مناسبة يتحلل فيها المؤمن من قيود العبادة والطاعة. المؤمن في كل أوقاته هو موصول بربه في طاعة الله تعالى، بل هو فرصة. العيد فرصة في الإسلام عباد الله، يلتقط فيها المؤمن أنفاسه ويهدأ أعصابه، ثم يسأنف مرحلة أخرى من مراحل الجهاد الروحي والجهاد الجسدي المقيد بقيود التقوى والخشوع. وخصوصا عيد الأضحى الذي شرع الله فيه الأضحية على المستطيعين كرمز للبذل والتضحية والفداء بكل معاني التضحية والفداء، والأصل في ذلك ما قصه علينا القرآن الكريم من قصة أبي الأنبياء إبراهيم الخليل مع ابنه النبي إسماعيل عليهم الصلاة والسلام، حيث قال الحق وهو أصدق القائلين: فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. إن هذه القصة عباد الله مملوءة بالعبر، عبر التضحية والفداء والصبر والامتثال والاستسلام والخضوع لأمر الله تعالى في غير تردد ولا ارتياب، وذلك من جانب الأب المضحي والابن المضحى به. قال المفسرون إن الله اتخذ من إبراهيم خليلا، فلما سأل ربه الولد بعد طول انتظار ووهبه الله إياه تعلقت شعبة من قلبه بمحبة ولده، فأمر بذبح المحبوب ليظهر صفاء الخلة وإخلاص الحب لله وحده قبل كل شيء. فامتثل إبراهيم أمر ربه وقدم محبته لله على محبة ولده، وهكذا نجح إبراهيم عليه السلام في هذا الامتحان الرهيب. ولذلك مدحه الله وأثنى عليه وجزاه بأن فدى ابنه بذبح عظيم، أي كبش سمين. إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. ثم لننظر كيف عرض إبراهيم هذا الأمر الخطير على فلذة كده الوحيد. قال له في حنو وإشفاق: يا بني إني أرى في المنام عباد الله، إن رؤيا الأنبياء ومناماتهم وحي وحق لا مدخل للشيطان فيها، خاصة إذا تكررت ثلاث مرات كما قال المفسرون. ثم إن الأب لم يستعمل سلطته الأبوية فيشتد أو يعنف مع ولده، بل قال له حانيا مشفقا: فانظر ماذا ترى. وفي هذا درس تربوي بليغ لبعض الآباء الغلاظ القساة مع أبنائهم، بيد أن هذا العطف وهذا الحنو والإشفاق لم يذهب بإبراهيم مذهب الميوعة والضعف فتغلبه عاطفة الأبوة ومحبة الابن فيقدمها على طاعة الله وحبه. هذا موقف الأب، فما كان موقف الابن؟ لقد كان موقفه مطابقا لما وصفه الله به لما بشر به والده قائلا: فبشرناه بغلام حليم. وذلك الحلم وهذا الصبر الذي تتضعضع له الجبال يتجلى في جوابه لأبيه: يا أبي تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وفي هذا درس آخر لبعض الأبناء العاقين المتمردين عن طاعة الوالدين وما يجب نحوهما من تعظيم وتوقير، حتى ولو كان الطلب الصادر منهما أو من أحدهما هو ذبح الابن. ونتيجة هذين الموقفين الراشدين وجزاؤهما الدنيوي قبل الأخروي أنفد الله الابن وعاف الأب الخاضع لأمر الله من هذه التضحية الجسيمة، وعوذهما بكبش من أكباش الجنة كنتيجة لطاعتهما وخضوعهما لأمر الرب تبارك وتعالى. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي فلما استسلم لأمر الله وأضجع إبراهيم ابنه على وجهه ناداه ربه عن طريق جبريل: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي نفذت ما أمرت به وحصل المقصود من رؤياك بإضجاعك ولدك للذبح. من أجل ذلك كله زاد الله في الإنعام على إبراهيم وأثنى عليه الثناء العطر وجازاه فوق فداء ابنه إسماعيل بأن بشره بابن آخر يكون هو أيضا نبيا من الصالحين. قال تعالى: سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق. اللهم اجعلنا على درب إبراهيم الخليل، اجعلنا يا ربي على درب التوحيد يا رب العالمين، اجعلنا على درب الطاعة لك يا رب العالمين في كل ما أمرت به ونهيت عنه. هذا بعض ما يستخلص عباد الله من قصة من القصة العظيمة التي يتجلى فيها صدق الإيمان. قصص الأنبياء في القرآن كلها عبرة لنا جميعا لنرى صدق الإيمان ما هي نتيجته، وصدق الطاعة لأوامر الله مهما عظمت وشق احتماله على النفس كما يتجلى فيها الصدق والإخلاص في حب الله والصبر الصادق على تحمل مشاق التكاليف التي أمر الله بها. فانظروا رحمكم الله كيف تنتفعون في حياتكم وتعاملكم مع أبنائكم وتعامل أبنائكم معكم بهذه الدروس، وكيف تطبقونها في علاقاتكم مع الله ومع الناس، وكيف تستحضرونها وأنتم تذبحون ضحاياكم قربانا لله عز وجل وأحياء لسنة أبيكم إبراهيم، ورسولكم الكريم عليهما من الله أفضل البركات والصلوات والتسليم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لقد بدأتم عيدكم هذا منذ طلوع فجره بالتكبير، ولسوف تغمرونه بالتكبير في أيامه الثلاثة، خاصة بعد كل صلاة فريضة من ظهر يوم النحر إلى صبح اليوم الرابع، كما سن لكم ذلك نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولكنه تافكم بأن الله أكبر. لا بد أن يكون مقترنا بإذعانكم لأوامر الله الأكبر، وتجنبكم لنواهيه، وإحسانكم إلى عباده الفقراء الذين لم يبلغوا ما بلغتم من طيبات الحياة، فعجزوا عن التضحية حين قدرتم عليها بفضل الله عليكم. اللهم اجعلنا من المتقين الشاكرين المقبلين على هداية ربهم يا رب العالمين، المحسنين والمبشرين بخيري الدنيا والآخرة. إنك أنت الله الذي لا إله إلا هو، عليه توكلنا وإليه ننيب. الله أكبر، الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: حمداً لله على ما أنعم ودبر وقدر ويسر، ونشهد أنه الله العلي الأكبر الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، وصلاة وسلاما ورحمات وبركات دائمة دوام الحياة على محمد رسول الهدى ونبي الرحمة ومبدد الظلمات الجهالة وداعي الناس كلهم إلى الحق بالحق، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر. أيها الإخوة والأخوات، لعل من أوكد الواجبات علينا في هذا اليوم العظيم أن نجدد تذكيركم بأن إخوانا لكم يعدون بالملايين يمرحون في ضيافة الرحمن. اللهم اكتب حجهم يا رب العالمين، تقبل حجهم، لا تحرم مسلما من زيارة بيتك يا رب العالمين. يمرحون في ضيافة الرحمن وفي رحابه المقدسة، وقد وقفوا بعرفة وأفاضوا إلى المشعر الحرام وحطوا رحالهم هناك ودعوا ثم إلى منى ورمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك يطوفون بالبيت العتيق، وهم في كل هذه الأماكن المقدسة يذرعون إلى الله العلي القدير أن يفرج كروب المسلمين ويأخذ بأيديهم من متاهات الضلالة والعصيان والهزائم والنكبات إلى ساحات النصر. اللهم كن مع إخواننا في غزة، انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين. فلنظر عباد الله معهم في لحظات الجليلة أن يجيب السؤال ويحقق الأمل ويصلح من أمرنا ما فسد، ويوفقنا حكاما ومحكومين إلى ما فيه خيرنا وسعادتنا دنيا وآخرة، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. الله أكبر،
1: الله
0: أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر. كما أذكركم عباد الله بصلة الرحم وتبادل الزيارات، فرصة العيد فرصة لمن كان قاطعا لرحمه أن يعود. متى يعود إن لم يعود في العيد؟ متى يعود إن لم يستغل هذه الظرف التي تنفتح في قلوب الناس نحو محبة بعضهم بعضا؟ هذه فرصة عباد الله، من كان قاطعا لرحمه فليمسك هاتفه الجوال وليتواصل مع من خاصمه ومن قاطعه في هذا اليوم بالذات، لتقبل ضحايانا، لتقبل مناسكنا. هل نريد أن يفتح علينا الله بركاته من السماء ونحن لا نفتح قلوبنا نحو بعضنا بعضا؟ فاللهم اصلح ما فسد من علاقاتنا يا رب العالمين. أذكركم عباد الله بصلة الرحم وتبادل الزيارات في هذا العيد الأغر، وتطهير قلوبكم من الغل والحقد والحسد، وتطهير ألسنتكم من الغيبة والنميمة، وتنظيف أيديكم وبقية جوارحكم من الآثام والبغي والعدوان. عسى الله أن يتقبل منكم الدعاء ويحقق لكم الرجاء فيما ترجونه من ثوابي الدنيا والآخرة. فاللهم حقق رجاءنا،
1: أمين.
0: بلغنا فيما يرضيك آمالنا،
1: أمين.
0: كن معنا يا ربنا ولا تكن علينا، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأحسن إلى المحسنين والمتصدقين من المؤمنات والمؤمنين. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل أيدينا مساهمة في نهضة بلادنا وأمتنا يا رب العالمين. اللهم يا ربي وفق أبناءنا في امتحاناتهم يا رب العالمين، زدهم نجاحا وصلاحا يا رب العالمين، أدخل البهجة والسرور في بيوتنا جميعا في آخر هذه السنة الدراسية والجامعية. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق المبين، وأيد المجاهدين المسلمين في كل ساحات النضال والجهاد يا رب المستضعفين، وناصر المظلومين، ويا قاهر الطغاة المستبدين الظالمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا يا ربنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. نسألك اللهم في هذا اليوم العظيم أن تصلي وتبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وسلام عليكم أيها الإخوة والأخوات أولا وآخرا، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. وليبدأ بداية هذا اليوم هي بداية صفحة جديدة في علاقاتنا، وأن نهنئ بعضنا بالعيد، وأن نسأل الله أن يتقبل ضحايانا، وأن يتقبل مناسكنا، وأن يزيدنا قربا لبعضنا بعضا، وأن يوحد قلوبنا كتونسيين نحو محبة بعضنا بعضا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجعل عيدكم سعيدا عباد الله.
2: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نقلنا إليكم صلاة عيد الأضحى المبارك مباشرة من جامع العزيز برادس بإمامة الشيخ عبد العزيز الكلاب.

0: عيدك مبارك.
1: عيدك مبارك.
2: لا إله إلا الله.
0: يا أمة، يا أمة الإسلام.
2: الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
3: السلام عليكم إخوتي الكرام، مرحبا بكم في عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. عيد مبارك عليكم وعلى العائلة جميعا، وعلى إخواننا في أرض فلسطين، وعن المستضعفين في الأرض، وعن الذين كذلك يبحثون عن الإنسان أينما كان من أجل إقامة حياة الإنسان. نسأل الله أن يكون عيدا مباركا على التونسيين جميعا قيادة وشعبا، ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذا العيد المبارك أن يجمع شملنا على الخير، وأن يكون أحبابنا جميعا قد ضحوا، ومن لم يضحي فلا ييأس، لأن الذي قام بالأضحية عنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في نفس الوقت من ضحى فلا ينسى أخاه من مده بمن الأضحية، أراه فيها أجر عظيم ولا يعلم أجرها إلا الله، لأنه من أعظم الأجور هو إطعام الطعام. هذا أخوكم بالقاسم القاسمي، الإمام الخطيب بجامع الأحمد بالمرسى، يهنئكم بهذا العيد المبارك، ويهنئ الدولة التونسية بقيادتها الحكيمة وبشعبها الكريم، ونسأل الله أن يعيده علينا باليمن والخير والبركات، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: الله أكبر، الله أكبر.
0: عيدك مبارك.
1: عيدك مبارك.
2: لا إله إلا الله.
0: يا أمة الإسلام.
2: الله.

0: أحاديث نبوية.
1: عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرا يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة هلمي المدية، ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. أخرجه مسلم.
0: أحاديث نبوية.
2: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة، وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
3: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة، وكيفاش الخدمة بعد غدوة، والعام الجاي، وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه، ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لك، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها.

0: أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير.
1: من روائع التلاوات.

يباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: عيدك مبارك.
1: لا إله إلا الله.
0: يا أمة يا أمة الإسلام.
1: الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى أسرة إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، وإلى أسرة الإذاعة الوطنية، وإلى كافة أفراد الشعب التونسي، وإلى الأمة الإسلامية جميعا بأحر التهاني وأطيب الأماني بحلول عيد الأضحى المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيد فرحة وتمام النعمة، وأن يشيع فيها المحبة، وأن يجمع قلوبنا على طاعته وعلى محبته، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن ينزع في هذا العيد الغل من قلوب جميع المسلمين، وأن يلطف بنا لطف الحبيب في الشدائد ونزولها، وأن يكون هذا العيد عيد خلاص ونصر لإخواننا في غزة ولكل المستضعفين في مغارب الأرض ومشارقها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيدا مباركا علينا وعلى جميع المسلمين في كامل المعمورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم هشام الصدقاوي.
1: الله أكبر الله أكبر.
0: عيدك مبارك.
1: عيدك مبارك. لا إله إلا الله.
0: يا أمة الإسلام.

0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. كبروا، كبروا ليبلغ تكبيركم عنان السماء، كبروا فإن الله عظيم يستحق الثناء. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر، ما تحرك متحرك وارتج، ولبى محرم وحج، وقصد الحرم من كل فج، وأقيمت لله هذه الأيام مناسك الحج. الله أكبر، الله أكبر، ما نحرت بمنى النحائر، وعظمت لله الشعائر، وسار إلى الجمرات سائر، وطاف بالبيت العتيق زائر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، إذا ساروا قبل طلوع الشمس إلى منى، ورموا جمرة العقبة وقد بلغوا المنى. الله أكبر، إذا ساروا لزيارة الكعبة مكبرين، الله أكبر، وللسعي بين الصفا والمروة مهرولين، وللحجر الأسود مستلمين ومسلمين ومقبلين، ومن ماء زمزم شاربين ومتطهرين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ما طافوا وسعوا وشربوا. الله أكبر، ما هامت بهم مطايا الأشواق إلى عرفات. الله أكبر، ما ابتهلوا فيه إلى الله وغفرت لهم جميع السيئات. الله أكبر، ما وقفوا بالمشعر الحرام شاكرين الله على ما هداهم إلى معالم السعادات. الله أكبر، ما وصلوا إلى منى ونحروا هداياهم وحلق كل أو قصر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا سيدنا محمد، أفضل من طاف بالبيت العتيق، وأفضل من لبى نداء ربه، وأعظم من سعى وهدى. أيها المستمعون الأكارم، بسم الله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نلتقي في هذا اليوم المبارك، اليوم العاشر من شهر ذي الحجة لسنة 47 و400 بعد 1000 من هجرة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، والموافق لليوم 27 من شهر ماي لسنة 26 و2000. يؤمن لي المدى التقنية زميلي الفاضل حمدي الفصيلي، كل عام وأنت إلى الله أقرب يا حمدي، وأحمد، ما أجمل هذه الأسماء، حمدي وأحمد، ونحن نصلي على الحبيب محمد. فأهلا ومرحبا بكم أحبتي، وهذه أختكم أسماء شقرون تقول لكم جميعا عيد إضحى مبارك، وكل سنة وأنتم إلى الله أقرب وإلى طاعته أدوم. قد أظلنا أشرف أيام العام عند الله تعالى، ألا وهو عيد الإضحى، يوم العج والثج، يوم النحر، يوم يصبح فيه الحجيج مغفورا لهم، يوم الحج الأكبر. في مثل هذا اليوم خطب سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في منى في حجة الوداع فقال: ألا تدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: أليس بيوم النحر؟ ثم قال: أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة الحرام؟ ثم قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله، الحمد لله إذ يمن على عباده بمواسم الخير أفراحا، ويعمهم بلطفه سرورا وأتراحا. أحمده تعالى وأشكره شكرا يتجدد ويتألق غدوا ورواحا. لا إله إلا الله وحده مبدع الكائنات أرواحا، فيا رب صل على النبي محمد رافع لواء الدين دعوة وصلاحا، الهادي إلى طريق الرشاد سعادة وفلاحا، خيار هذه الأمة تقى وصلاحا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان، وما تعاقبت الليالي والأيام مساء وصباحا. كبروا في الأرجاء والأنحاء، كبروا في البنيان والخلاء، كبروا في العمران والفضاء، كبروا في الصباح والمساء، كبروا حتى يبلغ تكبيركم عنان السماء. هذه تحيتي لكم الأولى، ونبدأ على بركة الله فقراتنا، وأفضل ذكر ذكر رب العالمين مع قرآنه الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين، وطهر

يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.

لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أم

0: والموتى كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
1: صدق الله.

توحي للحاج أن عليه أن يدخل بيت الواحد الأحد، أن لا يعبد ثانيا، وأن يخلع مع ثيابه عند الميقات كل ند وشريك، وأن يتجرد قلبه من غير الله تعالى كما تجرد بدنه من المخيط، متفرد بالكبرياء فليس يشبهه أحد. لو شاء أغلق بابه عمن عصاه ومن جحد، متوحد متكبر سبحانه الفرد الصمد، وله الكمال بغير حد والوجود بلا عدد. طوبى لعبد صالح لجلال سيده سجد. المولى تبارك وتعالى يحب أصنافا من العباد وأنواعا من الأعمال والأقوال والأحوال، فهو تبارك وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين ويحب أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله: فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله.

الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هنيئا لنا بلوغ العشر الأوائل من شهر ذي الحجة،

0: كل عام ونحن إلى الله أقرب.
1: إشهار
2: مصرف الزيتونة يتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
3: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
1: إشهار
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. مستمعين الأفاضل أوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، كل عام وأنتم إلى الله أقرب وإلى طاعته أدوم، وبإذنه سبحانه وتعالى السنة المقبلة تحجون يا رب العالمين من حيث لا تحتسبون. أيها الأفاضل، ونحن في يوم النحر ونحن في عيد الأضحى، نمر مباشرة إلى هذه الأماكن وهذه البقاع المقدسة، عسى أن يكرمنا الحق سبحانه وتعالى وأن يكون الجميع هناك باشتياقهم قلبا وقالبا، ولكي تكون هذه اللحظات أكثر متعة إن شاء الله لمن هم قاعدون، نقول وبإذنه سبحانه وتعالى مع قلب أكرمه الحق سبحانه وتعالى وناداه فلبى نداء الرحمن سبحانه وتعالى من هذه البقاع المقدسة، أقول للإمام والخطيب طارق دردوري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخ طارق.
5: السلام عليكم أختي أسماء، لا تسعليك.
4: ولله المنة والفضل، أرواحنا في البقاع المقدسة يا سيدي يا كريم.
5: والحمد لله الحمد لله، أتممنا المناسك والحمد لله
4: الحمد لله،
5: علمنا تحلل الأسرار
4: ما شاء الله،
5: حلقنا والحمد لله ورمينا جمرة العقبة.
4: أحكي لي على الأجواء أخي طارق، أحكي لي على أجواء من مزدلفة إلى بناء. نعم،
5: ما زلت في قلب المخيم.
4: أيوة.
5: بعد سفرة، بعد ما سفر على العقبة
4: ما شاء الله
5: من عرفات والحمد لله ما شاء الله، فما حركة كبيرة في المخيم.
4: نعم،
5: مساعدة كبير خاصة من جهة المنظمة والمشرفة،
4: الله يجزيهم عنا عن الإسلام. نعم، كل خير.
5: الله يبارك، تنظيم كبير يجب الحمد لله، مجهود معناه هيحمد هيشكر
4: ففي
5: عونهم إن شاء الله.
4: اللهم أمين
5: على خدمتنا كما كان من الطرف السعودي ولا من تونسي، معناه
4: كتير
5: وربي يوفق إن شاء الله فيها.
4: اللهم أمين.
5: نعم.
4: نعم
5: الحمد لله. حمد
4: هذه تحايا مفاجأة يعني، هذه في الطريق هذه
5: العشية يخرجوكم يا حاسد
4: الحمد لله. هذه أسئلة حينية يعني، سؤال الحاج قبلنا احنا اخويا طارق. سؤال الحاج قبل الإذاعة.
5: والله الحمد لله، ما
4: الرب يحفظكم ان شاء الله. شنحول حجيجنا، شنحول نسائنا وكبارنا ومشائخنا، وش نحول العجز، كيف كانت يعني النفرة، خاصة النفرة أخويا طارق؟
5: الحمد لله الحمد لله. بالنسبة للمشاة قدمنا الناس على المجموعة الكبيرة، مشينا بشوية، مشينا بعمل الرسول
4: صلى الله عليه وسلم،
5: والحمد لله وصلنا ما يقارب 10:30 كتن المزدلفة. صلينا توصينا ووضينا وصلينا.
4: نعم،

0: أجمل المبيتة بعرفات.
1: أي كيلومتر من المشي.
0: نعم.
1: فهمت الدؤوب. الحمد لله ربي وفقنا والحمد لله.
0: الحمد لله.
1: فضل الله علينا
0: ونعم بالله. ونعم بالله.
1: ربي كرمنا والحمد لله.
0: ولله الحمد.
1: وجعلنا من الشاكرين والله على النعمة.
0: اللهم أمين. لو كنت بصلنا أخي طارق إيش معناها جمرة العقبة الكبرى؟
1: جمرة العقبة هي تلي العقبة. وين العقبة اللي كان يصاب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالتهم جمرة العقبة. وجات هي آخر الجمرات.
0: أيوة.
1: الصغرى والوسطى والعقبة. العقبة هي تسخر الكل.
0: الكبرى.
1: وذلك على سمة الصبر لخاطر هي بعد هي ينجم من حاجة تحلل. أيوة. التحلل الأصغر معناه بعد الحلق ولا التقصير.
0: أيوة. وأنت حلقت ولا قصرت خويا طارق؟
1: والله ما لقيتش الحلق ثاني فرق.
0: أيهما أفضل خويا طارق؟ نعرفك من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم لا تتجاوز. يعني يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم غفر الله. أي الله يحفظك وتصيب السنة غفر الله للمحلقين. أي طبعا هذه هي حلوتها يعني على المباشر. الحمد لله.
1: لقيت معناه واحد عراقي عمل لي معناها تقصير رحت بالماكينة.
0: أي
1: لو على هذا حادث معناها فوز كم لقيت ال
0: إن شاء الله. ربي إن شاء الله يتقبل. الله. اللهم أمين. وبعد الحلق إن شاء الله شنو توا إن شاء الله ينتظر الحجاج خطوة بخطوة يعني نعيشوا معهم.
1: توا أنا في المخيم توا فما إحنا قسمنا فيه فمن من أهل العزائم.
0: أي.
1: اللي مشيوا على سقيهم.
0: ما شاء الله.
1: ومن أهل الكبار والكبار نعم معهم الكبار والعزاء.
0: نعم.
1: مشيوا بالجيران للمخيم.
0: أي. أي.
1: حطوا الرحال جزء من الليل في مختلفة.
0: نعم.
1: وبعد
0: اللي هو السنة مؤكدة.
1: وبعد تخبر هلوكم توقعتين أفواج من يعرف.
0: نعم.
1: يعرف أثناء يمشي يرمي جمرة العقبة ويتحل معناه يقصر ولا يحلق.
0: نعم.
1: حل. والمجموعة الكثيرة متاع سيد فارو هيك معناه اللجنة الدينية واللجنة المنظمة وكل شيء.
0: اي نعم.
1: باش يهزوهم بعد ما تبرد شوية العشية.
0: اي
1: يهزوهم يعملوا رمية العقبة.
0: نعم نعم.
1: جمرة العقبة.
0: جمرة العقبة. الطقس شنو حواله خويا طارق؟
1: شنو؟
0: الطقس شنو حواله؟
1: الطقس سخون شوية سخون سخون.
0: ان شاء الله.
1: سخون كيما حنايا مثل الشيلي نتاعنا.
0: اي.
1: ذاك علاش نحافظوا على الحج تاعنا والهيئة المنظمة البارح منعت عليهم سكرت عليهم عن المخيم عن المناسب نتاع المهرجان سكرتهم حطت عليهم يعني عسى باش ما يفرطوش الحاجين.
0: معقول حفاظا عليه
1: في بعض العصر.
0: معقول
1: مش العصر نتاع اللي صلينا
0: حفاظا على الصحة. معقول. اي ما شاء الله.
1: حتى شيء العشية معناه.
0: أيه. معناه تقريبا العشر إلى أربعة تقريبا.
1: إيه هذا بس ما يخلص الفجر
0: نعم. معناه. ما شاء الله.
1: وهذا على خاطر حماية اللي صحت.
0: هذا هو. هذا هو. نرجع بيك شوية شيخ طارق. الله يحفظك. نرجع بيك شوية هكا لخطبة الشيخ الحذيفي المكان اللي تصدرته بسم الله ما شاء الله يعني أمامك المنبر مباشرة.
1: اي الحمد لله كفكرت شويه باش نجمت نص غادي معنا وهذه من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم خارج عرفات ثم انتقل عليه الصلاه والسلام مع الصحابه الى جبل الرحم معنا من الصخرات معنا هو وقف العشيه وعرفات في قلب عرفات
0: نعم نعم
1: خطبة معناه سؤالك شنو أختي
0: أكثر والله نحن نعيش معكم قلبا وقالبا هذه اللحظات يعني في هذا المسجد الذي لا يفتح إلا مرة واحدة في العام مسجد نمرة نعم
1: أي نعطيك طرفة فما تكون حد يصلي فيه الصبح قام سكر يصلي مرة بركة ظهر وعصر فقط
0: هذا هو

0: معاً.
1: هذا هو.
0: يفتح
1: نسأل الله أن يفتح لنا.
0: هذا بركة في السنة.
1: أي والله مرة.
0: ويصلي ظهر وعصر فقط.
1: فقط. هذا هو.
0: يؤذن للمغرب. يؤذن للمغرب حتى الناس المقيمين اللي تختم في عرفة يصلي في عرفة. يؤذن للمغرب فقط. سبحان الله.
1: نعم.
0: وبعده المسجد الحرام.
1: أي.
0: اللي هو معناه يختم معناه يصلي المغرب والعشاء.
1: نعم.
0: معناها ويصلي الصبح فقط.
1: نعم.
0: الله.
1: المشعر الحرام بمزدلفة. نعم.
0: هذاك المشعر الحرام بمزدلفة.
1: أي نعم. الحمد لله، إن شاء الله ربي يقويكم ويمتعكم إن شاء الله بالصحة والعافية لإتمام مناسك الحج على الوجه الذي يرضى عنكم.
0: نعطي نصيحة.
1: نعم، ونختم بها الله يحفظك. أي.
0: خاصة من الشباب اللي بيقيدوا على
1: بكري. صح.
0: باش بالحق يتمتعوا ويكون عندهم القوة والصحة.
1: نعم.
0: باش يعملوا معناها هكا حجة. نعم. على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم آمين.
0: وكل في السنة، احنا ما خرجناش حتى الكلين معنى الحديث الكبار ولا أصحاب ما خبعتوش على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تتمتع أكثر وقت تعطي أكثر مجهود.
1: هذا هو.
0: وقت العرق
1: الجهد. نعم، وإذا كان يعني سبحان الله تقدموا في السن وربي سبحانه وتعالى نداهم في القرعة، أكيد المرشدين والمنظمين لا يبخلون. فجزا الله عنا وعن الإسلام كل خير من كان سببا في هذا الإرشاد وفي هذا التنظيم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع حج مبرور شيخ طارق وذنب مغفور وسعي مشكور. نعود إن شاء الله أحبابنا الكرام إلى ردهات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. فاصل ونواصل.
2: إشهار
3: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
4: بنك الوفاق يتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم حيين بخير. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار

0: صدق الله العظيم.
1: إشهار.
2: مصرف الزيتونة يتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
3: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
1: إشهار.
4: نحن وأبناؤنا والإنترنت مع الخبير في السلامة المعلوماتية أسامة الصفايحي.
5: مرحبا، قبل في ديار جدودنا الدار العربي اللي فيها السقيفة والمزاز وشبابك البيوت الكل كانوا يتحلوا في وسط الدار والعائلات كانت فيها الخصوصية مقدسة. توا عاد مع الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي مفهوم الخصوصية وللبيوت أسرار إن محا وذ محل. هابش نقولكم علاش في بالكم شي أنه فما تراند لموذا كما يفهموها الأولياء اسمها Get Ready With Me، يعني البنيات البريئات اللي عمارهم ما يفوتوش 14 سنة يصوروا في فيديوهات لرواحهم كيفاش يحضروا رواحهم الصباح قبل ما يمشوا للكوليج والمكتب، والتحذيرات هذه هي مكياجات وبومضات وعقاقر أشكال والوان، شيء يتسلفوه من بعضهم وشيء يخذوه بالسرقة من لوازم لم كانت تستعمل فيه. والترند هذه كما قلت لكم Get Ready With Me، يعني هيا نحضر رواحنا مع بعضنا قبل القراية ولا الخرجة، وتبدأ الطفلة تهدرز وتفسر للي تفرجوا فيها كيفاش باش تعدي نهارها وهي مزروبة وشنية الماركة هذه وقداش عندها تحويقة في عينيها. الحاسيل فضايح وكشف الخصوصية والأسرار طواعية، وهذا الكل باش يلموا الجامات ويطلعوا في النومبر دي فيو. لذا يا بنياتي راهم الصحيح يقعد ديما صحيح والغالط يقعد ديما غالط، ولو عملوه أغلب الناس استحفظوا على خصوصيتكم وعرضكم وما تخليوش الناس يغزروا لكم بغزرة خايبة ولا يجيبوا الكلام لبوكم أمكم. إن شاء الله زينا.
4: نحن وأبناؤنا والإنترنت مع الخبير في السلامة المعلوماتية أسامة الصفايحي.

0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نواصل ونتواصل أحبابنا الكرام في عيد الأضحى المبارك مع أحبابنا ومع معايدات، ونصول ونجول في بلادنا. والآن إن شاء الله سنحط الرحال إلى مدينة صفاقس ومع المنشد المداح، مداح الحبيب صلى الله عليه وسلم، أخي الفاضل أنور الشابي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وكل سنة وأنتم إلى الله أقرب.
1: السلام عليكم.
0: وعليك من الله السلام والتحية والإكرام خويا أنور، كيف الحال؟
1: صباح الأنوار، صباح الأنوار والأزهار، ربي يبارك لكم إن شاء الله، كل عام وأنتم حيين بخير.
0: اللهم أمين جمعا يا رب العالمين.
1: كل مستمعي إذاعة الزيتونة وكل العاملين في إذاعة الزيتونة،
0: الله يبارك فيك، جمعا يا رب وصلت التحية. وننتظر كلما طيبا في مثل هذه المواسم، وقد عودتمونا سابقا كلمات عن الحبيب، كلمات عن الحق سبحانه وتعالى، ولكن في هذا الموسم بيت الله الحرام، فأسمعنا ما أكرمك الحق سبحانه وتعالى به من أناشيد
1: إن شاء الله. بإذن الله نفتح بتحية لكل المستمعين ولكل الأحباب، ومن ثم نبدأ في الإنشاد إن شاء الله. بإذن
0: لك ذلك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سهلين وسهلين بالناس الحلوين، أحلى تحية وأحلى سلام لكل المستمعين.

0: مستمعين يلا نصلي ونسلم على النبي المعلم، يلا نصلي ونسلم على النبي المعلم، نتوصى بالحق بالصبر قدام عين، نتوصى بالحق بالصبر قدام عين، محلاها لمتنا الحلوة معكم مستمعين على إذاعة الزيتونة والله فرحانين، محلاها لمتنا الحلوة معكم مستمعين مع أسماء شقر في العيد احنا فرحانين، ننشد ونغني نمدح طه ونهني، فينا ننشد ونغني نمدح طه ونهني، نفضل دايما معكم بالعهد ثابتين، نفضل دايما معكم على العهد ثابتين، تسجيل وتسجيل بالناس الحلوين، احلى تحية واحلى سلام كل المستمعين، اهلا وسهلا ومرحب بكم يا اعز الناس، حبتكم في الله اغلى من الذهب والمال، اهلا وسهلا ومرحب بكم يا اعز الناس، حبتكم في الله اغلى من الذهب والمال، جيناكم بالاناشيد بذكر الله نفرح ونعيد، جيناكم بالاناشيد بذكر الله نفرح ونعيد، واللي صلي عنا بيربح يا مسلمين، اللي صلي عنا بيربح يا مسلمين، تهدين وتهدين بالناس الحلوين، احلى تحيه واحلى سلام لكل المستمعين، يلا نصلي ونسلم على النبي المعلم، يلا نصلي ونسلم على النبي المعلم، نتوصى بالحق بالصبر يا سامعين، نتوصى بالحق بالصبر يا سامعين.
1: احسنت بارك الله فيك.
0: يا مرحبا بمن أتانا، يا مرحبا بمن أتانا، الهديلة الهدى هدانا، يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا

0: يا مرحبا يا مرحبا
1: ما
0: بمن
1: شاء الله.
0: أتانا، يا مرحبا بمن أتانا، يا مرحبا بمن أتانا، يهدي إلى الهدى هدانا، يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، هو نبينا هو الشفيع في المذنبين، صلاته ذكر إلينا يوم اللقاء هي نجانا، يا مرحبا يا يا مرحبا يا مرحبا من أتانا، يا مرحبا بمن أتانا، يا مرحبا بمن أتانا، الهادي إلى الهدى هدانا، يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، اللهم صل على المصطفى، اللهم صل على

صلى الله على المصطفى.

0: يا مكبر لما مشيت شهدت الكعبة وطفت البيت شهدت الكعبة وطفت البيت يا مكبر لما مشيت شهدت الكعبة شهدت الكعبة وطفت البيت عمري ما ننسى اللي عمري ما ننسى اللي
1: اللهم أمين اللهم أمين يا رب العالمين. حقق الرجاء كل من نوى ورجى الحق سبحانه وتعالى، وربنا رب المستحيلات. فالذي دعا أمس ويدعو اليوم ويدعو غدا، الرب واحد جل في علاه. فشكرا أخي أنور أشابي على ما تقدمت به من هذه الابتهالات. كل عام وأنت إلى الله أقرب وإلى طاعته أدوم، وقبل على جبين الوالدة. اتفقنا؟ ربي يحفظ هي لك إن شاء الله. بارك الله فيك، تعيش تعيش يا أنور. بارك الله فيك.
2: الله إن شاء الله يا ربي السنة الخاتمة نكون حجاج.
1: اللهم جمعا لكل سامع كريم زاد أيضا يا رب العالمين.
2: ولكل مستمعين إن شاء الله.
1: اللهم أمين. جمعا يا رب العالمين. في أمان الله ويومك مبارك أحبابنا الكرام.
2: شكرا.
1: الله يحفظك.
2: بارك الله فيك.
1: وإياك وإياك. بارك الله فيك. أحبابنا الكرام، نواصل ونتواصل دائما وأبدا مع يوم الإضحى على مدار 3 ساعات إن شاء الله. أذكر الله يذكركم.
3: إشهار
4: بنك الوفاق يتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم حيين بخير. بنك الوفاق، بنك الجميع.
5: هذا البرنامج برعاية
4: بنك الوفاق، بنك الجميع.
6: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
7: في الإدارة مش كان الاستراتيجية هي اللي تفرق، الفريق زاد راهو يصنع الفرق. ما تنسواش، رد بالك من فريقك كيف يبدأ ضعيف، ينجم يهبطك لتحت راهو، خصوصا كيف ما تراقبوش وديما زادا وما تردش بالك عليه. أما في المقابل ما تخافش من فريق قوي، بالعكس هذاك هو اللي يطلعك لفوق. الفريق الضعيف راهو ما يبادرش، يستنى فيك تعطيه الأوامر في كل صغيرة وكل كبيرة، وهذا باش يقلقك وباش يتعبك، هذا يضيع لك وقتك أكثر من هكا، ويعطل القرارات ويخلي المؤسسة تمشي بالبطء. أما الفريق القوي إذا كي يبادر وحده ويقترح، يحتمل يتحمل زاد المسؤوليات كلها ويخدم معاك مش يستنى فيك. في الخلاصة، نجاح المؤسسة ما يتبناش كان على قائد قوي راهو، يتبنى أساسا على فريق واعي ومسؤول ومبادر. اختار فريقك باش يطلعك مش باش يهبطك.
6: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
5: هذا البرنامج برعاية
4: بنك الوفاق، بنك الجميع. بنك الوفاق يتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم حيين بخير. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار
8: الحمد لله.

0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر ما همت وما هبت نسمات فجر هذا اليوم الأنور. الله أكبر ما تنفس الصبح بهذا العيد الأكبر. الله أكبر ما أشرقت شمس اليوم على الحجيج فأضاءت أجواء حرم الله الأطهر.
1: لا إله إلا الله، الله أكبر،
0: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. خذ عني التكبير شيخ جمال.
2: الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
0: الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. من أرض صفاقس نمر إن شاء الله إلى أرض قربة، ومع الإمام والخطيب جمال الوسلاتي تحية طيبة لكم، كل عام وأنتم إلى الله أقرب وإلى طاعته أدوم. شيخ جمال.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة، وربي يبارك فيكم، إن شاء الله عيدكم مبارك، وعيدكم إن شاء الله عيد مبارك علينا جميعا. أمين. معشر المسلمين كافة في مشارق الأرض ومغاربها، إن شاء الله عيد التغيير نحو الأفضل. أمين. عيد الاستفاقة والتيقظ من الغفلة، إن شاء الله. أمين. ربي يبارك فيكم جميعا.
0: اللهم
2: ربي يبارك لك.
0: اللهم جمعا هذه نصائح تتولد منها وصايا إن شاء الله شيخ جمال، وصايا العيد إن شاء الله من السراج المنير. نستمع إلى أعبق حديثكم، تفضل.
2: إن شاء الله تعالى. الله أكبر ما أشرقت شمس هذا اليوم الأغر، والله أكبر ما كبر المكبرون، والله أكبر ما هلل المهللون، والله أكبر ما لب الملبون. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لو الملك لا شريك لك. الله أكبر ما طاف بالبيت العتيق طائفون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن خير ما نستهدي به في هذا اليوم المبارك ونتخذه منهجا لنا في حياتنا سواء في الأعياد أو في سائر الأيام هي نصائح ووصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الوصايا الثمينة والكريمة، يعني وصية يرويها الصحابي الجليل من أوائل الذين أسلموا، هو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير، أوصاني بأن لا أنظر إلى من هو فوقي وأن أنظر إلى من هو دوني، وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم، وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت، وأوصاني أن لا أخاف في الله لومة لائما، وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأوصاني صلى الله عليه وسلم أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. والحديث رواه الإمام ابن حبان والإمام أحمد وغيرهما، وهو حديث حسن صحيح. الأخت أسماء، يعني هذه الوصايا الثمينة وهذه الدرر يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمنا يعني أن نقوم سلوكنا يعني مع بعضنا البعض ومع أنفسنا، وأن نزكي أنفسنا. يعني أوصاني خليلي بخصال من الخير، يقول أبو ذر الغفاري، يعني أن لا أنظر إلى من هو فوق في أمور الدنيا، لا ننظر إلى من هو أكثر مني، ولا أنظر إلى من، وإنما أنظر إلى من هو دوني. إذا كان لديك يعني ما قوت يومك فهناك من ليس له قوت يومك، إذا كان لديك سيارة فهناك من ليس له حتى دراجة، فلا بد أن ننظر إلى يعني لا ننظر إلى من هو أكثر فوقي، وإنما ننظر إلى من هو دوني ونحاول أن نساعده. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ويعني على لسان أبو ذر الغفاري: وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم. يعني هنا حب المساكين يعني ولو حتى بالكلمة الطيبة، بالابتسامة، الكلمة الطيبة لك صدقة، تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، إلى جانب كوننا يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كما في سورة آل عمران. يعني فلابد أن نساعد المساكين في خاصة في هذه الأيام المباركة في الأعياد وما إلى ذلك، لابد من التواصل الإيجابي، لابد من التضامن والتكافل. ثم يقول: وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت. صلة الرحم وما أدراك، يعني صلة الرحم يعني تبارك في العمر كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني فلا بد من صلة الرحم يعني في سائر الأيام، وخاصة يتأكد ذلك في الأعياد والمناسبات، وهذه أيام الله. وأوصاني أن لا أخاف، وأن لا أخاف في الله لومة لائم، يعني في أن نقول الحق وأن نبين الحق، يعني حتى وإن لم يتبعه البعض يعني نقول ربي يهديهم. فكذلك أوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا، يعني كما يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. يعني فلا بد أن نصدق مع بعضنا البعض ومع أنفسنا، ويعني نتبع الصدق في كلامنا، الصدق في أعمالنا، والصدق في مشاعرنا وما إلى ذلك. يعني وآخر وصية وهي من درر رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأوصاني أن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. وهذه في الحقيقة هي وصية إبراهيم الخليل يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، لما وصل صلى الله عليه وسلم إلى السماء العليا، إلى السماء السابعة، ووجد الخليل إبراهيم متكئا على البيت المعمور كعبة السماء التي يطوف حولها 70,000 ملك لا يعودون إليها إلى يوم القيامة، فوجده متكئا هناك وقال له: يا محمد، يا محمد، أقرئ السلام لأمتك وقل لهم إن الجنة طيبة وغراسها لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي كنز من كنوز الجنة. يعني والذكر بصفة عامة يعني في هذه الأيام يعني أفضل ما يقدمه الله سبحانه، ما يقدمه العبد سبحانه وتعالى لله سبحانه، ما يقدمه العبد لله سبحانه وتعالى. وفي هذه الوصايا الثمينة يعني عبرة يعني لنا جميعا في أن نقوم سلوكنا ونزكي أنفسنا ونقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي يبارك فيك،
0: جزيت الجنة. الله يبارك لك على هذه الوصايا ثمينة جدا، نسأل الله أن يجعلنا من العاملين العالمين بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا مباشرة من قرب مع الشيخ الإمام والخطيب جمال الوسلاتي، درر ثمينة جدا، وصايا العيد، لنا عودة إن شاء الله. اذكروا الله يذكركم.
3: إشهار.
4: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد، وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
5: بنك الوفاق يتمنى لكم عيد سعيد، وكل عام وانتم حيين بخير. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
6: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أما بعد، فيسأل سائل يقول: من نسي التكبير في صلاة العيد وتذكره وهو في الفاتحة أو تذكره بعد أن ركع ماذا يفعل؟ الجواب أن من نسي التكبير في صلاة العيد وتذكر ذلك قبل أن يركع، سواء تذكره في الفاتحة أو تذكره في السورة، فعليه أن يأتي بالتكبيرات، يترك القراءة ويأتي بالتكبيرات ثم يعيد الفاتحة والسورة، وعليه أن يسجد سجودا بعديا لأجل الزيادة. لكنه إذا تذكر ذلك بعد الركوع فعليه أن يمضي في صلاته، يعني إذا لم ينتبه إلا بعد الركوع أنه نسي التكبير فإنه لا يرجع إلى التكبير ويستمر في صلاته، فلو رجع إلى التكبير تبطل صلاته، وإنما يستمر في صلاته وعليه سجود قبلي لتركه للتكبير. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
3: إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.

0: أجواء العيد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تغمر هذه البيوت الفرحة والمحبة والسرور والحبور والانشراح يا رب العالمين. نزرع هذه الكلمة الطيبة مع هذا الإيقاع في ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم وزرنا البيت. إيه نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى للجميع زورة قريبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر عدد ما أحرم الحجاج من الميقات، وعدد ما لبى الملبون وزيد في الحسنات. الله أكبر، الله أكبر عدد ما دخل الحجاج مكة ومنى ومزدلفة وعرفات. الله أكبر عدد ما طاف الطائفون بالبيت الحرام وعظموا الحرمات. الله أكبر عدد من سعى بين الصفا والمروة من المرات. الله أكبر عدد من حلقوا الرؤوس تعظيما لربي البريات. من ذاكرة الحكاية، كيف بلغت الهجرة بك يا أبا الأنبياء مقام القرب والحب واختصاص الخلة من الله يا إبراهيم؟ التضحيات، التضحيات في قلب نبي كريم وصلت به إلى كرامة أن يسند إليه مهمة بناء بيت الله. خريطة النبوة من العراق إلى الشام إلى مكة كأنها معنى التين والزيتون، وستلمح صلة المقامات بجهاد الأقدام، وستسمع صوت هاجر في يقينها وفورة زمزم من بركتها، وستشهد أفواج الحجيج يلبون صوت إبراهيم، يلبون هذه الأصوات التي كانت من القلب، كأنه الآن في الزمان وفي المكان. إن إبراهيم كان أمة، حتى كأن المعنى وحدك يا إبراهيم أنت الزحام، ووحدك أنت بكل الأنام. نبي كل خطوة له ترفعه إلى حيث البيت المعمور في السماء السابعة، كل خطوة له كانت تعدل مسير أمة، كل خطوة كان بها ميلاد أمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فإليك ما تدفق به معنى المعنى. حين تتجه إلى الكعبة تلتقي عيناك بقدم إبراهيم هادئة في المقام، فقد انتهى السفر هناك. تراها ضاربة جذورها في عمق التاريخ، تقترب منها تحاول أن تفهم خبايا أسرارها، فتراها صادمة كلحظتها يوم تقدمت نحو النار دون تلكؤ. وقدر المسافات، قدر المسافات يا إبراهيم للغايات الجليلة أن تكون طويلة، فانطلق يا إبراهيم ومعك الرحمن سبحانه وتعالى. كانت هذه محض ذاكرة الحكاية، ونمر إن شاء الله أحبابنا الكرام مع موعد النشرة الجوية.
1: إشهار.
2: بنك الوفاق يتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم حيين بخير. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
3: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي ومع الزميل الفاضل صبحي بن أحمد. أقول لك عيد إضحى مبارك خويا صبحي.
1: بخير أختي أسماء، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. إذن الشمس مطيعة إذن لهذا اليوم إن شاء الله، وخاصة مع أيام التشريق خويا صبحي.
1: نعم صحيح، وما شاء الله معناتها تقصافي إلى قليل السحب تقريبا على أغلب مناطق البلاد. قاعدين نعيش هذه الأيام تحت تأثير مرتفع للضغط الجوي عميق تقريبا يمتد على كافة وكامل مناطق شمال أفريقيا بما في ذلك حتى معناتها وصولا إلى أوروبا، وبالتالي نعيش أجواء نجم نقول صيفية بداية من اليوم. ارتفاع في درجات الحرارة بالنسبة لليوم، يبدأ الارتفاع ارتفاع طفيف تتراوح القصوى إن شاء الله ما بين 26 و 31 درجة قرب السواحل والمرتفعات. اليوم إن شاء الله نسجله كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة 32 درجة، وتتراوح ما بين 32 و 35 درجة ببقية الجهات. بالنسبة ليوم الغد يتواصل هذا الارتفاع في درجات الحرارة، يتواصل ارتفاع طفيف كذلك كل يوم تقريبا تزيد درجة درجتين، نذكر اللي هي أكثر من المعدلات العادية لهذه الفترة من آخر شهر ماي، المعدل العادي هو 27 درجة، في حين إن شاء الله غدوة توصل حتى 34 درجة حرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة. بالنسبة للرياح باش تكون ضعيفة من القطاع الشرقي، وبالتالي البحر بيكون قليل الاضطراب إلى هادئ على معظم السواحل، ويتواصل هذا الاستقرار طيلة هذا الأسبوع إن شاء الله إلى آخر هذا الأسبوع، ما زال الاستقرار والارتفاع في درجات الحرارة، الرطوبة من أشعة الشمس بطبيعة الحال في أوقات الذروة، وإن شاء الله مرة أخرى عيدكم مبروك وكل عام وأنتم بخير.
0: سين دايما إن شاء الله كل عام وأنت إلى الله أقرب أوقات الصلاة لو تكرمت.
1: نعم، بالنسبة لأوقات الصلاة لبقية هذا اليوم الأربعاء 27 ماي 2016 الموافق ليوم العيد 10 ذو الحجة 1447 هجري، صلاة الظهر ستكون إن شاء الله في حدود الساعة منتصف النهار و23 دقيقة، صلاة العصر في حدود الساعة الرابعة مساء و7 دقائق، صلاة المغرب في حدود الساعة السابعة و32 دقيقة، صلاة العشاء في تمام الساعة التاسعة و17 دقيقة، صلاة الصبح اليوم الغد إن شاء الله في حدود الساعة الثالثة صباحا وربع، غروب الشمس اليوم إن شاء الله 37 دقيقة، وشروقها ليوم الغد في حدود الساعة الخامسة صباحا وثلاثة دقائق.
0: بارك الله فيك، جعلك الله من المحافظين عليها.
1: يعيشك علينا عليك، يعيشك إن شاء الله.
0: كل عام وأنت بألف خير وصحة وعافية عليك وعلى الأهل والأحباب، ومع هذا الأوكتيل الذي أحبه كثيرا، اللهم صلي على خير الورى محمد.

0: إشهار.
1: مصرف الزيتونة يتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار.

0: اللهم صل وسلم وزد وبارك وتكرم على الحبيب المحبوب محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. ما أجمل أجواء العيد وما أجمل هذه الجلسة معكم أنتم أيضا بالمناسبة. أحيي كل مستمعينا داخل وطننا العزيز الغالي وخارجه، وخاصة عمان. أي أيوة والله، وصلتني تحية من عمان وقال لي ابن امرأة، قال في يوم العيد وتعمل هذه المذيعة؟ قلت نعم ولأجلكم، وله خاصة قبل كل شيء، والله من ورائي المقصد. هذا هو محفلي وهذا هو عيدي، إن لم يكن بكم ومعكم فمتى يكون؟ مباشرة إن شاء الله إلى أرض الفحص مع الإمام والخطيب أخي الغالي قيس بن شهلة، سلام الله عليك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، كل عام وأنتم بألف خير.
0: اللهم أمين، كل عام وأنتم إلى الله أقرب وإلى طاعته أدوم. عيد أضحى مبارك لكم ولكل الأهل، وعلى رأس الأهل أم ربح، الله يحفظها ويبارك لك فيها وقبل على جبينها، ومن جرتها كلها ربح بإذن الله تعالى.
1: الله يحفظك يا طيبة، شكرا، جزاكم الله تعالى كل خير.
0: وإياكم، بارك الله فيكم. وإياكم، الله يبارك فيك. الحبيب صلى الله عليه وسلم من الله له أفضال كثيرة، فما بال فضله سبحانه وتعالى على أمته نحن. لكم الكلمة، تفضلوا.
1: شكرا، بارك الله فيك.
0: وإياك.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اسمحوا لي أيها الأحبة أن أستهل حديثي معكم في فضل الله على أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم بأن فضلها على سائر الأمم، فلقد زكاها ربنا جل وعلا في كتابه العزيز فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال جل في علاه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وجاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول الله في عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم بكى الرحمة المهداة والنعمة المزداة، فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد فسله ما الذي يبكيك وهو أعلم. فأتاه جبريل عليه السلام فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أمتي أمتي يا جبريل. فصعد جبريل إلى الملك الجليل وقال: يقول اللهم أمتي أمتي. فقال الله تعالى: يا جبريل انزل إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. أيها الأكارم، فضل الله على الأمة كبير، فهي بفضل الله تعالى تخرج من موسم طاعة إلى موسم طاعة، ومن موسم خير وبركة إلى موسم خير وبركة. وفضل الله على الأمة يتوالى ولا ينقطع أبدا. فمن فضل الله على الأمة أننا من أيام ماضية قليلة كنا في موسم من أشرف المواسم، ألا وهو شهر رمضان، شهر العتق من النيران، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر. لكنني أعجب والله بعظيم فضل الله تعالى على هذه الأمة المرحومة المباركة، فلا تكاد تخرج من موسم طاعة إلا ويدخلها ربها في موسم طاعة. فهي الأيام العشر من ذي الحجة هلت علينا بأنفاس خاشعة زاكية. قال الحق تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالفتح يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات هي الأيام العشر من ذي الحجة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام الحديث بادي في الله، ويتوالى فضل الله على الأمة فيمن عليها بيوم عرفة، اليوم التاسع من ذي الحجة، هذا اليوم المبارك، وهو من أعظم من الله تعالى على هذه الأمة المباركة. في هذا اليوم المبارك نزل قول الحق تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه أكبر نعمة من نعم الله تعالى على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم، فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غيره، نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. لهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه. في هذا اليوم المبارك أحبابي يتجلى الحق تبارك وتعالى لأهل الموقف فيعتق رقابهم من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. روى مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ أي ما أراد هؤلاء الذين أتوا ربهم شعثا غبرا من كل فج عميق يسألونه سبحانه أن يغفر لهم، ووالله ثم والله يجبرهم ربهم ويغفر لهم ذنوبهم ويستر عليهم عيوبهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات حتى كادت الشمس أن تؤوب، أي أن تميل إلى الغروب، فقال: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصت الناس، فقال: يا معشر الناس، أتاني جبريل عليه السلام آنفا فأقرأني من رب السلام وقال: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات، وما والله ما أكثر التبعات. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هذا لنا خاصة، وهو تأتي البشرى من الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر: كثر خير الله وطاب. أيها الأحبة، من فضل الله على الأمة أيضا أن سن لها عيدكم هذا، أو عيدكم هذا، عيد الأضحى المبارك، أفضل أيام العام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، ثم يوم القر، ويوم القر هو يوم 11 من ذي الحجة. وأحب الأعمال إلى الله في هذا اليوم المبارك ذبح الأضاحي، وهو من أعظم القربات إلى الله، فهي إحياء لسنة أبينا إبراهيم، وبها تغفر الذنوب. ومن أحب الأعمال إلى الله في هذا اليوم، وهذا ما أوصي به نفسي وأحبابي، ألا وهي صلة الأرحام، إذ يقول ربنا جل وعلا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. عندك أختك بعيد عليك، الآن صلها، صل رحمك. فوالله إن قضية الرحم قضية خطيرة جدا، فصلة الأرحام باب لكل خير، فهي تزيد العمر وتبارك الرزق، وقطع الأرحام عياذا بالله سبب لكل شر وبلاء. ففي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وابن حبان وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا الرحمن، وأنا خلقت الرحم واشتقت لها من اسمي، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعته، وفي رواية بتته. بل عد الله سبحانه وتعالى قطيعة الرحم من الإفساد في الأرض، وذلك في قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا الأضاحي. أمين. وأن يغفر بها ذنوبنا، وأن يتقبل من حجاجنا الميامين حجهم، وأن ييسر عليهم مناسكهم، وأن يردهم إلى ديارهم وقد غفر ذنوبهم وتجاوز عن سيئاتهم ورفع درجاتهم، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وبطن. الأختي أسماء وكل الفريق العام صحبتكم وكل من يستمعنا عبر موجات إذاعة الزيتون المباركة، كل عام وأنتم بألف خير.
0: شكرا شكرا شكرا على ما أفضت به من هذه الكلمات الحانية، يعني سبحان الله صلت وجلت مع هذه الأيام وبينت فوائد وفضائل كل يوم فيها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حديثكم هذا معنا وأنتم هناك. اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين يا رب العالمين. شيخ قيس بن شهلة، مباشرة كنا من أرض الفحص، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل ويتقبل منكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين. أحبابنا الكرام، لنا عودة دائما وأبدا ومباشر هذا اليوم المبارك من الساعة 7 إلى تمام 10 إن شاء الله، لازال لدينا صولة وجولة. أذكر الله ولنا عودة.
2: إشهار
3: بنك الوفاق يتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم حيين بخير. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار

0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، الشوق يحملنا دائما وأبدا إلى البقاع المقدسة، كيف لا، وأحبابنا هناك أيضا كيف لا، وإن هذه الأقدام قد ذهبت إلى رمي الجمرات، ونتحدث عن رمي جمرة العقبة الكبرى. لذلك مع هذه النفحات الصباحية في يوم العيد لا يسر هذا القلب إلا بهذا التكبير وبالتلبية وبذكره سبحانه وتعالى. فنذهب مباشرة إلى أرض منى. خويا هيثم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، عيد أضحى مبارك.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أسماء كل عام بخير، تقبل الله منكم صالح الأعمال.
0: اللهم آمين.
1: في الاستوديو
0: الله يبارك فيك،
1: والمستمعات كل عام بخير وكل عام هم إلى الله أقرب.
0: اللهم آمين آمين يا رب العالمين. حدثنا عن أجواء يوم العيد في هذه البقاع المقدسة خويا هيثم.
1: الحمد لله، المطر خرجنا من عرفات البارحة.
0: نعم.
1: كنت مع المتأخرة من الليل، هذه الليلة الفارقة.
0: نعم.
1: ثم قمنا بالتوجه نحو الجمار لرمي جمرة العقبة والجمرة الكبرى.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: وحلقنا وتحللنا تحلل أكثر، الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: يعني من أجواء مين؟ أجواء مخيم.
0: ما شاء الله. ما شاء الله.
1: الحمد لله. الناس يتواجدون على مخيم 110 و111 و112. 110 و111 مخيمات تأكل بعضهم. في صدر الملك ثالث تقريبا معروف المخيم التقليدي بتاع سويسرا.
0: نعم.
1: هو قريب من رمي الجمرات، يعني تمشي فلتوصه صفحة المكان لرمي الجمرات.
0: محليها ما شاء الله.
1: مخيم 112 بالضبط مقابل، يعني الجهة المقابلة
0: بالضبط. ما شاء الله.
1: اللي تعرف ميناء.
0: نعم.
1: تعرف جغرافية ميناء.
0: نعم.
1: يعني مخيمة سويسرا الحقيقة قراب صراحة من أقرب المخيمات. عندنا مخيم آخر.
0: أي.
1: 130 تقريبا.
0: نعم.
1: 113 إلى 114. 113 إلى 114. يوصل إلى في جرس ميناء. لكن هذو ما أخذ بكرة.
0: الحمد لله. الحمد لله. شكرا لله.
1: يعني في مرضين الحقيقة.
0: أي.
1: أما بعض الناس ينوبوك في عليهم من مش قادرين يحركوا ولا
0: يجيبوا.
1: أي. معنا شوية بالحضار. إن شاء الله ربي يسلمهم ومننا صالح الأعمال.
0: اللهم أمين.
1: ربي يعيننا ويعينهم على أسلوب المناسك إن شاء الله.
0: اللهم أمين.
1: الحرارة شديدة.
0: هذا هو مش يسألك على الحرارة. أي أي.
1: حرارة شديدة درجة 45 مش يحكي على.
0: أي.
1: إحنا البارحة 47 درجة أكيد.
0: ما شاء الله.
1: اليوم تقريبا نفس درجة حرارة البارحة.
0: نعم.
1: حرارة شديدة.
0: نعم.
1: الحمد لله رب الله يحفظنا. احنا نكمل في
0: المخيمات. نعم.
1: الى حدود الساعة الرابعة عشر
0: الحمد لله. هو اليوم سبحان الله، ويوم هذا اليوم يعني يوم العيد، وامس يوم عرفة. سبحان الله، نسأل الله قبل كل شيء أن يهون على الجميع، على ضيوف الرحمن، حرارة هذه الأجواء، لأن هذه سنة خويا هيثم يعني الشمس سبحان الله ستكون عمودية على مكة في يوم عرفة وفي يوم العيد، حادثة سبحان الله وظاهرة لم تحصل إلا قبل 33 سنة ولن تحصل إلا بعد 33 سنة سبحان الله. يعني قرص الشمس سيتوسط السماء وستكون الشمس عمودية بالضبط فوق الكعبة المشرفة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهون عليكم، وكله مخلوف، كل تعب مخلوف. بارك الله فيك على هذه الإطلالة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم خدام. الله يبارك فيك.
1: نعم. ولكن أوابين
0: إنما
1: ترمي بالصال.
0: نعم.
1: حقيقة في عشناه
0: سبحان الله
1: وفي أثناء.
0: نعم.
1: ربنا سبحانه وتعالى جعل مناسبنا للعبادة في هذه الأرض في مكة. نحن لا خلها لنا لا في سويسرا لا في كندا لا في غابة الرمال.
0: أي والله.
1: لا حرب حرب حرب ليبيا. حتى تكون ذهاب خلينا نقول حتى يكون ذهاب الناس في هذه البقاع امتثالا لأمر الله
0: سبحانه.
1: هذه لولا أمر ربنا سبحانه وتعالى لما ذهب الناس إلى هذه البقاع.
0: أي والله. اي والله.
1: فامتثالا لاوامر ربنا نمشي لهذه البقاع وفرحانين.
0: والحمد لله.
1: والحمد لله. يقولوا له راك ماشي واللي يبكي. واللي يمشي يحب يعاود.
0: اي والله.
1: هذه سبحان الله امتثالا لاوامر ربنا سبحانه وتعالى وبركه العباده. نسال الله ان يهون على حجيزنا.
0: اللهم امين
1: ان شاء الله صالح الاعمال.
0: اللهم
1: امين
0: اللهم امين اللهم امين. وشعارنا دائما في علاقتنا مع الله اذا ناداك تولاك سبحانه وتعالى. ولسنا بيتامى والله مولانا. اي والله ربي يحفظك في كل وقت وحين وثبت الله اقدامكم وخطاكم على بيت الله العتيق. الله يبارك فيك. شكرا احبابنا الكرام جمعا جمعا.
1: وانبشرتم دائما للمستمعين للمستمعين اذا تكون في عرفه.
0: الله يبارك لك. امين امين امين امين اجمعين. شكرا على التواصل. بارك الله فيكم وفي جهودكم. أحبابنا الكرام كنا مباشرة من أرض منى من البقاع المقدسة. ونذهب إن شاء الله مع بقية أحبابنا ومع المعايدات التي لا زالت إذن في الجعبة وتنتظركم إن شاء الله. مداخلة هامة جدا انتظرونا.

0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا أحبابنا الكرام أوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ونذهب مباشرة بقلوبنا إلى أرض ابن خيار، ويتسلم منا الشيخ حمد زردوم هذه التكبيرات، فلتتفضلوا.
1: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم من الله التحية والسلام والإكرام شيخ حمدة. وكيف يكون هذا العيد من دون مداخلتكم؟ يعني
1: بوركم.
0: الله يحفظك، الله يبارك فيك،
1: الله.
0: الله يبارك فيك. سنة طيبة
1: أنت والفريق العامل معك والمستمعين والمستمعات وكل عام ونحن وأنتم بخير إن شاء الله تعالى.
0: اللهم آمين آمين يا رب العالمين. مع ذبح الأضاحي، الأضاحي وهي من مظاهر رحمته سبحانه وتعالى في الإسلام، عسى أن يكون هذا عنوان إن شاء الله مداخلتكم، ولنا الأذان الصاد التي تذعن نعم لكم بأذان قلوبنا إن شاء الله. تفضلوا.
1: بارك الله فيكم وحفظكم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ذبح الأضاحي من مظاهر الرحمة في الإسلام.
0: أي والله.
1: ومن مظاهر الرحمة الإلهية، خلافا لما يظنه كثير من الناس من أن ذبح الأضاحي فيها نوع من القسوة، فيها نوع من الاعتداء على الحيوان، وهذه الدماء التي تسيل تشمئز لها النفوس وتتأسف بعض القلوب. نريد أن نرى أن رحمة الله عز وجل فيما يظنه هؤلاء الناس من القسوة والشدة. من مظاهر هذه الرحمة، أولا الأضحية هي سنة نبوية تحيي ذكرى إبراهيمية. وذكرى إبراهيم عليه السلام وهو خليل الرحمن. حين نقول خليل الرحمن ندرك أن هذه الأضحية مجلى من مجال إكرام الله عز وجل لخليله. نعلم جميعا أن سيدنا إبراهيم أمر بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام، وابتلي كما سماه ربنا إن هذا لهو البلاء المبين. من أعظم البلاء أن يؤمر العبد بذبح ولده. ولما أظهر الصدق إبراهيم عليه السلام وأنفذ ما أراد الله عز وجل، أكرمه ربه بقوله وفديناه بذبح عظيم، فوقع الفداء. مفهوم الفداء هذا من مظاهر الرحمة الربانية. وأحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الذكرى بتشريع الأضحية، حتى يستشعر الواحد منا حين يذبح أضحيته نعمة الله عليه، إذ لم يؤمر بذبح أحد أبنائه. وربنا سبحانه باعتباره إله الآمر الناهي، كما أمر إبراهيم بذبح ابنه، كان يمكن أن يأمر عباده بأن يذبح كل واحد منهم ابنا من أبنائه ولو مرة في العمر. فكانت قضية الفداء وقضية الأضحية حفظ لهذا الإنسان، حفظ لأبنائك. فحين تذبح أضحيتك احمد ربك الذي وجه السكين إلى الخروف أو إلى الشاة أو إلى الأضحية، وأبعدها عن رقبة فلذة أكبادك بنت أو ابن. ونحن نعلم أن في بعض الأمم السابقة يتقربون إلى آلهتهم حتى بأبنائهم، ومشهور أن في الحضارة المصرية القديمة كانوا يقدمون أجمل الفتيات إلى وادي النيل حين يمكث أزمانا لا يسيل. فلا نستغرب حين نقول من فضل الله علينا أنه لم يأمرنا بذبح أبنائه. فمظهر الرحمة أن وجهنا إلى الأضحية حفظا لأبنائنا، وهذا من تكريم الله للذات البشرية. والأبناء حين يشهدون الأضحية تذبح يجب أن يحمدوا الله الذي حمى رقابهم من سكين الأباء. من مظاهر الرحمة في هذه الأضحية ما علمنا رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم
1: حديث عظيم جليل يقول فيه عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وانظروا إلى كلمة الإحسان وكلمة كتب. إن الله كتب يعني فرض وأمر الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وكيف نحسن القتلة وكيف نحسن الذبح؟ الذبح قال: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ومما علمنا من آداب إراحة الأضحية إحداد الشفر، السكين يعني. لا تذبح بسكين غير حادة حتى يكون ذلك أسرع في إهراق الدم وفي قلة آلام الأضحية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد المحافظين على مشاعر الحيوان لا فقط الإنسان. سخر الله لنا سبحانه ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه كما قال ربنا. فسخر لنا هذه المواشي أو هذه الأنعام من إبل وبقر وغنم، سخرها لنا كي نتمتع بأكلها فنذبحها لله عز وجل. ولكن علمنا أدبا، أدب الإحسان، وهذا من الرحمة في الحيوان. قالوا ألا تذبحها. لام رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يذبح شاة أمام أختها، ولام رجلا يحد شفرته أمام الشاة أمام الأضحية، فقال: أتريد أن تقتلها قتلات؟ تريد تقتلها أكثر من مرة؟ فاستشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إحساس الحيوان بالسكين الذي يشحذ إعدادا لذبحه، فقال: أريحوا ذبيحتكم حتى من هذا المنظر، ولا تذبح شاة أمام شاة. هذا المعنى من الرحمة الربانية، من الرحمة المصطفوية. ثم حين نذبح الأضحية نقوم بعمل إنساني رائع اجتماعي، وهو التكافل في توزيع اللحم. من الناس أناس طوال العام لا يذوقون لحم الأضاحي أو لحم الضأن، لحم العلوش. بعضهم لا يأكل لحما أصلا طوال العام، فيأتي العيد ليتكاتف المسلمون ليهادي بعضهم بعضا، ليتصدق بعضهم على بعض، فيأكل الفقير لحما من أخيه لا منا ولكن كرما، حتى قال عليه الصلاة والسلام: طيبوا بها نفسا. حين تذبح الأضحية قال: فطيبوا بها نفسا، تذبحها تقربا إلى الله عز وجل، وتؤجر عليها أجرا على قدر أصواتها وأوبارها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظري إلى هذا الحديث: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. القتل والذبح من أكثر ما يزعج النفس البشرية، فركز عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نعلم أننا يجب أن نحسن فيما دونهما. كيف تحسن في القتل؟ ثمة أمور أو بعض المخلوقات تؤذي الإنسان، أذن لنا في قتلها كالعقرب والفأر والكلب العقور. أحسن القتلة حتى في هؤلاء. في الحرب حين تكون حرب بين المسلمين وغيرهم، عندنا أخلاق يجب أن تحسن القتلة، لا تمثل بالجثة، لا تقتل قتلة تشف، حتى وأنت تقتل قتلا اضطررت إليه. الذبح كذلك، حين يقول أحسن القتلة وأحسن الذبح، هذا يعطينا مظهرا لهذا الدين أنه ليس دين دم. مع أن بعض الناس يقولون على يوم العيد يقولون يوم المجزرة الكبرى، في حين لو عكسنا الآية أو عكسنا الكاميرا إلى جهة أخرى من العالم، والعالم اليوم غارق في الدماء. العالم غارق في الدماء. هذا الذي يقول لنا صلى الله عليه وسلم: أحسنوا القتلة وأحسنوا الذبح. يحفظ مشاعر الحيوان، فما بالك بأناس يقتلون الآلاف بل الملايين بدم بارد ويبررون ذلك ولا يرون فيه اشمئزازا لنفوسهم. نحن نرى المسلمين اليوم في فلسطين وفي غزة وفي غيرها من بقاع العالم يقتلون ويذبحون ويعذبون أمام عدسة الكاميرا والعالم يشهد، ولا ينكرون ولا يعبرون عن هذا القلق، عن هذا الإحساس بالرحمة، عن الدواب التي تذبح في سبيل الله. لأن شاة ذبحت في سبيل الله ترفع العقيرة بالإنكار ويقوى الإحساس بالرحمة، وحين يقتل الناس بدون سبب بل قهرا وظلما لا يتحرك هؤلاء ولا ينكر هؤلاء بل يتمتعون. ولعل فضيحة أبستين تظهر لنا عظمة هذا الدين، كيف أن رموزا مشهورة في العالم تقتل الأطفال، تنكل بالأطفال، تمثل بأجساد الأطفال، فالذين يعكرون على المسلمين في هذا اليوم أولى بهم أن يستحوا، أولى بهم أن يعظموا هذا الدين الذي حفظا لكرامة الإنسان ولحرمة الإنسان ولحياة الإنسان قال لنا اذبحوا أضحية، أولا تنالون بها أجرا ثم تظهرون للعالم أنكم إذ تذبحون شاة أنتم تحمون كل نفس بشرية. وانظروا إلى هذا العنوان الرباني الذي قال فيه سبحانه وتعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا الدين الذي بذبحه للأضاحي، وانظر حين تنتشر قضية الذبح الذين يسمونها مجزرة، هو إعلان عالمي للأمة لماذا كل المسلمين يذبحون في نفس اليوم، كأنها صرخة في وجه العالم لا تقتل البشر، أعطاكم ربنا ما يعوض وما تطيب به نفوسكم من الأكل وغيره. ثم أليس تذبح الأنعام طوال العام؟ أليس المنكرون على الأضحية هم ذاتهم بل لعلهم هم الوحيدون الذين يشترون يوميا لحم الضأن، لحم العلوش بلغتنا الذي لا يصله أكثر الناس؟ أليست هي شياه تذبح؟ أليست أبقار تذبح؟ لماذا لا يستنكرون ولماذا لا يمتنعون عن أكل اللحوم؟ أو حين يتعلق الأمر بشعيرة تتحرك النفوس وتتحرك الأحاسيس الرقيقة؟ هذا أمر لا يستقيم. من مظاهر الرحمة أستاذ أسماء أن وسيلة الذبح في الإسلام، في الإسلامي لا نقتل الحيوان بل الحيوان الميت يحرم أكله. عند غير المسلمين يقتل الحيوان بساقة كهربائية أو بضربة على رأسه وهكذا. ويثبت العلم الحديث اليوم قيمة هذا الذبح الذي يسمى عندنا بالذكاء، يذكى الحيوان ليخرج الدم من جسمه، وتثبت الدراسات الحديثة أن الجسم حين ينحبس فيه الدم يتسارع فيه ظهور الميكروبات والجراثيم فلا يطيب اللحم. ومن شروط الأضحية قطع الوريدين الودجين كما يسميان البلعوم والودجين ليخرج الدم بأكبر كمية ممكنة، ونهي عن قطع كل الرأس. لماذا؟ قالوا حتى لا يقطع النخاع الشوكي الذي يوصل الأوامر إلى الجسم لتدفق الدم إلى الخارج.
0: سبحان الله.
1: فلا يقطع الرأس كله، نعم، وإنما تقطع الأوداج والمريء ويبقى العصب يعطي أوامر لحاجة الدماغ إلى الدم، فيرسل الجسم كل ما فيه من الدم، وبدأ أن يذهب إلى الدماغ يخرج إلى خارج فيطهر الجسم من ذلك الدم ويطيب بذلك اللحم. وهذا من الرحمة. فبعض الناس يقولون الزكاة أو الذبح فيه عنف وفيه إذاء، أثبت العلماء أن المذبوح لا يتألم إلا لبضع ثوان ثم ينتهي الألم، بينما الذي يصعق بالكهرباء يتألم أكثر ولا يطيب لحمه.
0: سبحان الله، سبحان من علمنا هو هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم وهذا الأمة. جزيت الجنة شيخ حمد زردوم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كلم مثمر بإذن سبحانه وتعالى ومقوي للإيمان. ونسأل الله الذي قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدقت يا الله، الآية طبعا من سورة الحج. شكرا على ما أفضتم به شيخ حمد زردوم من هذه المعلومات القيمة. عيد أضحى مبارك، ولن نعود دائما وأبدا معكم ولا نستغني عن علمكم. أحبابنا الكرام، لن نعود إن شاء الله. كبروا الله.
2: إشهار مصرف الزيتونة يتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
3: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: إشهار.
4: تابعوا أعمال فرقة حلب للإنشاد عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، المنشد صهيب الحلبي.

0: اللهم صل وسلم وبارك على نور العين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن ولما أنا نسمع في صوت شيخ هشام وهو يردد الأنشودة. يلا كمل صلي على الحبيب شيخ هشام. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أجواء العيد، كل سنة وأنت إلى الله أقرب وإلى طاعته أدوم شيخ هشام.
1: كل عام وانتم بخير إن شاء الله، ربي يعيد عليكم العيد هذا بالأمن والإيمان إن شاء الله.
0: اللهم أمين، اللهم أمين. مباشرة معنا الشيخ هشام الصدقاوي، إمام وخطيبة ببلدة طبربة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل ويتقبل منكم الأضحية ويتقبل منكم العشر. ولازال هذا الكلم في المواسم، نلتقي دائما على الخير شيخ هشام، سبحان الله. نعم.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم وعلى أهله ومولاه. هذا العيد نعم الشرعي والقرآني ليس مجرد عطلة أو طقوس احتفالية إيمانية، حتى إيمانية كاملة واجتماعية وإنسانية متكاملة، هو منحة ربانية. أنا قلتها، رأوا العيد منحة، منحة
0: سبحان الله.
1: نعم. ربانية تأتي دائما تعقيبا على طاعة كبرى. عيد الفطر مثلا يأتي جائزة على اسم مسلم، عيد الأضحى يأتي تكفيرا لمناسك الحج والأسلام.
0: نعم.
1: سواء بقصة الحاج الذي صبر على نجد الحاجة مرة بملحمة تعبدية كاملة، الحاج في مناسك مرة في مرحلة بملحمة تعبدية كاملة،
0: نعم،
1: صبر على الشيخ الحج فلقتحم العقبة هو، وقع وقوف مهيب بعرفات،
0: نعم.
1: ثم كان له حط الرحال بمزدلفة وجمع الحصيات، ثم مبيت بدنا ورمي الجمرات، ثم نحر وحلق وطواف الإفاضة في سبعة أشواط. أما بالنسبة لغير الحاج ما أحرموش الدين ذايا، بل هو مرة كذلك مرة بملحمة تعبدية، قاض ملحمة تعبدية متعددة الاختصاصات، فيها ذكر الله في الأيام التعبدات، فيها الصدقات، فيها صلة الأرحام والقرابات، فيها صيام يوم عرفات، فيها نسك الأضحية وذكر الله في الأيام المعدودات. فحقيق بمن قام بهذه التضحيات أن ينال البركات وأن يرتقي في الدرجات وأن يقبض جائزته في الرضا وقبول الطاعات في العيد إن شاء الله.
0: اللهم أمين.
1: العيد منحة صحيح، لكنه إشاعة فقط بالفرح المشروع. الفرح في العيد هو عبادة، عبادة كاملة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: وهو فرح موصول بفضل الله وبرحمته، بقوله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الفرح والسرور واللعب المباح في أيام العيد، ليعلم أن في ديننا فسحة، ولم يقتصر العيد على الفرح الذاتي، بل شرعت زكاة الفطر والأضاحي لإشاعة هذه الفرحة وإغناء الفقراء عن السؤال في يوم العيد، ليفرح المجتمع كله.

0: كتلة واحدة، لأن القوة المعظمة بتاع الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنها لم تخرج لذاتها بل أخرجت لنا.
1: جميل.
0: لإشاعة الخير وأن تفيض بالخير على كل الخلق، لقول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت لنا، لم تخرج لذاتها هذه الأمة. من خصائص هذه الأمة الخصائص البهية لهذه الأمة أنها لم تخرج لذاتها، أخرجت لكي تشيع الفرحة على الغير، تفيض بالفرحة على الغير، تفيض بالخير على الغير. ولا يمكن أن تكون فرحة المسلم فرحة حقيقية إلا إذا أدت إلى طهارة القلب والضمير نحو الخير والطي صفحة الخلاف والخصام بداية من ذوي الأرحام. بالله نحب نركز على قضية الأرحام، رغم الأرحام وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. يعني مش معقول يوم العيد إنسان يقدم زيارة الموتى على زيارة الأحياء. طبعا طيب هي زيارة الموتى، وقد ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيارة القبور، لكن زيارة الأحياء أولى ساعة قبل كل شيء، وخاصة بالأرحام، وخاصة الأقرب على قاعدة الأقرب فالأقرب، والوالدان هما الأقرب، والوالدان هما الأقرب ساعة الأم والبو ساعة. ما نجموش نفرح وفرحة حقيقية في العيد إلا أن أولا ساعة نزور أرحامنا ونفيض بهذه الفرحة على أولي القربى، فنحن هم الوالدان ساعة قبل كل شيء، الأب الوالد والوالدان، وخاصة الأم التي معناها الشرع متاعنا أعطاها أولوية في البر وأعطاها زيادة في البر. لا يمكن أن تكون فرحة المؤمن فرحة حقيقية إلا إذا أدت إلى هذه المشاعر التي ينبغي أن يستشعرها الإنسان. فديننا هو دين المحبة، دين حب الله ورسوله
1: صلى الله عليه وسلم
0: وحب كتابه القرآن وحب الوالدين والناس أجمعين. العيد كذلك هو إشاعة فرحة، قلنا صحيح، لكنه في كذلك بالتوازي هو إعلان سلام وإصلاح وسعي للإصلاح والمصالح. العيد لأنه هو فرصة سنوية كبرى لتطهير القلوب وكسر حواجز الجفاء وإعلان السلام. وفي الحديث الشريف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. العيد يفرض بيئة تصالحية تسقط فيها البقاء وتتجدد فيها الروابط الإنسانية والأسرية عبر صلة الأرحام. نهيك أن ديما نستحضر في الآية العظيمة من كتاب الله سبحانه وتعالى، جاءت على لسان شكون، على لسان التابعين، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان أرهوا شهد ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انزع الغل من قلوبنا يا رب العالمين. اللهم انزع الغل من قلوبنا يا رب العالمين.
1: آمين آمين. اللهم آمين.
0: ذلك هو إشاعة محبة. هنا نجيو الجوهر الأساسي بتاع العيد، هذه إشاعة محبة جامحة، لأن المحبة هذه المحبة الجامحة العيد يبث هذه المحبة الدافئة التي تجمع القلوب ولا تتركها جافة، محبة تنعكس في التزاور والتهادي وتبادل الدعاء والفيض بالعطاء على الآخرين مما رزقنا الله، مستشعرين أمانة الاستخلاف في النعم. وما نجموش معنى العيد ولا معناها نقول كلمة طيبة في العيد دون أن نركز على ونؤكد على تلك المعاني تاع التضحية، باش نتعلموا من العيد الأضحية، التضحية روح التضحية والفداء، روح التضحية والفداء، هي كذلك بالهوى النفس نتاعنا، التضحية بالشهوات نتاعنا. هذا المعنى الذي ينبغي أن نؤكد عليه وأن نغرسه في نفوسنا، نفوس أبنائنا، ونعلمهم كيف يكون العطاء في عيد الفداء، في عيد التضحية، كيف خاطر المجتمع المسلم توا مشتبه فيه هذه، أنه مازلنا ما تعودناش أنفسنا عودنا نفسنا أكثر على الأخذ دون العطاء.
1: أي نعم.
0: عيد الأضحى المبارك يغرسينا هالمعاني، معاني الصيفة هذه، المعاني الجميلة هذه التي لا يمكن أن يستشعرها الإنسان في عيد الأضحى المبارك. نعم. ضحيوا، ضحيوا بالغالي والنفيس، ضحيوا من أجل ديننا، ضحيوا من أجل مبادئنا، ضحيوا من أجل هذه هذا الرصيد من القيم اللي جابه الإسلام والذي معناها سعدنا به بصراحة.
1: أي والله.
0: التضحية من أجل الوطن، من أجل حب الوطن كذلك، هذه لابد المشاعر والقيم هذه لابد أن نشيعها في عيد الأضحى المبارك. هذا العيد بما يسخر به من من من نعم، ولعل أكبر نعمة في العيد الأضحى المبارك هو كما مش ممكن أن نمر في عيد الأضحى المبارك ما نركزوش على نعمة الإسلام. نعم، نعمة الإسلام
1: وما أعظمها من نعمة
0: الذي جعلنا مسلمين. الحمد لله. والله يا بنتي راهو شوف نعمة الإسلام لا تعدلها نعمة
1: والله،
0: ونعمة الانتماء إلى هذه الأمة المعصومة أمة محمد صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: خص الله بخصائص لم يختص بها أي أمة قبله.
1: نعم.
0: لم يختص بها، خصها بالخيرية، خصها بالخيرية، راو كنتم خير أمة، خصها بالخيرية.
1: نعم.
0: والخيرية من خصائصها هي العموم، مش كما بني إسرائيل، بنو إسرائيل بما اختصهم المولى، اختصهم بالأفضلية.
1: نعم.
0: وإن فضلتكم على العالمين، والأفضلية أخص من الخيرية، ريتوا كيفاش؟
1: سبحان الله.
0: الأفضلية، الأفضلية محدودة، محدودة بزمان ومكان.
1: نعم.
0: محدودة بمجال معين، أن نجم نكون أنا أفضل مني في مجال وأكون مفضولا على غيري في مجال آخر.
1: أكيد.
0: لكن الخيرية عامة، عامة تعم كل المجالات، وهذه خصيلة حباب بها الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حق على صلى الله عليه وسلم، حقيقة أن نفتخر بها.
1: نعم.
0: وأن نكرسها وأن نتمثلها.
1: بارك الله فيك. نعم.
0: ما شاء
1: الله، كلمة طيبة جدا فعلا. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما أجمل أن نتدبر كلمة رب العالمين. ونحن في هذا الموسم التدبر يكون مضاعف، لأن العبادة بموجب هو بإمكان أن تكون إذن من العادة إلى العبادة 180 درجة حتى نستشعر هذه المفاهيم. شكرا شيخ هشام صدقوي على ما أفضتم به من هذه الكلمة الطيبة. اللهم أمين. فعلا العيد منحة وإشاعة فرحة، كانت هذه المداخلة في عنوانها. أحبابنا الكرام، لدينا مداخلة أخيرة إن شاء الله، انتظروها، ستكون تتويج إن شاء الله لكل المداخلات.

0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أحبابنا الكرام، ومع هذه الدقائق الثمينة الماتعة وهي مسك ختام حصتنا إن شاء الله ما وددت أن ينسحب هذا الوقت من تحت بساط أقدامنا، ولكن وددت أن يكون هذا الكلم مباشرة من أرض عين دراهم. عرفتم من المتدخل؟ نعم، من الأحباب ومن الذين لا يغيبون عن البال، وأنتم فعلا كأن نقول فاح متاع الطعام. سيدي الناصر جميعي، سلام الله عليك وعيد أضحى
1: مبارك. سلام الله عليكم أستاذة، وعيد سعيد وعمر مجيد وكل عام وأنتم بخير.
0: الله يبارك فيك،
1: كل سنة وأنت طيب. سعيد علينا وعلى بلادنا وعلى أمة الإسلام قاطبة،
0: اللهم أمين.
1: ولا ننسى أيضا عيد سعيد يسيح مع أثير إذاعة الزيتون القرآن الكريم إلى كافة المستمعين والقائمين على عملية البث والإعداد والتقنيين. سعيد لحجاجنا الميامين وقصادي ضيوف الرحمن، ما أفاضوا وما رموا وما طافوا وسعوا وحلقوا وتحللوا إن شاء الله، ونادوا بقلوبهم قبل أفواههم الله أكبر.
0: أي نعم، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. فعلا أيام ماتعة، ويستشعر المؤمن شيخ الناصر في هذه الأيام أنه أكثر من الذكر، أكثر من كل فترة، استشعار فعلا، إحساس بقيمة وفضل الله أكبر، بقيمة وفضل لا إله إلا الله، بقيمة وفضل هذه الأيام العشر، وقد ختمت بهذا اليوم يوم الحج الأكبر عرفة، وهذا اليوم الحج الأكبر، وبعدها غدا إن شاء الله والأيام التي تليها، يعني القر وبقية أيام التشريق. كيف أشرقت هذه الأيام على قلب المؤمن، وما غاب شمس عرفة أمس إلا والكل قد غفر لهم وقد باه الحق سبحانه وتعالى، الملائكة بأرضي وصعيد عرفات أن اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
1: نعم، ولله الحمد والمنة، والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا. بوركتم أستاذ، حقيقة إنه يوم الجائزة، يوم سابق أنعم الله فيه بالعفو والغفران والعطف والعتق من النيران. نعم. وككل ربوع البلاد نستقبل العيد ببهجة وفرحة،
0: الحمد لله،
1: ولسان الحال يلهج شكرا وتهليلا وتكبيرا لله عز وجل. وشعار عيدنا الله أكبر كما قلتم وتفضلتم. الله أكبر ما اهتزت بواطن المؤمن بفيه وبخالص الدعوات. يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، ولا يفوتنا أن نقول حتى ونحن على البعد والشقة، وحتى ونحن لسنا من حجاج البيت العتيق، فإن النفوس تهوى إلى مهوى البقاع الطيبة، وكالعرسات الزكية تشارك حجيجنا الميامين فرحة العيد وفرحة قرب انتهاء المناسك وقرب تحللهم إن شاء الله الأصغر والأكبر. ولسان الحال يقول يا ليتنا كنا معكم وفي رفقتكم، أنا لست في الحجاج يا رب الورى، لكن قلبي في المحبة كبرى، لبيك ما نبض الفؤاد وما دعا داع وما دمع بعين قجرى. إذن لا يفوتنا في هذا اليوم الأغر والأسنى والمبهج أن شعار عيدنا كما قلتم هو الله أكبر. قال العلماء ومن زاد تهليلا لا إله إلا الله ودعاء وصلاة على رسولنا صلى الله عليه وسلم فهو كله خير إن شاء الله. والتكبير مقيد ومطلق، ولا ينتهي التكبير إلا كما ذكرتم بعد عصر ثالث أيام التشريق المشهور من القول. الشاهد إخواني أنه هالأيام الطيبة، الأيام الجليلة، قدرها عظيم، أجرها كبير، أقسم الله بها سبحانه وتعالى، ولا يقسم العظيم إلا بأمر جليل
0: سبحانه.
1: والفجر وليال عشر، يقول صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم ولا أحب العمل فيهن من هذه الأيام العشر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ف فأوصيكم ونفسي باستثمار هالأيام الطيبة وحسن استغلالها من تهليل لا إله إلا الله وتحميد الحمد لله وتكبير الله أكبر وأعمال البر عموما كأداء فرائض الله عز وجل وصلة الأرحام والصدقات وقراءة القرآن والتوسع على الأهل والعيال. فالحمد لله كما قلتم بالأمس القريب يوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة عيد الواقفين على صعيد عرفة الأغر، واليوم هو عيد المسلمين كافة، والثلاثة أيام القادمة إن شاء الله أيام التشريق أيام عيد، وهي أيام مجيدة خالدة إحياؤها من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيام أتم الله فيها الدين وأكمل رسالة الإسلام وأحكم فيها الشرائع. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
0: نعم.
1: لكم تعقيب أستاذة؟
0: لا بسم الله ما شاء الله، يعني ثلاث دقائق أود أن أستمع فيها إلى عذب كلامكم من طيب إذن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، تفضلوا.
1: صلى الله عليه وسلم يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. سبحان الله لا يفوتنا فقط كتعقيب أن نلفت عناية أخواننا أن لهم جيران وأقارب ربما لم يضحوا ومع ذلك لا يسألون الناس إلحافا يمنعهم عزة النفس وكرامة الهمة بالبوح بحالهم، فلا بأس إذن أن لا ننساهم ولا ننسى الدعاء لحجيجنا الميامين بالعودة والأوبة إلى ديارهم سالمين غانمين مأجورين إن شاء الله غير مأجورين، وقد عادوا كيوم ولدتهم أمهاتهم. فيا لكرم الله عز وجل ويا لفضل الله ويا لعطاء الله، لسان الحال يقول أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. نعم الشاهد إخواني أن الحاج هنيئا له طهارة الروح والبدن وهنيئا له بياض الصحائف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وأما غير الحاج أيضا فهنيئا له ما تعرض لها النفحات الطيبة نفحات ومواسم الخيرات والطاعات، وهنيئا له ما فاز برضوان من الله. وأذكر نفسي وأذكر إخواني بكلمة جليلة عظيمة هي لا إله إلا الله، هي حد فاصل بين إذن مؤمن تيقنها وبين كافر جحدها، هي خير ما قال الأنبياء الأتقياء كما يقول صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا في هذه الأيام من عتقائك وأجرائك وأسرائك، وقد قلت لنا عودوا إلى رحالكم إن شاء الله راشدين، فقد غفرت لكم وعفوت عنكم يا رب
0: يا
1: أكرم من سئل ويا أوفى من أعطى ومنح
0: خيرا. بارك الله
1: فيك. خير القول لا إله إلا الله.
0: لا إله إلا الله. شكرا شيخ ناصر أجمعي، مباشرة كنا منا عند رام على هذه الكلمة ضائفها، مبارك لك ولكل المستمعين الأكارم، شكرا على حسن إنصاتكم وعلى حسن إصغائكم، وكانت هذه فرحة العيد من بشائر اليوم الأول من عيد الإضحى. في أمان الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إشهار.
3: بنك الوفاق يتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم حيين بخير. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 48 من الآية 41 من سورة غافر إلى الآية 46 من سورة فصلت، بصوت القارئ جوهر الجردلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ جوهر الجردلي في تلاوة مباركة للحزب 48 من الآية 41 من سورة غافر إلى الآية 46 من سورة فصلت برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية.
2: عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرا يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة، هلمي المدية. ثم قال: اشحذيها بحجر. ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. أخرجه مسلم.
1: أحاديث نبوية.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
3: الله أكبر، الله أكبر.
4: عيدك مبارك،
3: عيدك مبارك. لا إله إلا الله.
4: يا أمة الإسلام.
3: الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
5: مستمعي إذاعة الزيتونة، أهنئكم بعيد الأضحى، عيد مبارك على الأزواج وهم متحابون في كل عيد، عيد مبارك على الأولاد وهم في كنف آباء وأمهات يحبونهم، عيد مبارك لكم جميعا، وتقبل الله منا ومنكم. الأستاذة شيراز شيحة.
3: الله أكبر، الله أكبر.
4: عيدك مبارك،
3: عيدك مبارك. لا إله إلا الله.
4: يا أمة الإسلام.

قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أفكار، تجليات، دروس وبرامج دينية، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

الفردوسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية، هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بين فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة من الآية 9 إلى الآية 16 من سورة الزمر، برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي مستهل حصتنا نرحب بريحاناتنا ونتعرف على ريحانتنا الأولى. نبدأ معك.
2: السلام عليكم ورحمة الله. آمنة بن عباس،
1: أهلا بك. ريحانتنا الثانية.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام.
3: فاطمة زهرة الوسليتي.
1: ريحانتنا الثالثة.
4: السلام عليكم ورحمة الله. فاطمة زهرة بن عباس.
1: مرحبا بك. ريحانتنا الرابعة.
5: السلام عليكم. فاطمة الزهراء العياري.
1: أهلا بك ومرحبا بجميع مستمعينا الأوفياء. إذن على بركة الله ننطلق في حصة التلقي. أعوذ بالله.

0: الدنيا حسنة
1: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة
0: وأرض الله واسعة
1: وأرض الله واسعة
0: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب
1: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب
0: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء العياري، تفضلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

سبيلي. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه.

أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا

0: صدق الله العظيم.
1: فتح الله عليك يا فاطمة، أحسنتي. نمر الآن إلى الاستماع إلى تلاوة آمنة.

0: البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العظيم.
1: أحسنت يا آمنة، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة، تفضلي.
2: أعوذ بالله.

من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك

0: عليهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك، أحسنتي. نمر الآن إلى الاستماع إلى تلاوة فاطمة الزهراء الوسلاتي، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل

0: الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب صدق الله العظيم.
1: أحسنتي يا فاطمة، بارك الله فيك. إذا مستمعين الكرام، أتلو على مسامعكم هذا المقطع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل

أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة.

بشرا. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العظيم. نمر الآن إلى تكرار هذا المقطع مع ريحاناتنا على بركة الله.

0: بارك الله فيكن يا ريحاناتي، وبارك الله في جميع مستمعينا الكرام. إذن هنا نصل إلى ختام حصتنا، إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى نتم فيه ختمتنا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن المدية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

ريحانات تونسية، ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.

0: عيدك مبارك.
1: عيدك مبارك.
2: لا إله إلا الله.
0: يا أمة، يا أمة الإسلام.
2: الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الصادق الوعد الأمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنه لمن دواعي سروري ومفاخر شرفي أن أتوجه إلى ساداتنا المستمعين والمستمعات بتهنئتهم بحلول هذا العيد الجليل، عيد الإضحى المبارك، وبشهود هذه الأيام المباركة التي أعلى الله شأنها وعظم قدرها ورفع ذكرها في كتابه العزيز. فعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا طاعاتنا، وأن يجعلنا من الذين يتعرضون إلى نفحاته الجليلة في هذه الأيام السعيدة، وأن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات والتوفيق والفلاح، وأن يتقبل سبحانه من الحجيج حجهم ودعاءهم، ومنا صالح القربات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم يوسف محمد لكشو.
2: الله أكبر، الله أكبر.
0: عيدك مبارك.
1: عيدك مبارك.
2: لا إله إلا الله.
0: يا أمة الإسلام.

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن، أي تطمينا وتطييبا للقلوب.
2: مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 49 من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف برواية قالون عن نافع المدني للقارئ بشير بن عثمان.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 49 بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية.
2: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. أخرجه الترمذي.
1: أحاديث نبوية.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.
1: عيدك مبارك،
2: عيدك مبارك.
3: لا إله إلا الله.
1: يا أمة، يا أمة الإسلام.
3: الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله عيد أضحى مبارك علينا وعلى الشعب التونسي جميعا وعلى الأمة الإسلامية، وإن شاء الله تعالى عيد يمن وبركة ونصر للأمة الإسلامية ولإخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العيد فاتحة خير وبركة وزيادة لنا في الخير وفي الإقبال على القرآن الكريم تلاوة وتعلما وعملا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن، وإن شاء الله دمتم في خير وصحة وعافية، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم أسامة الوفي.
3: الله أكبر، الله أكبر.
1: عيدك مبارك،
2: عيدك مبارك.
3: لا إله إلا الله.
1: يا أمة الإسلام.
3: الله.

0: إشهار.
1: بنك الوفاق يتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم محيين بخير. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربي بإذن ربي بإذن ربي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: ماذا عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
4: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سورة ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
2: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
4: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
4: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
2: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
4: هي العبرة بالعبادة.
2: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب وباش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
4: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
2: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.

0: من بشائر عيد الأضحى المبارك، من بشائر عيد الأضحى المبارك مع الشيخ عصام السبوعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعينا، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، في حصة خاصة في زمن خاص، يوم عيد الأضحى المبارك الذي نسأل الله سبحانه أن يجعله عيد يمن وبركة علينا وعليكم وعلى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قاطبة، ونسأله سبحانه أن يحفظ فيه بلادنا وسائر بلاد المسلمين، آمين اللهم آمين. هذا اليوم جعله الله سبحانه وتعالى لنا عيدا نبتهج فيه ونفرح ونتقرب إليه سبحانه بشعيرة من الشعائر العظيمة، شعيرة الأضحية. هذه الشعيرة التي شرعها الله سبحانه وتعالى في السنة الثانية للهجرة، فأمر الله سبحانه وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سنها لأمته، لذلك كان الحرص عليها مطلوبا، والاهتمام بإقامتها والمحافظة عليها لازما لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن العاجز معذور، والعبادات منوطة بالقدرة والاستطاعة، من قدر عليها فعلها، ومن عجز عنها سقطت في حقه، ولا يؤاخذ بذلك ولا حرج عليه فيه. أما أن ينادى بمقاطعتها وتركها بسبب غلاء الأسعار وما شاكل ذلك من تعلات وأسباب، فهذا أمر من الغلط البين ومن الزلل الظاهر، وذلك أنه لا يتمالأ على ترك شعيرة لمثل هذا،

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. الحديث أخرجه الإمام البخاري. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فقد أصاب سنتنا، أي نهجنا وطريقتنا. فمن أراد أن يصيب سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام فعليه في هذا اليوم أن يبدأ بصلاة العيد، ثم يرجع بعد ذلك ليذبح أضحيته. وعن جبلة بن سحيم أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن الأضحية: أواجبة هي؟ كما يسأل الناس كثيرا اليوم. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. فأعادها عليه فقال: أتعقل؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وقال عنه: حديث حسن. فالرجل يسأل عن الأضحية: أواجبة هي؟ لم يجبه ابن عمر جوابا صريحا، بل بين له أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى، وأن المسلمين قد ضحوا، وأن من كان من هذه الأمة فعليه أن يقتدي بهم. نعم، الأضحية بين أئمتنا حكمها، فالمشهور أنها سنة واجبة، أي سنة مؤكدة، وقيل هي فرض. لكن هذا لا يفهم منه بحال أن يستخف الإنسان بالقيام بها وأن يتهاون فيها، بل هذا يدل على أهميتها وعلى ضرورة القيام بها وإظهارها. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهذا منه صلى الله عليه وسلم على سبيل الزجر لمن يستخف بها ويتهاون في القيام بها وهو قادر عليها مستطيع. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه. وقد اختلف العلماء هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام أبي هريرة، وعلى كل فإن أبا هريرة لا يقول مثل هذا من عند نفسه، فهو وإن كان الأقوى فيه الوقف فإنه موقوف له حكم الرفع. لذلك من كان قادرا على الأضحية فليحرص عليها، فإنه قد روت أمنا عائشة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، يعني دم الأضحية، إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وأن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وقال حسن غريب. فإن من أحب الأعمال إلى الله عز وجل في هذا اليوم أن يذبح المرء أضحيته، ويوم القيامة يؤتى بقرونها وأشعارها وأظلافها، هذه كلها تثقل موازينه يوم القيامة، تثقل موازين حسناته، لأنه إنما يفعل ذلك لله سبحانه تقربا منه سبحانه. ولذلك لا بد أن ينتبه إلى هذا المعنى الذي بتنا نغفل عنه، وهو معنى القربة، معنى العبادة. فبعضنا يحسب أن العيد مناسبة لأكل اللحم، لذلك يقول البعض: أنا لن أشتري أضحية وسأشتري شيئا من اللحم آكله في العيد. لا أيها الأخ الكريم، أنت مطالب قبل أن
تطالب بإطعام أبنائك، أنت مطالب

أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأضحية. لذلك حتى الذي لا يريد أن يأكل اللحمة عليه أن يضحي، وإن شاء بعد ذلك أن يتصدق بها، لا أن يترك الأضحية ولو كان ممن لا يأكل اللحم، لأن المسألة ليست مسألة أكل لحم من عدمه، المسألة مسألة تقرب وعبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ومما يحسن أن نذكر به وإن كان معلوما عند الكثيرين أن وقت الأضحية يبدأ بعد صلاة العيد والخطبة وبعد ذبح الإمام في اليوم الأول بعد ذبح الإمام، يعني ننتظر الوقت الذي من شأنه أن يذبح الإمام فيه أضحيته، نتحرى ذلك الوقت. مثلا الإمام كم يحتاج بعد ما يفرغ من الخطبة، كم يحتاج إلى يعني إلى أن يصل إلى بيته، وكم يحتاج إلى أن يذبح، نقدر مثلا ساعة ساعة ونصف بحسب مكان سكنه، ثم نذبح بعد ذلك الوقت، نذبح بعد ذلك الوقت ولا نذبح قبل ذبح الإمام حتى تجزئنا أضحية، ويستمر ذلك إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام العيد، يعني يبدأ بعد ذبح الإمام في اليوم الأول وينتهي في غروب شمس اليوم الثالث. يعني إذا غربت شمس اليوم الثالث لم يمكن لأحد أن يذبح أضحية، فإذا ذبح لم تكن أضحية، والذبح يكون نهارا وأفضله اليوم الأول إلى الزوال، فإن لم يستطع إلى الزوال فيذبح ولو بعد الزوال، لكن ما لم تغرب الشمس، إذا غربت الشمس فلا يذبح، لأن الذبح لا يكون بليل، من ذبح بليل لم يجزئه. إذا فاته اليوم الأول ينتظر اليوم الثاني بعد طلوع الفجر ويذبح، والأفضل أن يذبح إذا فاته اليوم الأول أن يذبح في اليوم الثاني إلى ما قبل الزوال، فإن فاته فليذبح في اليوم الثالث إلى ما قبل الزوال، لكن لو ذبح في اليوم الثاني بعد الزوال يصح، لكن الذي لا يصح هو بعد الغروب أن يذبح في الليل، هذا لا يصح. لذلك باختصار الوقت اليوم الأول من بعد ذبح الإمام يستمر إلى غروب الشمس، اليوم الثاني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، واليوم الثالث من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فإذا غربت شمس اليوم الثالث فقد فات وقت الأضحية، فات وقت الأضحية. ثمة أمور أيضا يستحب أن نذكر بها، وهي أنه يستحب أن يذبح الأضحية صاحبها، إذا كان قادرا يستحب هو الذي يباشر الذبح، فإذا لم يستطع ذلك لا حرج عليه، وليحرص على أن يحضر ذبحها وأن يشهد أولاده وأهل بيته. اليوم الناس باتوا يقصرون في هذا، يقصرون في مباشرة الذبح ويقصرون في شهود الذبح، ذبح الأضحية. لا، فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: وأحب إلي أن يذبح النسيكة صاحبها وأن يحضر الذبح، فإنه يرجى عند سفوح الدم المغفرة، يرجى عند ذلك المغفرة. وقد قال الإمام أحمد: روي هذا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة كل ذنب. الحديث أخرجه الإمام البيهقي في معرفة السنن والآثار: يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة كل ذنب. وليأكل الناس من أضاحيهم وليدخروا وليتصدقوا وليهدوا، يعني يؤذن لك في أن تأكل من أضحيتك ما شئت، وأن تدخر ما شئت، وأن تتصدق بالقدر الذي شئت، ليس هناك حد لهذا، وأن تهدي، الصدقة تكون للفقير والهدية تكون لغير الفقير. وقد أخرج الإمام مالك في الموطأ والإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن واقد أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام. قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق.
سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى، وقت الأضحى، في زمان النبي عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي. قالت: فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ أو كما قال: قالوا: نهيت عن لحوم الضحايا بعد الثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم. الدافة يعني من أجل المساكين الذين قدموا عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا، فتأكل منها ما شئت وتتصدق بما شئت وتدخر ما شئت. وأحب أن أنبه إلى مسألة يغفل عنها، وهي من المسائل الفقهية المهمة، وذلك أن بعض الناس اليوم جروا على أن يدفعوا جلود الأضاحي وربما الرأس والأرجل، أن يدفعوها للجزار أجرة على ذبحه، أو أن يجعلوها جزءا من الأجرة، يعني الأجرة مثلا 100 دينار أو 150 دينار، فيعطونه مثلا 50 دينار والباقي بدل 100 يدفعون إليه الجلود وما شاكل ذلك، وهذا من الخطأ. فإن الأضحية لا يجوز، يعني حرام أن يدفع شيء منها أجرة للجزار، الجزار تعطيه من حر مالك، ولا تعطي الجزار شيئا من الأضحية، يعني من الجلود، تريد أنت أن تعطيه لأنك تريد التخلص منها لا على كونها أجرة، يصح، يعني أنا أجرته 150 أعطيته 150 ثم قلت له: هذا الجلد وأنا لا أحتاجه، هل تريد أن تأخذه؟ هذا لا مانع منه، أما أن يكون ذلك جزءا من الأجرة فهذا لا يصح. وكذلك من الخطأ بيعها، لا يجوز بيع شيء من الأضحية، لا يجوز بيع شيء من الأضحية، لا الرأس لا الدوارة لا الجلد ولا شيء من ذلك، يعني إذا لم يكن لك حاجة في ذلك في بعض أجزاء الأضحية فأعطها، أعطيها المسكين أعطيها الفقير، هو بعد ذلك يريد أن يبيعها لا أشكال، أما أنت أضحيتك لا يجوز أن تبيع منها شيئا، هذا حرام لا يجوز. هذه الأمور يعني أحببت أن أذكر بها في هذا اليوم، ولا ننسى أن نظهر بهجتنا وفرحتنا وسرورنا بأعيادنا، فإن الفرحة والسرور والبهجة في هذا اليوم يثاب المرء عليها، الإنسان يثاب في هذا اليوم بإظهار الفرحة والسرور، ولنتزاور في هذه الأيام، هي فرصة. اليوم الناس غفلوا عن صلة أرحامهم، كثير منا أخذتنا الدنيا، انشغلنا فيها بمشاغلنا حتى بتنا لا نصل أرحامنا. العيد مناسبة لصلة الرحم، واحذر أن تقطع رحمك في العيد، فإنك في وقت تعطى فيه الهبات والرحمات والبركات والخيرات من الله سبحانه وتعالى أنت تقدم المعصية والذنب، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة قاطع، قاطع لا يدخل الجنة، كيف لإنسان يريد رضا الله سبحانه أن يتلبس بقطع الرحم في العيد؟ ونسأل الله العفو والعافية، بعض الناس لا يصل أبويه في العيد، قال والله خلاف بسيط على أمر بسيط بينه وبين أبويه، ورحم الله الإمام الشافعي رحمه الله لما قال له أحدهم: أيختصم الرجل مع أبويه؟ قال: لا، ولا مع نعلهما، يعني لا يختصم حتى مع نعل أبويه فضلا عن أن يختصم مع أبويه. واحرصوا على ألا تفتنوا بالاكتفاء برسالة في الميسنجر والواتساب، البعض حتى الاتصال يبخل به، لا يكفي أنه هو في العيد يقصر فلا يزور أبويه، ولا حتى الاتصال، اليوم صرنا نكتفي برسائل، هذه الرسالة ممكن
لصاحب في العمل، ممكن لبعيد ليس بينك وبينه كثير صلة، هذا ممكن. أما أن يكون ذلك لأحد أرحامك أو لأحد أبويك، هذا غير متصور أيها الإخوة، هذا من البشاعة بمكان. هو الاتصال والمكالمة لا تكفي إلا لمن كان بعيدا يشق عليه زيارتهما، ولكن الناس في العادة يعني جرت عادتهم أنه العيد فرصة لكي يصل الإنسان رحمه ولكي يزور أبويه، ولو كان بعيدا في السكنة عنهما ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإن لم يستطع فليتصل اتصال، أما مجرد رسالة في العيد رسالة هذا لا يحسن. والعيد فرصة لتصفية القلوب وتنقيتها من الشحناء والبغضاء والكره، القلوب امتلأت حقدا وامتلأت عداوة وامتلأت بغضا لأجل لعاعة من الدنيا لا تسوى شيئا. يصلون في الصف الأول في المسجد ولا يكلم أحدهم الآخر، بل سامحوني في بعض المساجد وأنا أستحي من ذكر هذا، الإمام لا يكلم، إمام الخمس لا يكلم الخطيب، والخطيب لا يكلم المؤذن، والمؤذن لا يكلم إمام الخمس، ونحن في بيت الله عز وجل. أي عبادة هذه التي نتعبدها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر كما هو عند الإمام البخاري في الأدب المفرد أن الجنة تفتح كل يوم اثنين وخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا اثنين، يقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، اثنين اختصما بينهما خصومة لا يكلم أحدهما الآخر، يقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، هذان لا تشملهما تلك الرحمة الخاصة حتى يصطلحا. العيد فرصة، العيد مناسبة حتى نصطلح فيها، لا بأس، ارمي ذلك عنك وبادر، بادر أنت بادر بأن تصطلح مع من بينك وبينه خصومة. بعض يقول أنا ننزل من نفسي، إيه نعم لله عز وجل، أنت الفائز وأنت الرابح وأنت الظافر برحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرته لله، فعل ذلك لله، فعل ذلك. ولا تنسوا، وأختم بهذا، لا تنسوا أن تطوفوا على بيوت الفقراء والمساكين، ليس كل الناس يجد ما يضحي به، بعض العائلات لا تعرف اللحم لا في العيد ولا في غيره للفاقة والمسكنة والحاجة التي نزلت بها، وإنما المؤمنون إخوة، هذا باب من أبواب الخير العظيم، وتخير أفضل اللحم، فإن الذي تنفقه وتدفعه لله سبحانه وتعالى هو الذي تجده في صحيفتك يوم القيامة، هذا الذي تخرجه هو الذي يبقى، فما تدفعه ليس هو الذي ذهب، بل الذي تدفعه هو الذي يبقى، الذي تأكله وتنتفع به هذا ذهب لن تجده في صحيفتك، أما الذي تتصدق به وتعطيه هذا الذي تجده. لذلك احرصوا على أن تتفقدوا جيرانكم وأن تتفقدوا المساكين من الناس، وأن تعطوهم من اللحم ما يدخل به، ما يدخل السرور على قلوبهم وما يدخل البهجة والفرحة في نفوسهم في هذه الأيام المباركة الطيبة. نسأل الله سبحانه أن يجعل هذا العيد مباركا علينا وعليكم، أن يجعله عيد يمن، وأن يجعله عيد بركة وعيد فرحة، وأن يفرج سبحانه وتعالى به الكروب، وأن يغفر به الذنوب، وأن يقضي به الحوائج، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى فيه من المقبولين، وأن يسلم سبحانه حجاجنا الميامين، وأن يردهم إلى بلادهم وأهليهم وأوطانهم سالمين غانمين، وأن يجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا وسعيهم مشكورا وتجارتهم لن تبور، إنه سبحانه غفور شكور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله طاعتكم، ونلقاكم دائما بخير وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله

0: من بشائر عيد الأضحى المبارك، من بشائر عيد الأضحى المبارك مع الشيخ عصام السبوعي.
1: إشهار.
2: بنك الوفاق يتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم حيين بخير. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.

0: وكذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم.
1: إشهار.
2: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق،
3: بنك الجميع.
4: بنك الوفاق يتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم حيين بخير. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
5: في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة، هي المحبة والعشرة.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة: لا

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: شد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: إشهار
2: مصرف الزيتونة يتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
3: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
1: إشهار
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، الزيتونة للقرآن الكريم من القلب.

0: وعلى آله وصحبه ومن تبعهم. أما بعد، معاشر المستمعين الأكارم، أهنئكم تهنئة روحية صادقة بحلول عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يوفقنا لأسباب مغفرته ومرضاته، وأن يهله علينا وعلى العالم الإسلامي بالأمن واليمن والبركات والخيرات، وأن يعيده علينا كل عام ونحن نرفل في حلل الخير والسعادة والمسرات. والعيد أيها الأحبة الكرام يذكرنا في لفظه ومعناه بالعائدة، والعائدة هي المعروف والإحسان. تقول العرب: عاد فلان بمعروفه، إذا أحسن ثم زاد. ومن صفات الله سبحانه تبارك وتعالى أنه المبدئ المعيد، أي الذي يبدأ بالفضل ثم يعيده. والعيد أيضا يوحي بالعودة، فهو يعود في كل عام، والثقة بالعودة أمر يجدد في النفوس الأمل ويقوي فيها الرجاء. والعيد أيضا مناسبة معتبرة اعتنى بها الإسلام لما فيها من الفوائد والعظات والذكر المتجددة مع تجدد الأيام والليالي والأجيال، وتعود على الفرد والمجتمع ليتزود منها بزاد روحي. أعياد المسلمين ربانية، أعياد من الشعائر الدينية التي خص الله بها المسلمين، فالله تبارك وتعالى هو الذي اختار لنا هذه الأعياد، فأعيادنا ربانية. فحينما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد أهلها يحتفلون ببعض الأيام من أيام الجاهلية. وفي الحديث: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقالت: سألهم ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، أي قبل الإسلام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. هذا الحديث ورد في سنن أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أيها المستمعون الأكارم، جرت إرادة الله تعالى في سن الأعياد على حكمة ارتبطت بها، هي أن يجعل العيد عقب الفراغ المؤمنين من أداء فريضة معينة. فعيد الفطر يأتي في أعقاب أدائنا لفريضة الصوم، وعيد الأضحى يأتي في أعقاب أداء المؤمنين لفريضة الحج وتمتعهم بزيارة قبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهكذا نحس بمعنى العيد، إن وقفة يسيرة بعد رحلة شاقة، وفصحة طيبة للبدن بعد أن خاض غمار عبادة مضنية، وأنه جائزة أيضا من الحق سبحانه وتعالى لمن استجاب لله وللرسول. ومن الطبيعي لمن كلف أداء عمل شاق أن يستريح بعد التعب ويتذوق طعم السعادة بأداء الواجب، لأن العيد في كسر للرطابة وتجديد للنشاط. وفي قد ذكر فريق من المفسرين أن هذا اليوم هو الذي نزل بشأنه قوله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وكأن الله عز وجل قد تفضل على خاتم أنبيائه ورسله فأعطاه الكوثر، وهو الخير العظيم العميم الشامل للقرآن وللرسالة الخاتمة وكثرة الأتباع واتساع الدعوة وخلود الذكر ورفعة المقام وغير ذلك. فكان من واجب النبي عليه الصلاة والسلام أمام هذا الإنعام الجليل أن يشكره، فيجعل صلاته وعبادته ونجواه خالصة لبارئه ومولاه، وأن يتوجه بنحره وتضحيته ومجهوده إلى الله تعالى الذي أفاض عليه وعلى أمته، والذي وعد ووعده حق بأن ينصره نصرا عظيما وأن يفتح له فتحا مبينا، وأن يجعل شانئه لهم مبغضيه مبتورين مقطوعين، لا يبقى لهم مجد ولا يدوم لهم كيد وعز، وإنما البقاء لكلمة الله والدوام لدعوة الإسلام. والخير في أمة النبي عليه الصلاة والسلام بمشيئة الله عز وجل إلى أن تقوم الساعة. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. معاشر المستمعين الأكارم، نخرج إلى فاصل ولنا عودة بإذن الله تعالى.
1: It's come back, bro.

معاشر المستمعين، لقد جعل الله لنا الأعياد فرصة للذكرى والاعتبار، ففي هذا العيد نذكر كيف تغلب سيدنا إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام على الشيطان وغوايته عندما اعترض سبيلهما في ميناء محاولا صدهما وإغراءهما بالعاطفة، عاطفة الأبوة والبنوة، حتى ليقدم الأب الشيخ على ذبح ابنه بيده الذي رزقه وهو كبير في السن. ولكن الأب راجم الشيطان طاعة للرحمن وغلب نداء الواجب تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى على العاطفة ووسوسة الشيطان الرجيم، وآثر الابن طاعة الوالدين قائلا: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وكان الأمر كذلك، فكان صابرا حقا سيدنا إسماعيل عليه السلام، ولكن رحمة الله تداركته سيدنا إسماعيل الصابر ففادته بذبح عظيم. قال تعالى: وفديناه بذبح عظيم. لقد نجح الأب والابن في هذا الاختبار العصيب ليبقى إسماعيل وليخرج من نسله محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. وتشاء كلمة الله أن تقترن عبادة الحج إلى بيته الحرام الذي بناه إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام بتقديم هذه الأضاحي رمزا إلى تلكم الوحدة الربانية التي ربطت الإسلام بالحنيفية. مستمعي الأكارم، لقد ربط هذا الدين الحنيف هذا العيد بقيمة من القيم الاجتماعية وهي التضحية. والتضحية في أبسط معانيها تنازل الفرد عما يملك مما لا يحتاج إليه لمن لا يملك شيئا وهو في حاجة إليه، ولكنها في هذا اليوم المبارك تعني أن يذبح القادر أضحية يوزع منها قدرا على الفقراء ويهدي قدرا لذوي الأرحام والأصدقاء ويوسع على عياله يطعمهم ويدخر إذا شاء. فالعلاقات الاجتماعية في هذا اليوم المبارك كما يريد لها الإسلام علاقات ود وخير وعطاء وحب وصفاء، وعلاقات سخاء نفسي ومادي يتمثل في توزيع قدر محدد من الأضحية على الأحباب من الفقراء والأقرباء، وعلاقات رضا نفسي ومادي لدى أولئك الآخذين. وتلك حالة من التواصل الاجتماعي المحمود تضفي على العيد معنى اجتماعي وتمنحه التضحية الكريمة في يوم إن شاء الله تعالى له أن يكون كريما. معاشر المستمعين، إن يوم العيد هو يوم من أيام الله يتجلى على عباده فيه بالرحمة والنعمة. وفلسفة هذا العيد عيد الأضحى المبارك إنما تقوم على البذل والعطاء والتضحية بالأهواء والأنانية والجشع والنزاعات الشخصية. وهذا العيد يأتي عند تمام الحج، والحج كما تعلمون طاعة مطلقة لله عز وجل، وهذه الطاعة المطلقة هي أساس البذل والخير والعطاء، لأنها نكران للذات الأمارة بالسوء ومقاومة لهوى النفس. وإذا نجح الإنسان في ذلك صار جزءا من كل وعضوا من جسم. فالخصوم في العيد متحابون والأباعد متقاربون، وعواطف الخير تقود الناس إلى حيث يكون اجتماعهم وتعاونهم على البر والتقوى، حتى لا تكتمل في العيد تلك الصورة المثالية التي عبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فيما حدث عنه البشير بن النعمان بن بشير: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. هذا الحديث ورد في صحيح الإمام البخاري رضي الله عنه. إذن فالعيد ليس فرحة لفرد فحسب أو لبيت فقط، بل هو فرحة للجميع وفرصة ربانية أرادها الله لنا سعادة وصفاء وإحسانا. فلا يجب أن نترك من لحظات العيد لحظة بدون صفاء وبدون مودة وبدون إحسان وبدون إسعاد للآخرين ولأنفسنا. أيها المستمعون الأكارم، ما يستحب للمسلم أن يفعله في هذا العيد هي أن يوسع على أهله وأقاربه في الأكل والشرب. أيضا يستحب الاغتسال والتطيب ولبس الثياب الحسنة ومخالفة الطريق. قد ذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب الذهاب إلى صلاة العيد في طريق والرجوع في طريق آخر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. لأن ورد هذا الحديث عن جابر بن عبد الله، أورده الإمام البخاري في صحيحه. ويستحب للمسلم مصافحة إخوانه بعد الانتهاء من خطبة العيد، ويهنئ أحدهم الآخر بقوله مثلا: تقبل الله منا ومنكم. فينسى كل مسلم ما بينه وما بين أخيه من خلاف يؤدي إلى ضيق الصدر. فيوم العيد هو يوم الصفاء والمسامحة والمصالحة والمكارمة.
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر، دلالة على إزالة هذه الأثام والذنوب. وتجدر الإشارة بأن التواضع ولين الجانب وطيب الكلام والبشاشة عند اللقاء والكلمة الطيبة من أسباب الألفة والمودة ومن أقوى الروابط. فالتأليف نعمة عظيمة، كان العرب كما يقول بعضهم كحبات الرمل المتناثرة، فلما جاء الإسلام ألف بينهم. قال تعالى في سورة الأنفال: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. ويستحب أيضا أحبتي الكرام في هذا اليوم أن يتزاور المسلمون فيما بينهم فيدخل بعضهم السرور على بعض. وفي الحديث الشريف: إن من أحب الأعمال إلى الله بعد أداء الفرائض إدخال السرور على قلب المسلم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد من قبل الله أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزل، منزل طيب. أيها المستمعون الأكارم، إن الحلم والتسامح من أفضل صفات الكمال التي حثت عليها الشريعة الإسلامية، ليسيما مع الأهل وذوي الرحم وفي أيام الأفراح والأعياد الدينية. ففي هذه المواسم ينبغي للمسلم أن يطفئ نار الغضب بصفة الحلم، ويزور إخوته وأخواله وأعمامه حتى ولو اشتدت بينهم الخلافات، وأن أفضلهم من بدأ بالزيارة وبش في الوجه وسعى إلى إرجاع حبل التواصل. فالعيد فرصة مناسبة لإزالة ما علق بالنفوس من الإحن والأحقاد، وهو فرصة لمحو ما سبقه من الخصومات والخلافات. ولو فكر كل إنسان عاقل لوجد أن منشأ الخلاف هو عرض زائل سببه عقار أو ميراث أو غير ذلك. فالناس يجتمعون يوم العيد في المسجد لأداء صلاة العيد التي هي سنة مؤكدة، وفي الآن نفسه تجد كل واحد منهم يحمل في نفسه حقد لأخيه. هذا هو التناقض بعينه، أداء نافلة وترك فرض لصلة الرحم. لا، ردوا بالنا أحبتي الكرام، لقد ورد في صلة الأرحام من الأحاديث الكثيرة الصحيحة ما لا يدخل تحت حصر، من ذلك ما رواه البخاري ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. قد رتب الرسول الأكرم على صلة الرحم أمرين، هما بسط الرزق أي سعة هذا الرزق، وإنساء الأثر أي البركة في العمر. ومما ورد في صلة الرحم ما رواه البخاري والترمذي عن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم شجنة من الرحمن، أي مشتقة من اسم الرحمن. قال الله: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. إن صلة الرحم من أفضل الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وقد أمر الله تعالى بها وبيّن أن وصلها موجب للمثوبة. وفي هذا الحديث المذكور يخبر النبي عليه السلام أن الرحم شجنة أي شعبة متصلة من الرحمن، لأن اسمها مشتق من اسم الله الرحمن، كما في الحديث القدسي عن الترمذي: أنا الرحمن خلقت الرحمة وشققت لها اسما من اسمي. والشجنة في الأصل عروق الشجر المشتبكة، والمراد هنا أنها مشتقة من الرحمن أي من اسم الرحمن، فكأنها مشتبكة بمعاني الرحمة به، اشتباك العروق لكونها من أصل واحد. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عن تعظيم الله لصلة الرحم: فإن من وصلها وصله الله تعالى ببره وإحسانه ونصرته، ومن قطعها قطعه الله تعالى من بره وعونه وتوفيقه ورحمته. وفي الحديث مراعاة الرحمن جل وعلا للرحم وتعظيم قدرها بهذا الاسم المشتق من اسم من أسمائه، وفيه الحث على التراحم بين الناس وصلة الأرحام بينهم، وفيه التحذير الشديد من قطع الأرحام بين الناس. أيها المستمعون الأفاضل، العيد أنسب وقت لصلة أرحامنا بزيارتهم والسؤال عن أحوالهم وأكرامهم والعفو عنهم. وفي الحديث قال الرسول عليه السلام: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. اللهم اكتبنا في ديوان المقبولين عندك في هذا اليوم المبارك يا رب العالمين، واختم لنا خاتمة السعداء يا أكرم الأكرمين. اللهم يا مجيب الدعوات،
يا قاضي الحاجات، بارك لنا في عيدنا واجعله سعيدا، وألهمنا رشدنا، وألف بيننا، وقنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، واغفر لنا ولجميع المسلمين، إنك أنت العفو الرحيم. اللهم يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا رحمن يا رحيم، اجعل يومنا مباركا وعيدا سعيدا، محفوظا برعايتك وعنايتك، ومحفوفا بفضلك وإحسانك وكرمك وبعفوك وامتناننا. اللهم أعد علينا هذا العيد وأمثاله، وتقبل أعمالنا، وأصلح أحوالنا، ويسر أمورنا، واغفر ذنوبنا، وأفض علينا من جود بركاتك وجزيل رحماتك يا رب العالمين. اللهم حفنا بألطافك الظاهرة والخفية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها المستمعون الأكارم، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، كل عام وأنتم بخير، ودمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

من بشائر عيد الأضحى المبارك، من بشائر عيد الأضحى المبارك مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الخليفي.

0: إشهار.
1: بنك الوفاق يتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم حيين بخير. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: عيدكم مبروك.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
4: من القلب إلى القلب.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
4: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 50 من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 من سورة الجاثية بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.
6: أعوذ

0: الأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 50 من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 من سورة الجاثية بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.
2: إشهار.
3: مصرف الزيتونة يتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
4: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
2: إشهار.
5: إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة. هي المحبة والعشرة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

0: الكافرون.
1: أهلا بكم مستمعين الأفاضل عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من تونس الخضراء، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله يومكم هذا، يوم الجائزة ويوم النحر ويوم الفرح الأكبر. نلتقي بكم اليوم أيها الإخوة والأحبة في هذه الحصة الخاصة التي نبثها إليكم تحت عنوان من بشائر عيد الأضحى المبارك. العيد ليس مجرد يوم يمر على التقويم، بل هو طاقة إيجابية متجددة ونور يقذفه الله في قلوب الأمة ليعلن أن الفرج قادم وأن العسر يتبعه يسر. فعيدك مبارك يا أمة الإسلام.

مستمعين الكرام، نعيش اليوم بشارة الفرح والسكينة، أولى البشائر التي يحملها إلينا هذا الصباح المبارك هي بشارة الفرح والسكينة في عالم مليء بالضغوط والتحديات. يأتي العيد كأمر إلهي بالتقاط الأنفاس والفرح. الفرح في الإسلام أيها الإخوة ليس هامشيا وليس أمرا زائدا، بل هو عبادة وشعيرة. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

أيها الإخوة والأحبة، تأملوا معي. الله عز وجل يطالبنا بالفرح بفضله ورحمته، وفضل الله عز وجل اليوم هو إتمام الطاعة. فمنكم من صام عرفة، ومنكم من قام ليلة، ومنكم من طاف بالبيت العتيق. ومن غير التقليدي أن ننظر إلى العيد على أنه مكافأة نفسية. فرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة وجد للناس يومين يلعبون فيهما، قال: إن الله عز وجل قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الإضحى ويوم الفطر. هذا الإبدال النبوي يحمل رسالة إيجابية عميقة. ديننا يريد لنا حياة متوازنة فيها وقت للعبادة ووقت للبهجة والترويح عن النفس. العيد هو المساحة الزرقاء النظيفة التي نغسل فيها قلوبنا من الهموم، ونستقبل الحياة بابتسامة الواثق بنصر الله وعطائه سبحانه وتعالى.

مستمعين الأوفياء على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، البشارة الثانية التي نعيشها اليوم في عيد الأضحى المبارك هي بشارة الوحدة والتكافل. هذا العيد يرتبط شعائريا بالأضحية، وتوزيعها ليس مجرد عملية إطعام، بل هو هندسة اجتماعية نبوية لتذويب الفوارق بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يضع لنا دستورا أخلاقيا غير تقليدي في التعامل مع العيد، حين يقول صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. وفي العيد أيها الإخوة، تصبح الأضحية رسالة حب عندما تطرق باب جارك، أو تبحث عن عائلة تعففت عن السؤال لتشاركها فرحة اللحم والبهجة. أنت لا تعطيها قوتا فحسب، بل تعيد ترميم النسيج الاجتماعي لهذه الأمة، أمة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. العيد يقول لنا: يا أمة الإسلام، لست وحدك، نحن جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. البشارة هنا أيها الإخوة هي أن مجتمعاتنا ما زالت بخير، وأن قيم التضامن المتجذرة في شعبنا التونسي وفي أمتنا قادرة على قهر أي ظروف اقتصادية أو اجتماعية صعبة. العيد يثبت أن العطاء أجمل بكثير من الأخذ.

أيها الإخوة والأحبة، نأتي إلى البشارة الثالثة التي نعيشها اليوم، وهي الأقرب إلى صناعة التغيير في حياتنا، هي بشارة البدايات الجديدة. عيد الأضحى مرتبط بقصة الفداء العظيمة، هي قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع سيدنا إسماعيل عليهما السلام، وهي قصة تعلمنا أن بعد كل ذبح وتضحية وصبر هناك فداء عظيم وفرج مبهر. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني

ذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. هذا الفداء أيها الإخوة هو رسالة لكل شخص يمر بضيق أو كرب، صبرك لن يضيع وتضحياتك سيعقبها فداء إلهي يغير مجرى حياتك. ومن هذا المنطلق الإيجابي لنجعل العيد نقطة انطلاق جديدة. وهنا أيها الإخوة والأحبة نتساءل، كيف يمكن لك أنت أن تكون غير تقليدي في هذا العيد؟ يعني في هذا العيد لابد أن نتغير، نحن في يوم عيد وفي هذا اليوم الأغر لابد أن نكون غير تقليديين. إذن كل واحد فينا لا ينتظر أن يتصل به من قطعه، يعني كل واحد فينا إذا فما قطيعة بينه وبين شخص لا تنتظر أنه هو باش يجيك، بل أنت الذي تبادر كي تكون غير تقليديا في هذا العيد. يهز الإنسان تليفونه ويرسل رسالة سلام يقول فيها سامحتك لوجه الله في هذا اليوم المبارك. خل نبدأها بخطوة كهذه الخطوة الإيجابية. التسامح راهو ماهوش ضعف، بل هو قوة نفسية هائلة يمتلكها الإنسان الذي يريد أن يتحرر من قيود الماضي. يعني قبل عندي خلاف مع زيد أو عمر، جاري أو خويا أو أي صديق أو ما شابه ذلك، اليوم يتحرر الإنسان من تلك القيود، الخلافات الماضية. علاش أنا سجين تلك الخلافات مع زيد أو عمر؟ اليوم أنا وأنا في يوم عيد مبارك أكسر هذه القيود كي أكون غير تقليدي. التقليدي هو ليستمر على ما هو عليه، اليوم لا، نغير من الحال الذي أنا فيه وأبادر بالسلام. خيركم من بدأ صاحبه بالسلام. نحن بكلنا كمسلمين نعرف لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. ثلاث ليالي وأنت مقاطع أخوك، ربما بعض الناس يتقاطعوا لشهور طويلة، ما بالنا وإحنا نتحدث على ثلاثة ليال فقط. ولذلك المؤمن يقابل خوه اللي بينه وبينه خلاف، يعرض عنه والآخر يعرض عنه، وخيرهما من بدأ بالسلام. هاي الخيرية وين وهاي القوة وين؟ إذن العيد فرصة لنبذ الخلافات الفكرية والشخصية وكل الخلافات، لنلتقي على كلمة سواء، كلمة المحبة وكلمة التراحم والرحمة فيما بيننا أيها الإخوة.

أيها الإخوة والأحبة، نحن نعي جيدا أننا اليوم نعيش أفضل أيام السنة عند الله سبحانه وتعالى، هو يوم النحر، ثم يعقبه أيام التشريق، وهي أيام مباركة، أيام تهتز فيها جدران المساجد وتصدح المآذن وتلهج الألسن بهتاف واحد يملأ الكون: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ولكن أيها الأحبة، هل توقفنا يوما عند هذا الشعار؟ ما هي حقيقة التكبير؟ هل هو مجرد كلمات تتردد على الشفاه؟ أم هو منهج حياة وضابط للسلوك والمعاملات؟ التكبير أيها الإخوة، ينبغي أن نعي أنه عقيدة تحجم المخاوف وتحرر النفس، ولعل أول درس يتعلمه المسلم من قوله الله أكبر هو تحجيم المخاوف متاع الحياة. عندما يقول الإنسان الله أكبر، المخاوف متاع الدنيا الكل تصغار، لأن الله أكبر. عندما تقف بين يدي الله في صلاتك وترفع يديك قائلا الله أكبر، فكأنك ترمي الدنيا وما فيها وراء ظهرك، وتعلن للعالم أجمع أن كل هم وكل دين وكل مرض وكل ضيق اقتصادي والمستقبل المجهول الذي نخشاه هو أصغر بكثير من قدرة الله ورحمته. التكبير هو علاج القلق المعاصر، لأن التكبير يعيد ترتيب أولوياتنا في أذهاننا أيها الإخوة. يقول الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. التكبير هو شكر على الهداية، ومن تيقن أن الله أكبر من كل مخلوق لم يخف من بطش ظالم، ولم ييأس من فرج رب العالمين.

العالمين سبحانه وتعالى. التكبير أيها الإخوة يضبط أخلاقنا وسلوكنا، باش ما نقولوش راهو التكبير عبارة على كلمات نقولها ونمضي، الله أكبر الله أكبر، لا، يعيش المؤمن المعنى متاع التكبير، لأنه مسألة عقدية، العقيدة ترتبط بالتكبير، الله أكبر. إذن هذا التكبير اللي ربي عز وجل أراده في مثل هذه الأيام المباركة، الكون كله يمتلئ بالتكبير، باش نعيشوا احنا التكبير، وما ننساوش أن صلواتنا تبدأ بالتكبير، الأذان يبدأ بالتكبير، الإقامة للصلاة تبدأ بالتكبير، في وسط الصلوات متاعنا هناك عدة تكبيرات. إذا نحن نعيش هذه الكلمات، وينبغي ألا نعتاد عليها، على أنها كلمات تقال بدون وعي، بدون اهتمام، بدون تقدير، بدون خشوع، بدون استحضار لمعانيها. فهذه الكلمة التي نقولها الله أكبر ونمضي هي كلمة تضبط أخلاقنا وسلوكنا، لأنه ندرك جميعا أن خطورة التدين الشكلي تكمن في أن ينفصل القول عن السلوك، الله أكبر في جهة أو ككلام نقولوه، ولكن سلوكنا غير مرتبط بالتكبير، والمؤمن يدرك تماما أن سلوكه يجب أن يرتبط بهذا التكبير، فكيف إذن يستقيم في ميزان العقل والإيمان أن يقول المسلم الله أكبر ثم يأتي بأفعال توحي بأن هواه وماله أكبر من الله سبحانه وتعالى؟ لأنه يقدم الهوى ويقدم المال ويقدم شهواته ويقدم نزواته ويقدم انفعالاته على قوله الله أكبر. التكبير إذن يكسر الكبر عند الإنسان، من كان في قلبه ذرة من كبر على الناس أو ظلم لزوجته أو قهر لأبنائه أو تعال على الفقراء والضعفاء كيف يجرؤ أن يرفع صوته بالتكبير؟ إن من يظلم العباد بلسان حاله يقول أنا أكبر، بينما يقول بلسانه الله أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والتكبير جاء ليطحن هذا الكبر ويذيبه في نفوسنا. التكبير أيها الإخوة والأحبة أمام الأمانة المالية، التاجر الذي يغش في سلعته أو يحتكر أقوات الناس ليرفع الأسعار في هذه الأيام الصعبة أو يأكل عرق العمال والأجراء، هذا الإنسان جعل المال والربح الحرام أكبر في قلبه من الله. التكبير الحقيقي هو أن يكون خوفك من الله أكبر من غواية الدينار والدرهم. التكبير أيضا أيها الإخوة والأحبة طاقة إيجابية تدفع للبناء والإتقان، وليس مخدرا للكسل. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فتحوا الدنيا بالتكبير، لأنهم فهموا أنه إعلان للتميز، العامل في مصنعه، الموظف في إدارته، والمعلم في مدرسته عندما يتقن عمله فإنه يعظم الله سلوكيا.

أيها الإخوة والأحبة، التكبير في عيد الأضحى اليوم وفي أيام التشريق عنده بعد اجتماعي وإنساني عميق. لا يمكن أن يكتمل إيماننا بالتكبير والقطيعة والهجران والخصام يملأ بيوتنا وعائلاتنا. لا يستقيم أبداً أن نرفع أصواتنا بالتكبير في المساجد وفي كل مكان وبعد صلواتنا وهناك إخوة وأقارب متقاطعون من أجل حطام دنيا أو إرث أو خلاف تافه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذن فلنجعل من الله أكبر قوة نكسر بها كبرياء أنفسنا، فلنكن نحن الأفضل، فلنكن نحن الأقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولنبدأ بالصلح والاتصال بإخواننا وأقربائنا. فلا ننسى أيها الإخوة والأحبة أن التكبير هو سلوك يتجسد في جبر الخواطر والتراحم والتكافل. ما ننساوش هذا المعنى. والتكبير في هذا اليوم المبارك وأيضا في أيام التشريق هو إعلان للفرح والبهجة، ولكن الفرح في الإسلام مسؤولية جماعية. التكبير يدعونا لتفقد الجيران والفقراء، فلا يليق بغني أن ينحر أضحيته ويكبر وجاره لا يكاد يجد قوت يومه. إخوتي وأخواتي مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أوشك لقاؤنا اليوم على الانتهاء، لكن بشائر العيد لا تنتهي. لنصطحب هذه الإيجابية طوال العام، ولنكن رسل فرح وأمل أينما حللنا. فنسأل الله العلي القدير في هذا اليوم الأغر أن يحفظ بلادنا ويرفع شأنها ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، ويؤلف بين قلوب أبنائها وبناتها، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب المكروبين ويشفي مرضانا ويرحم موتانا، ويعيد هذا العيد على الأمة الإسلامية قاطبة وهي في عزة ورفعة ومنعة. عيدك مبارك يا أمة الإسلام، عيدكم مبارك أهل تونس الأوفياء. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأعاده علينا وعليكم بالأعوام المديدة والخيرات العديدة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله.

0: من بشائر عيد الأضحى المبارك، من بشائر عيد الأضحى المبارك مع الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني. مراد بن مصطفى العمدوني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.

0: عيدك مبارك.
1: عيدك مبارك.
2: لا إله إلا الله.
0: يا أمة الإسلام.
2: الله أكبر.
3: أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بأخلص الأماني وبأطيب المعاني أتوجه إليكم بهذه التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فأسأل الله لنا جميعا القبول والمغفرة ومزيدا من الهداية والصلاح. إن شاء الله عيدكم مبارك سعيد لكل مستمعين ومحبين، ومتعكم الله بالصحة والعافية والأمان. محدثكم الأسعد الحفصي.
2: الله أكبر. الله أكبر.
0: عيدك مبارك.
1: عيدك مبارك.
2: لا إله إلا الله.
0: يا أمة الإسلام.
2: الله.

0: إشهار.
1: بنك الوفاق يتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم حيين بخير. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.

0: أبو الأنبياء إبراهيم الخليل. إبراهيم الخليل.
1: إعداد عبد الجبار الشريف.
0: تقديم سندس حمو وأنور العياشي.
1: محمد المصمودي ونبيل الشيخ.
0: إخراج
1: أنور العياشي.

0: مستمعين الأعزاء، كل عام وأنتم بخير
1: ومبارك عليكم عيدكم.
0: عيد الأضحى المبارك يذكرنا بذكريات عظيمة، علنا نأخذ منها العظة والعبرة، ونأخذ منها ما يجب أن نتعلمه من درس.
1: فالمسلم لا يحتفل بالعيد بالبهجة والسرور والزينة وكفى، ولكنه يتأمل في معنى هذه المناسبة ومغزاها.
0: ومن المعلوم أن كلا العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، يأتيان بعد عبادتين هما ركنان من أركان الإسلام. فعيد الفطر يأتي بعد صوم شهر رمضان، وهو يمثل مجاهدة النفس للشهوات والأهواء، وعيد الأضحى يأتي بعد أداء فريضة الحج بما تمثله من جهاد النفس والبدن معا.
1: وأولى هذه الذكريات هي المحنة التي تعرض لها أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام حينما رأى في المنام أنه يذبح ولده الغالي إسماعيل عليه السلام، ورؤيا الأنبياء حق ولا بد أن تنفذ.
0: وثاني هذه الذكريات قصة بناء إبراهيم عليه السلام البيت العتيق بمكة المكرمة، فما أروعها من ذكريات.
1: تعالوا معنا أعزائنا المستمعين نستذكر في يوم النحر المبارك هذين الحدثين الخالدين.

0: هاجر سيدنا إبراهيم من أرض النهرين، أخذ معه زوجته سارة وابن خالته سيدنا لوطا عليه السلام. ذهبوا إلى مملكة الأقباط، وهناك أهدى الملك فتاة اسمها هاجر إلى سارة إكراما لزوجة خليل الرحمن.
1: مضى سيدنا إبراهيم إلى فلسطين. في الطريق وعندما وصلوا إلى قرية سادوم على سواحل البحر الميت، أمر سيدنا إبراهيم لوطا أن يسكن في تلك القرية ويدعو أهلها إلى عبادة الله سبحانه. أما سيدنا إبراهيم فقد واصل طريقه مع زوجته سارة والفتاة هاجر إلى أرض فلسطين.
0: رأى سيدنا إبراهيم واديا جميلا تحيطه الروابي والتلال، فألقى رحله هناك. ومنذ ذلك التاريخ وقبل آلاف السنين سكن سيدنا إبراهيم الأرض التي تدعى اليوم بمدينة الخليل. ضرب سيدنا إبراهيم خيامه في ذلك الوادي الفسيح وترك ماشيته ترعى بسلام.
1: كان ذلك الوادي في طريق القوافل المسافرة، لهذا كان يقصده الكثير من المسافرين، فيجدون عنده الماء العذب والطعام الطيب والكرم والاستقبال الحسن، ويجدون عنده الكلمات الطيبة. كان سيدنا إبراهيم يتحدث مع ضيوفه، وكان همه أن يعبد الناس الله الواحد الأحد، لا شريك له ولا معبود سواه.
0: وتمر الأيام والأعوام، وعرف الناس إبراهيم الرجل الصالح الكريم. عرفوا أخلاقه وكرمه وحبه للضيوف، عرفوا صلاحه وعبادته وتقواه، وعرفوا حبه للخير والناس. ولكن من يدقق النظر في وجه سيدنا إبراهيم عليه السلام يرى حزنا في عينيه. ترى لماذا هذا الحزن؟ لأن سيدنا إبراهيم يحب الأطفال، كان يتمنى أن يكون له طفل، وها هو الآن قد أصبح شيخا كبيرا، وأصبحت زوجته عجوزا، ولم يرزق طفلا يأنس به ويملأ فرحته خيمتهما أو يلعب مع الحملان والخرفان.
1: سارة زوجة سيدنا إبراهيم كانت تحب زوجها ولا تريد له أن يحزن، لهذا قالت له ذات مساء: أنت تحب أن يكون لك أطفال وذرية؟
0: قال سيدنا إبراهيم: إنها مشيئة الله وإرادته، وأنا راض بذلك.
1: قالت سارة المرأة الصالحة: أنا أحب أن يكون لك طفل نرعاه ونحبه ويحبنا.
0: استدرك سيدنا إبراهيم: ولكن يا سارة.
1: يا خليل الرحمن، أعرف أنني قد أصبحت عجوزا، ولكن سأهب لك جارية هاجر، تزوجها فلعل الله أن يرزقنا منها أولادا.
0: قال إبراهيم: أنا لا أريد أن تحزني بسببي يا سارة.
1: لن أحزن يا خليل الرحمن، سأفرح بفرحك.
0: وهكذا وهبت سارة جاريتها هاجر إلى زوجها إبراهيم، فتزوج سيدنا إبراهيم. ولم تمضي 9 أشهر حتى سمع بكاء الطفل، وفرح الجميع بميلاد إسماعيل. وهب الله سبحانه إبراهيم ولدا هو إسماعيل، كان طفلا محبوبا ملأ قلب أبيه فرحا ومسرة، لهذا كان يحتضنه ويقبله، وكان يقضي بعض أوقاته في خيمة أمه هاجر.
1: سارة المرأة الصالحة كانت تحب سيدنا إبراهيم، تحب أن يفرح زوجها، ولكنها بدأت تغار من هاجر، هاجر التي رزقت طفلا، أما هي فظلت محرومة. سارة لا تريد للغيرة أن تأكل قلبها، لا تريد أن تكره أو تحقد على هاجر بسبب ذلك. من أجل هذا قالت لزوجها إبراهيم إنها لا تريد أن ترى هاجر بعد الآن، لأنها إذا رأت هاجر فستغار منها وتحقد عليها، وهي لا تريد أن تدخل النار بسبب ذلك. الله سبحانه رؤوف بعباده. كانت سارة محرومة من الأطفال، تحملت العذاب والهجرة بسبب إيمانها بزوجها إبراهيم، صابرة طوال هذه السنين ظلت مؤمنة بربها وبرسوله إبراهيم.
0: قضت مشيئة ربنا سبحانه أن يأخذ إبراهيم هاجر وابنها إسماعيل إلى أرض بعيدة في الجنوب. امتثل سيدنا إبراهيم لأمر الله فشد الرحال إلى مكان مجهول لم يذهب إليه من قبل.
1: وسار إبراهيم مع زوجته هاجر ومعهما إسماعيل الطفل الرضيع، سار أياما طويلة، وفي كل مرة وعندما يرى سيدنا إبراهيم مكانا جميلا أو واديا معشبا كان ينظر إلى السماء، كان يتمنى أن يكون قد وصل المكان الموعود، ولكن الملاك يهبط من السماء ويخبره باستئناف المسير. وهكذا كان سيدنا إبراهيم يسير وتسير معه زوجته هاجر وهي تحمل طفلها الرضيع.
0: بعد أيام طويلة وصلوا أرضا جرداء عبارة عن واد ليس فيه سوى الرمال وبعض شجيرات الصحارى الجافة. في ذلك المكان هبط الملاك وأخبر سيدنا إبراهيم بأنه قد وصل الأرض المقدسة.
1: نزل إبراهيم في ذلك الوادي، كان واديا خاليا من الحياة، ليس فيه نهر ولا نبع ولا يعيش فيه إنسان. إنها إرادة الله أن يعيش الصبي إسماعيل وأمه في هذا المكان.
0: قبل سيدنا إبراهيم طفله الوديع إسماعيل، بكى من أجله. على إبراهيم أن يعود ويترك هاجر وابنها في هذا المكان الموحش. بكى إبراهيم من أجلهما وهو يبتعد عائدا إلى فلسطين.
1: التفتت هاجر حواليها، لم تر شيئا سوى الرمال وسوى صخور الجبال الصماء. قالت لزوجها: أتتركنا هنا في هذا الوادي الموحش؟
0: قال إبراهيم: لقد أمرني الله بذلك يا هاجر.
1: كانت هاجر امرأة مؤمنة، عرفت أن الله رؤوف بعباده ويريد لهم الخير والبركات. قالت لإبراهيم: ما دام الله قد أمرك فهو كفيلنا وهو يرعانا، إنه لا ينسى عباده.
0: ابتعد إبراهيم بعد أن ودع ابنه وزوجته، وقف فوق التلال ونظر إلى السماء وابتهل إلى الله أن يحفظهما من الشرور.
1: اختفى إبراهيم في الأفق البعيد، لم تعد هاجر تراه. فرشت هاجر لابنها جلد كبش وقامت لتصنع لها ولطفلها خيمة صغيرة، كانت تعمل بكل طمأنينة وكأنها في بيتها، كانت تؤمن أن هناك من يرعاها ويرعى وليدها. في النهار تجمع بعض الحطب، وفي المساء توقد النار وتصنع لها رغيفا تتعشى به، وكانت تسهر معظم الليل وهي تنظر إلى السماء المرصعة بالنجوم.
0: مضت عدة أيام وهاجر على هذه الحال، نفد ما معها من الماء، لم يبق في القربة حتى قطرة واحدة، نفد الماء كله، الوادي الموحش يملأه الصمت.
1: راحت هاجر تدير بصرها في جنبات الوادي، ولكن لا شيء. أيقنت أن هذه أرض جرداء خالية من الماء، لم يمر بها إنسان من قبل ولا يطير في سمائها طائر. بكى إسماعيل الطفل الرضيع، كان عطشانا يبحث عن قطرة ماء.
0: نظرت أمه إليه بإشفاق، ماذا تفعل؟ من أين لها أن تأتي بالماء في هذه الصحراء؟ فجأة تفجرت في قلبها إرادة الأمومة، لابد أن تفعل شيئا، لابد أن يوجد في هذه الأرض ماء ولو قطرة. لعل خلف هذا الجبل غديرا أو نبعا، لعل خلف ذاك التل بئرا حفرها إنسان طيب من أجل القوافل المسافرة.
1: نهضت هاجر، نظرت حواليها لتتأكد من عدم وجود ذئب أو ضبع يفترس ابنها الرضيع. لا شيء سوى شجيرات الشوك هنا وهناك. ركضت هاجر باتجاه جبل الصفاء. كانت تركض بعزم وأمل، وكان هناك خوف في قلبها، فقد يختطف الذئب صغيرها الضامئ إسماعيل. كان صراخ إسماعيل يدوي في أذنها. ارتقت هاجر قمة الجبل فنظرت في الوادي، رأت ما يشبه تموجات الماء. انحدرت باتجاه الوادي، ولكن لا شيء، لم تكن هناك غير الرمال. لقد كان ما رأته مجرد سراب في قلب الوادي. عادت هاجر تركض نحو طفلها إسماعيل، ما يزال يبكي يصرخ يريد ماء. نظرت إلى جبل المروة في أمل، لعل هناك ماء. راحت تركض بأقصى سرعة، وكانت الرمال تتطاير تحت قدميها. ترى لها ما يشبه الماء، هرولت وهرولت، ولكن لا شيء سوى الصرام. انقطع بكاء إسماعيل، غاب عن بصرها. عادت بسرعة، رأته من بعيد يبكي، ما يزال يطلب الماء، وربما كان يبحث عن أمه، كان خائفا.
0: راحت هاجر تعدو بين جبل الصفا وجبل المروة تبحث عن ماء لوليدها إسماعيل، سيموت من الظمأ.
1: نظرت إلى السماء، صاحت من كل قلبها، يا رب. ارتقت جبل المروة، غاب إسماعيل عن بصرها. انقطع بكاؤه، خافت هاجر، ربما يكون قد مات، ربما افترسه ذئب جائع.
0: أقبلت تعدو وبكل ما أوتيت من قدرة، رأت من بعيد من إسماعيل هادئا، كان يحرك يديه وقدميه، وكان هناك نبع قد تفجر عند قدميه الصغيرتين. نظرت هاجر إلى السماء وهي تبكي، لقد استجاب الله دعوتها، فتدفق الماء من قلب الرمال. أسرعت هاجر لتصنع حوضا حول الماء، ليكون فيما بعد بئر زمزم التي يشرب منها الظامئون.
1: شمت الطيور رائحة الماء، فراحت تدور حول النبع سعيدة. فرحت هاجر بمنظر الطيور البيضاء وهي تحلق في سماء الوادي. إسماعيل أيضا كان سعيدا وهو يراها تلعب في الفضاء.
0: كان السكان في تلك الصحارى يعيشون حياة الرحل. ذات يوم مرت قبيلة جرهم قريبا من الوادي، فرأى الناس طيورا تحلق في السماء، عرفوا أن في ذلك الوادي ماء، فتوجهوا نحوه. عندما انحدرت قوافلهم في الوادي شاهدوا منظرا عجيبا، لم يكن هناك سوى امرأة مع ابنها الرضيع.
1: قالت لهم المرأة، أنا هاجر زوجة إبراهيم خليل الرحمن.
0: كان أفراد قبيلة جرهم أناسا طيبين، قالوا لهاجر، هل تسمحين لنا في السكن في هذا الوادي؟
1: قالت لهم السيدة هاجر، حتى أستأذن لكم خليل الرحمن.
0: ضرب أفراد جرهم خيامهم قريبا من الوادي، ريثما يأتي سيدنا إبراهيم فيستأذنه. جاء سيدنا إبراهيم ورأى مضارب الخيام، رأى قطعان الماشية والجمال. لهذا فرح بقدوم تلك القبيلة العربية. ومنذ ذلك الوقت استوطنت قبيلة جرهم الوادي، وعاش إسماعيل وهاجر حياة طيبة.
1: قدم أفراد القبيلة لإسماعيل كثيرا من الخراف، وضربوا له ولوالدته خيمة جميلة تقيهم حر الشمس في الصيف وتحميهم من المطر في الشتاء. كبر إسماعيل وتعلم لغة العرب، كان فتى طيبا، ورث أخلاق أبيه إبراهيم وتأثر بأخلاق العرب الطيبين، تعلم منهم الكرم والضيافة والشجاعة والفروسية.
0: أمر الله سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يبني بيتا ومسجدا يكون رمزا للتوحيد ومكانا لعبادة الله. قال سيدنا إبراهيم لولده: إن الله يأمرني أن أبني بيته فوق هذا التل الصغير.
1: لبى إبراهيم أمر الله، ولبى إسماعيل دعوة أبيه إبراهيم لبناء بيت الله. كان على إبراهيم الشيخ الكبير وإسماعيل الفتى أن ينهض بهذه المهمة الشاقة. عليهما أولا أن ينقل الصخور المناسبة للبناء من الجبال المحيطة بالوادي، وكان عليهما أن يجمع التراب ويوفر الماء الكافي لصنع المناط اللازم لبناء البيت.
0: وهكذا بدأ البناء. نقلوا أولا الصخور من الجبال المحيطة بالوادي، وصنع حوضا للماء وجمع التراب. كان الفتى إسماعيل يتولى حمل الصخور، كان ينتخب الصخور الصلبة لتكون أساسا قويا في البناء. جمع كثيرا من الصخور الخضراء اللون، ثم صب الماء في حوض التراب ليصنع طينا لزجا يشد الصخور إلى بعضها. كان سيدنا إبراهيم يرصف الصخور الخضراء الواحدة بعد الأخرى ليبني أساس البيت. أما إسماعيل فكان يناول أباه الصخور. في كل يوم كانا يبنيان سافا واحدا، ثم يعودان في اليوم التالي لبناء ساف آخر، وهكذا.
1: في كل يوم كان البناء يرتفع قليلا، وفي كل يوم كان إبراهيم وإسماعيل يطوفان حول البناء ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ارتفع البناء في الفضاء 9 أذرع. رأى سيدنا إبراهيم فراغا في زاوية البيت العليا. في تلك الليلة كانت الشهوب تتوهج في السماء، وسقط نيزك على سفوح الجبال القريبة.
0: في الصباح انطلق سيدنا إبراهيم إلى الجبل المطل على الوادي، وقعت عيناه على حجر أبيض مثل الثلج. كان حجرا بحجم الفراغ، لهذا حمله سيدنا إبراهيم ووضعه في مكانه.
1: انتهى بناء البيت، بيت الله الحرام، ليكون أول بيت يعبد فيه الله وحده لا شريك له. كان للكعبة بابان، باب باتجاه الشرق وباب باتجاه الغرب. جمع سيدنا إبراهيم نباتا طيبا رائحة يدعى الإذخر فوضعه على الباب، وجاءت هاجر أم إسماعيل وأهدت إلى الكعبة كساء.
0: انطلق سيدنا إبراهيم إلى الجبل وارتقى القمة، ثم هتف بأعلى صوته يدعو الأجيال البشرية إلى حج البيت العتيق. سمعت قبيلة جرهم والقبائل العربية المجاورة نداء إبراهيم خليل الرحمن.

لم يحج ذلك العام سوى سيدنا إبراهيم وإسماعيل وهاجر، هبط الملاك جبريل يعلم سيدنا إبراهيم مناسك الحج، واغتسلوا بمياه زمزم، وارتدوا ثيابا بيضاء ناصعة، وبدأوا طوافهم حول الكعبة 7 مرات، وأدوا الصلاة، ودعوا الله أن يتقبل منهم أعمالهم. وبعدها انطلقوا لقطع الوادي بين جبلي الصفا والمروة. وتذكرت هاجر تفاصيل ذلك اليوم قبل أكثر من 12 عاما، عندما كان إسماعيل صبيا في المهد. تذكرت بكاءه وبحثها عن الماء، تذكرت كيف قطعت هذا الوادي الموحش 7 أشواط تبحث عن الماء، وكيف توجهت بقلبها إلى السماء، وكيف تدفق الماء عند قدمي إسماعيل.

0: الله ربنا أراد لهذه الحوادث أن تبقى في ذاكرة البشر، يتذكرون دائما أن الله سبحانه وتعالى هو وحده القادر على كل شيء. صعد سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل جبل الصفا ونظر إلى بيت الله بخشوع وهتف: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: هبط الملاك جبريل وأمر سيدنا إبراهيم أن يتزود بالماء ثم يذهب إلى جبل عرفات ومنى، ومن ذلك الوقت سمي يوم الثامن من ذي الحجة الحرام بيوم التروية.
0: أمضى سيدنا إبراهيم ليلته هناك، نظر إلى السماء المرصعة بالنجوم، نظر إلى ما خلق الله من الكواكب التي تشبه المصابيح، فسجد لله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أغمض سيدنا إبراهيم عينيه ونام. في عالم المنام رأى سيدنا إبراهيم شيئا عجيبا، رأى نفسه يذبح ولده إسماعيل. انتبه من نومه، كانت السماء ما تزال زاخرة بالنجوم، ورأى ابنه نائما. عاد سيدنا إبراهيم إلى نومه مرة أخرى، تكررت ذات الرؤيا، رأى نفسه يذبح ابنه ويقدمه قربانا إلى رب العالمين. استيقظ سيدنا إبراهيم وقد انفلق عمود الفجر، توضأ وصلى، واستيقظ إسماعيل فتوضأ وصلى، طلعت الشمس وغمرت التلال بالنور.
1: كان سيدنا إبراهيم حزينا، إن الله عز وجل يمتحنه مرة أخرى، يمتحنه هذه المرة بذبح ابنه. ماذا يفعل؟ لو أمره الله سبحانه بأن يقذف نفسه في النار لفعل، ولكن ماذا يفعل؟ في هذه المرة عليه أن يذبح ابنه. ترى ماذا يفعل؟ هل يخبر ابنه بذلك؟ هل يذبحه عنوة؟ وإذا أخبر ابنه هل يقبل بالذبح؟ هل يتحمل إسماعيل آلام الذبح؟
0: رأى إسماعيل أباه حزينا فقال له: لماذا أنت حزين يا أبي؟ قال سيدنا إبراهيم: هناك أمر أقلقني يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. أدرك إسماعيل أن الله سبحانه يأمر رسوله إبراهيم أن يضحي بولده. كان إسماعيل يحب أباه كثيرا، يعرف أن أباه لا يفعل شيئا إلا بأمر ربه، إنه خليل الرحمن الذي امتحنه الله عندما كان فتى في بابل، وحتى بعد أن أصبح شيخا كبيرا. عرف إسماعيل أن الله يمتحن خليله إبراهيم، لهذا قال له: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فرح سيدنا إبراهيم بذلك. كان إسماعيل ولدا بارا مطيعا ومؤمنا بالله ورسوله.
1: أخذ سيدنا إبراهيم مدية وحبلا وذهب إلى أحد الوديان القريبة. كان إسماعيل يرافق أباه ساكتا، كان يهيئ نفسه للحظة الذبح ويدعو الله أن يمنحه الصبر لتحمل الآلام في سبيله. عندما رأت هاجر سيدنا إبراهيم وإسماعيل قد انطلق نحو الوادي ظنت أنهما ذهب لجمع الحطب.
0: وصل سيدنا إبراهيم وإسماعيل إلى الوادي، نظر إسماعيل إلى أبيه، كانت عيناه مليئتين بالدموع، هو أيضا بكى من أجل أبيه الشيخ، فأراد أن ينهي الأمر بسرعة. قال لأبيه: يا أبتي، أحكم وثاقي واكفف ثيابك حتى لا تتلطخ بالدم فتراه أمي. يا أبي اشحذ السكين جيدا وأسرع في ذبحي، فإن آلام الذبح شديدة. بكى سيدنا إبراهيم وقال: نعم العون أنت يا بني على أمر الله.
1: أحكم سيدنا إبراهيم الوثاق على كتفي إسماعيل. كان إسماعيل مستسلما تماما لأمر الله. أغمض عينيه، أمسك سيدنا إبراهيم بجبين ولده وحناه إلى الأرض. جث إسماعيل الفتى بهدوء، كان يودع الحياة، يودع أمه وأباه. وضع سيدنا إبراهيم السكين على عنق إسماعيل. لحظة واحدة وينتهي كل شيء.
0: ماذا حصل في تلك اللحظة المثيرة؟ هل ذبح إسماعيل؟ كلا، سمع سيدنا إبراهيم نداء سماويا يأمره بذبح كبش فداء لإسماعيل. نظر سيدنا إبراهيم إلى جهة الصوت فرأى كبشا سمينا ينزل من فوق قمة الجبل. كان كبشا أملح له قرون. حل سيدنا إبراهيم الوثاق عن ابنه إسماعيل، ثم قدم الكبش وذبحه بسم الله، وقدمه قربانا إلى ربنا الرحيم. ومن ذلك اليوم أصبح تقديم الأضاحي من مناسك الحج.

أصبح المسلمون في كل مكان يذهبون لزيارة بيت الله، البيت الذي بناه إبراهيم وإسماعيل لعبادة الله. يطوفون حوله ويمجدون اسمه ويسعون بين الصفا والمروة كما سعت هاجر من قبل، ويقدمون القرابين كما قدم إبراهيم قربانا من قبل. يفعلون ذلك لأنهم على دين إبراهيم، ودين سيدنا إبراهيم هو دين الإسلام الحنيف.

أنا ابن الذبيحين، هل تعلمون من قال هذه العبارة؟ إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن سيدنا محمداً من ذرية إسماعيل عليه السلام، فقد عاش سيدنا إسماعيل عليه السلام وتزوج وأصبحت له ذرية، ومن ذريته عبد المطلب جد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حفر زمزم من جديد. وفي عهده هاجم الجيش الحبشي مكة لتدمير الكعبة. فدعا عبد المطلب الله سبحانه أن يحمي البيت الحرام من شر الأعداء، فاستجاب الله لدعاء حفيد إبراهيم وإسماعيل، وأرسل طيرا أبابيل قصفت جيش أبرهة الحبشي ومزقته.

0: دعا عبد المطلب الله سبحانه أن يرزقه 10 بنين، ونذر إن رزقه الله ذلك أن يذبح أحدهم قربانا لله. رزق الله سبحانه وتعالى عبد المطلب 10 أبناء، فقال عبد المطلب: لقد رزقني الله 10 أبناء وعلي أن أفي بالنذر. اقترع عبد المطلب بين بنيه 10، فخرجت القرعة على عبد الله والد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأراد عبد المطلب أن يذبح ابنه وفاء بنذره.
1: أهل مكة كانوا يحبون عبد الله كثيرا، لهذا قالوا لعبد المطلب: لا تذبح ابنك، وقرع بينه وبين الإبل، وأعطي ربك حتى يرضى. وهكذا كان عبد المطلب يقرع بينه وبين 10 من الإبل، فتخرج القرعة على عبد الله حتى أصبح عدد الإبل 100، وعندها خرجت القرعة على الإبل. لقد رضي الله بالفداء. فأمر عبد المطلب بالإبل أن تنحر وأن توزع لحومها على الفقراء والجياع. لقد كان عبد الله على وشك أن يذبح، ولكن الله رضي بفدائه، فهو كإسماعيل الذي افتداه الله بذبح عظيم. لهذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يقول: أنا ابن الذبيحين، لأنه ابن عبد الله بن عبد المطلب الذي هو من ذرية ذبيح الله إسماعيل.
0: واليوم عندما يذهب المسلمون كل عام إلى مكة لأداء مراسم الحج، فإنهم يتذكرون جميعا قصة سيدنا إسماعيل، ذلك الفتى البار المطيع لله ولرسوله.

0: بهذا أعزائنا المستمعين نصل إلى خاتمة هذا اللقاء، شاكرين الله في يوم الحج الأكبر على ما أنعم به علينا من نعمة الدين العظيم. فالحمد لله الذي سهل لعباده طرق العبادة ويسر وتابع لهم مواسم الخيرات لتزدان أوقاتهم بالطاعات وتعمر. الحمد لله عدد حجاج بيته المطهر، وله الحمد أعظم من ذلك وأكثر. الحمد لله على نعمه التي لا تحصر، والشكر له على آلائه التي لا تقدر.
1: كنتم مع
0: أبو الأنبياء إبراهيم الخليل. إبراهيم الخليل.
1: إعداد عبد الجبار الشريف.
0: تقديم سندس حمو وأنور العياشي،
1: محمد المصمودي ونبيل الشيخ.
0: هندسة الصوت
1: حسام قدرية.
0: اختار الموسيقى
1: محمد علي بالحارث.
0: ساعد في الإخراج
1: حسون ناجي.
0: إخراج
1: أنور العياشي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحد

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: أحاديث نبوية،
2: أحاديث نبوية.
3: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين، ثم أقبل علينا بوجهه وقال: إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله، ليس من النسك في شيء. رواه البخاري.
4: تالله.

0: إليك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: الله أكبر الله أكبر.
2: عيدك مبارك.
3: عيدك مبارك.
1: لا إله إلا الله.
2: يا أمة الإسلام.
1: الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
4: مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أرفع لحضراتكم أسمى عبارات التهاني عاده الله علينا وعليكم باليمن والبركة، وثبتنا وإياكم على فعل الخيرات، ويسر أعمالنا وأعمالكم، وحقق آمالنا وآمالكم، وحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. عيدا مباركا وكل عام وأنتم بخير. أخوكم أسامة بن العربي.
1: الله أكبر الله أكبر.
2: عيدك مبارك.
3: عيدك مبارك.
1: لا إله إلا الله.
2: يا أمة الإسلام.

0: الزيتونة للقرآن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أصالة وانفتاح. تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب إلى القلب.
1: إشهار.
2: بنك الوفاق يتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم حيين بخير. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.

0: من بشائر عيد الأضحى المبارك،
1: من بشائر عيد الأضحى المبارك،
0: مع الشيخ الحبيب بن حامد، الحبيب بن حامد.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكل مستمعينا مستمعاتنا الأكارم، إن شاء الله كل عام وإحنا كلنا بخير وعلى خير بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عيد الأضحى المبارك، الحمد لله لربي سبحانه وتعالى أكرمنا ووصلنا إلى هذا اليوم. كل عام يملأ الأجواء بالفرح والتكبير، ويجمع الأسر، يجمع الناس على المحبة والتواصل، يوقظ النفوس، وفي النفوس معاني، معاني عظيمة من الإيمان، البذل، التضحية. تنرجعوا له، هو اسمه يوم الإضحى، من الضحى ومن التضحية كذلك. إنه العيد اللي يحمل روحانية خالدة مستمدة من قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وفي الوقت نفسه يحمل طابع اجتماعي واحتفالي، بهجة مميز لا بد يترك أثر كبير في النفوس، خاصة النفوس الأطفال والشباب والكبار والصغار في الواقع. يعني هالنفحة الإيمانية اللي تعاود تحيي النفوس إلى الإحسان، هو الحقيقة ماهوش مناسبة عابرة، لكن هو التتويج لأيام عظيمة، الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وهذا اليوم العاشر نتاعها اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لنا: وأنه ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وقال في حديث آخر: أفضل الأيام، أفضل أيام الدنيا أيام العشر، اللي هي من واحد حتى العشرة من ذي الحجة. والبارح كانت اليوم العظيم، يوم عرفة، إن شاء الله سبحانه وتعالى يكون تقبل منا ومنكم صالح الدعاء والرحمات ومغفرة الذنوب. هذا اليوم العاشر، هذا اليوم الأخير من هذه الأيام العشر اللي هي أفضل أيام الدنيا. الحمد لله، إذن العيد يتميز بأمور كثيرة، وفي يومه قال فيه صلى الله عليه وسلم كذلك: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر. إذن احنا اليوم في أفضل أيام عند الله، اليوم العظيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، وقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر. قال: هذا يوم الحج الأكبر. شوف حتى اللفظ نتاع الأكبر، يعني حاجة كبيرة. من مظاهره كثرة ذكر الله، ذكر الله بالتكبير يعني والتحميد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كثيرة يعني صيغ التكبير. المهم وأنه يعني ذكر الله بالتكبير والتحميد، ولله الحمد الله أكبر. هذا ذكر الله ما ننساوش، ما نخليوش إلا ذكر لسان الشارع صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يعني حطلنا السنن العظيمة هذه، لكن ما هيش باش تبقى إلا في اللسان، وإنما ذكر الله في اللسان وفي القلب ثم عاملا بالأركان. لما نذكر الله نذكر كل ما أوصى به المولى عز وجل في كتابه العزيز، وما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، خاصة من التحابب والإحسان بيننا والتضحية فيما بيننا وصلة الأرحام وغيرها. إذن الله قال: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات. هذه ما هيش خاصة إلا بالحاج، نعم الحاج إن شاء الله يرجعونا سالمين وغانمين، ويفرحوا بهم الناس ويربحوا الناس بدعائهم وبهالرجوع هذية، ولكن كذلك كل الناس اللي هي قلبها معلق بهذا الحج وبهذه الشرائع، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال تعالى في سياق ذكر الهدايا كذلك: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. هذا يوم العيد يخرجوا الناس كل ماذا بهم، يخرجوا معناها باش يتلقاوا في الطرقات، يتحابوا، يتسامحوا إلى آخره. ثم ما ينساوش أن التقرب بالأضحية هي شعيرة عظيمة تعلمنا البذل والطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأضلافها، إلى آخر الحديث. يعني هاليوم هذا فيه تقرب كبير بالأضحية إلى الله. قالوا: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكم فيها يعني بكل شعرة حسنة إلى آخر الحديث. ثم الصلاة والتضرع، صلاة العيد مظاهر الطاعة، ذكرنا بأن العيد ليس خالي من العبادة، فصلي لربك وانحر. وصلة الرحم كذلك عبادة اجتماعية تربط القلب بالأهل والرحم، لعلها تكون من أهم مراكز ومقاصد هذه الأعياد. فمعناها الإنسان يجعل من العيد موسم لتجديد الصلة بالله ومناسبة للغسل الروحي من أضران الحياة اليومية، وما يجعلش العيد فقط يعني موسم واحد، وإنما يجعله يعني دائما متجدد. ولذا هو التجديد في الإحسان، ثم نمضي به في كافة العام ويعاود يرجع لنا سبحان الله العيد الذي هو يعود، يعاود يرجع لنا بشي عاود يذكرنا. اللباس الجميل ممتاز في العيد، المهم هي النظافة، كما قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولذا الإنسان لابد يجتهد فيما في أحسن ما في أجمل ما عنده، هذا بطبيعة الحال بعد يعني ذبح وبعد كذا كذا، ثم التوسعة على الأهل طعام ونسهة ولعب وزيارة الأحباب. إدخال السرور هذه مسألة مهمة ياسر سبحان الله، خاصة بالفقراء والمحتاجين، ولكن في يومنا هذا التنفيس على الإنسان بصفة عامة مع الضغط اللي ولا يتحمله هذا البشر كذلك هو من إدخال السرور. ومن نفس عن مسلم كربة نفس الله عليه كربة من كرب يوم القيامة وما أدراك. إذن إدخال السرور يعني روى ابن أبي الدنيا في كتابه قضاء الحوائج قال قال صلى الله عليه وسلم ما أدخل رجل على مؤمن، كيقولوا رجل ديما رجل أو امرأة الإنسان، على مؤمن سرورا إلا خلق الله عز وجل من ذلك السرور ملكا يعبد الله عز وجل ويوحده، فإذا صار العبد في قبره أتاه ذلك السرور فيقول أما تعرفني، فيقول له من أنت، فيقول أنا السرور الذي أدخلتني على فلان، أنا اليوم أونس وحشتك وألقنك حجتك وأثبتك بالقول الثابت وأشهدك مشاهدك يوم القيامة وأشفع لك إلى ربك وأريك منزلك من الجنة. شوف هالشعور اللي وصانا عليه النبي صلى الله عليه وسلم باش ندخلوه على المؤمن، كيف يتقلب ويولي في هالصيفة هذه ويعطى يعني من الحياة ومن الحركة ومن التشفع ومن القبول عند الله سبحانه وتعالى، فيأتي فيؤنس وحشة من كان في قبره. صدق لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا التزاور صلة الرحم إدخال السرور تعزيز الروابط الاجتماعية. المسلم المتمسك بإسلامه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا يقطع أرحامه طائلة وطيلة العام، فلا يصلهم إلا في الأعياد فقط، بل صلة الرحم عنده يعني مستمرة بين الفينة والأولى. يتفقد الإنسان أحبابه، يتفقد أصحابه، يتفقد عائلته، يتفقد الكبير، يتفقد المريض، راه ليك أنت. شوف عيادة المريض إيش قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، حديث قدسي، معناها المولى عز وجل يقول عبدي مرضت فلم تعدني، ما زرتنيش، فيقول العبد يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين وكيف تمرنت رب العالمين، قال ألم تعلم بأن عبدي فلانا مريضا فلو عدته لوجدتني عنده. يحب يقول اللي ماشي يزور مريض خاصة في هالأوقات هذه، خاصة في الأعياد هذه، فكأنه يمشي في خريف الجنة، علمين جنة وعلي صار جنة، فإذا جلس عند المريض غشيته الرحمة، غطاها ربي الكل بالرحمة. ففي الحقيقة من زار المريض ظاهرا وكأنه زار المولى عز وجل. فلا علمت أن عبدي فلانا مريض فلو عدته لا وجدتني عنده، لأنه في الأول قالوا مرضت ولم تعدني، فكأن الإنسان لما زار خوه الإنسان ولا عيلته ولا مهما كان، راه كأنه يعني زار المولى عز وجل في هالزيارة هذه، وأن المولى يغشاه بالرحمة ويخشاه بتجاوز السيئات ويخشاه ويلفه بكل الألطاف. إذن هالشي اللي نقرأ فيه قرآنا وحديثا وعملا بما أوصى به ساداتنا العلماء الميامين جزاهم الله عنا كل خير في كل وقت وحين، إنما مصلحته ويعني ثوابه وخيره وفضله راجع على شكون؟ راجع علينا وعلى آبائنا وعلى أولادنا وعلى كل من يعني كان معنا. فالإنسان ماذا به؟ وما تقدم لأنفسكم من خير، القرآن، أي ما تقدم لأنفسكم لا لربكم. الله غني سبحانه وتعالى، ولكن أمرنا بشيء إذا فعلناه واعتمرنا وتأملناه فإنه تعود علينا أكشي ذاك بالخير والبركة. وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفر الله، إن شاء الله رب اجعلنا من المستغفرين الدائمين، واجعلنا من الواصلين الأرحام الدائمين كذلك، اللي يعودون المريض وينفسون على المكروب ويدخلون السرور على كل من قارب وبعد. يكون علينا الصفة العظيمة، صفة العيد، صفة الابتسامة، صفة المحبة، صفة يعني تنقيس الضغط هذا الدائم علينا، صفة يعني شيء من الصمت والتأمل، صفة يعني فيض من فيوضات المحبة ولو بدون كلام، شيء من الكلام ولكن أكثره في الهيئة الاجتماعية اللي نتواصلوا فيها. ماذا بينا في الأعياد هذه، وتنرجع نقرأ بعض الأحاديث إن شاء الله زيد تورينا الفضل والعظمة تاع الأعياد هذه. ماذا بينا في الأيام خاصة هذه، ما نجعلوش الأعياد هذه تبدأ بالنوم ولا بالهاتف. ماذا بينا نجتهدوا لصلاة الفجر ونصليه يعني جماعة، نكبر ونذكر ونمشي إلى يعني المساجد ونذبح ونأكل وتنرجع إن شاء الله. ربي يعيننا وعينكم على طاعته بجاه النبي الكريم.

0: حمد.
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبائي أعزائي، نواصل في الجولة هذه في معالم ومقاصد وفضائل وثواب اليوم العظيم هذا، يوم العيد. إن شاء الله ربي يحيينا إليه وإياكم، يعني أعوام وأعوام طويلة مديدة إن شاء الله، كلها بالخير والبركات. لو نشوف بعض الأحاديث النبوية الشريفة واللي هي متصلة بالعيد، ونشوف وش فيها قال صلى الله عليه وسلم، تزيدنا علم وتزيدنا شيء من التفقه وتزيدنا شيء من الفهم. مثلا قال صلى الله عليه وسلم: إذا سميتم فكبروا، يعني على الذبيحة، لما الإنسان بشي يذبح بسم الله والله أكبر، يسمي مرة ولا ثلاثة مرات، ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن عدم المناسبة، المناسبة لا تليق إلا بسم الله والله أكبر، وهي سنة عند الجمهور العلماء وليست واجبة كما استشهد به البعض من الآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فإنه رجس. هذه قالوا خاص بما ذبح للأصنام، الحمد لله ما عادش فينا من يذبح للأصنام، إنما نذبح لله، وأما ما ذبح لله فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم: ذبيحة المسلم حلال. ذكر اسم الله أو لم يذكر، إنسان ينسى يذبح سبحان الله، ولكن نيته أنه يذبح في الأضحية لله بطبيعة الحال، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ذبيحة المسلم حلال. ذكر اسم الله أو لم يذكر، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله. الإنسان هو بيد المؤمن، هو بيد اسم، يعني من أسماء الله اللي خلقها الله سبحانه وتعالى وجعلها مشتة على هالأكوان. النية نتاعه الله يعرفها، وأنه ذبح لله، فقالوا هي سنة، اللي انساها لا شيء عليه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: شيئان لا أذكر فيهما، الذبيحة والعطاس، هما مخلصان لله. يحب يكون جمش يكون إنسان يقول بسم الله والصلاة على رسول الله، لا، قال قول بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته. مهم هذا، يعني ندبا يعني لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فوجب يعني التصدق بشيء منها للفقراء والمساكين، ماشي الإنسان يذبحها ويبدأ عنده يعني من الأغنياء، الأغنياء راهو لبس عليهم الحمد لله، إنما يتصدق ويهدي للناس المحتاجين، الفقراء والمساكين، والأفضل التصدق يعني ثم الهدية، وهو ما يبقى. يعني ذكر النبي مع بعض أزواجه، زوجته صلى الله عليه وسلم، قال: تذهب يعني باقي ثلث تقريبا مما هو معناه، قال باقي الثلثان، يقول اللي تصدقنا به أودينا هذا كهو اللي بقالنا، فكلوا، قال صلى الله عليه وسلم: كلوا وادخروا وتصدقوا، كلوا وادخروا، كان الإنسان يعمل القديد وكذا، وتصدقوا. ويعني يطعم الإنسان في الحديث الآخر: يطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بثلث، يحب يقول من طلبه. قال ابن عمر رضي الله عنهما: الضحايا والهدايا ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين. به الإنسان يعني يتصدق ويهدي، وشوف يعني دور في حواله الناس اللي دانين به من عائلته، من جيرانه، من الناس اللي يعرفهم يحتاجوا، لابد يعطيهم إما هدية وإما صدقة. قال العلماء: ويكره أكلها كلها وإن جاز، جايز، ولكن يعني هذا يخالف الأفضل. فينظر الإنسان، شوف العظمة نتاع العيد هذه. قال صلى الله عليه وسلم: من ذبح لضيفه ذبيحة كانت فداءه من النار. من ذبح لضيفه ذبيحة كان فداءه من النار، هذه في سائر الأيام خاطئة، فما بالك في العيد، أنه الإنسان يذبح وينوي فيها كل يعني من هو معه، ويهدي ويتصدق ويطعم روحه ويطعم أهله ويدخر، كلها خير وكلها فضل. ولذا اليوم هذا العظيم راه الله جعله عيدا لهذه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت بيوم الإضحى عيدا، جعل الله اليوم هذا اختاروا لنا عيد جعله الله لهذه الأمة. بقية الحديث أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة. وكتب الله الإحسان على كل شيء، كل شيء في الإحسان حتى القتل. تلش حتى ناموسة قال العارفون معناها بعوضة ما تقتلهاش ماتة، ولا تقتلها بقوة، ولا تقتلها تعذبها، ولا كما بعض الجهلة حشاكم، ولكن هذا يكون في الأزمنة ربما هذه ولا اللي قبلها، معناها ساعات شي يحط معناها اقتاص صغار معناها ما لقاش كيفاش باش يتخلص منهم يحطهم في سطل نتاع ماء حتى يموتوا. كيف يكون هذا الإنسان وماذا ينتظر من الله؟ يرد باله الإنسان مليح مليح من هالأمور هذه، حتى شيء مصيب المخلوقات كلها انت عربي. ولذا قال صلى الله عليه وسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أعملوا الإحسان في الذبح، ماشي تذبح بقوة وشدك الكبش مسكين معناه ويشوف ويفهم بعينيه وتهزه بقوة على الأرض كأنه لا. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته، السكين اللي بشي يذبح بها يمضيها مليح مليح حتى يعرف إذا يعني أمرها على رقبة ما يذبح هل الماعز ولا هل كبش هذا أو البقرة كذا تمر بسرعة فيرحمها الراحمون يرحمهم الرحمن. ولذا قال صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، سيسها يريحها يحطها بسياسة ويريحها يخليها حتى لين تموت في عقلها، ماشي مازالت هي مازال معناها الكبش مازال يتحرك والإنسان تلقاه لطيف معناها مشال رجله بدأ يحط في العصا كأنه معناها يخمر الإنسان، يخمر الإنسان على فعل الخير، يخمرش الإنسان ويجبي يولي ما له. حتى النبي صلى الله عليه وسلم نهى باش يفرس الذبيحة، معناها نهى وأنه يقطع رأسها قبل أن يتم يحبق الخروج روحها ونفسها. فأحسن القتل فإذا ذبح وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى قال صلى الله عليه وسلم من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. شوف هالكلام هذا ربي يعاون عليه إن شاء الله. كذلك تعرفوا إخواني وأخواتي أن الصيام يوم الفطر يوم الأضحى يعني من المحرمات، أنهاكم عن صيام يومين الفطر والأضحى. وهالأضحى اللي هي فريضة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا سنة، قال صلى الله عليه وسلم الأضحى علي فريضة وعليكم سنة، هي سميت أضحية لوقت الضحى قالوا، وهو ارتفاع النهار، ولكن فيها كذلك من ضحى يضحي بأفضل ما عنده، فالعيد هو عيد أن نضحي بشيء من وقتنا وجهدنا ومالنا لفائدة الآخر من أجل الآخر، إعانة وصلة رحم ورحمة وغيره. ففداء الإنسانية كامل كان في شخص سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام فداه الله تعالى بذبح عظيم. فالذبح العظيم في اليوم العظيم نحمد الله عليه، النبي كذلك ضحى عن أمته لمن لم يستطع يعني الأضحية، فنحمد الله ونشكره على الأمر هذا، وأنه معناه زين لنا كل شيء وسهل لنا كل شيء، ما نصعبوش على رواحنا، نجتهد ونقوي نيتنا في هذا الأمر. يعني هذه اليوم الحمد لله من أفضل أيام الدنيا كما قلنا، هذا اليوم العظيم هذايا. وكان صلى الله عليه وسلم يعني لا يصلي قبل العيد شيئا من النوافل، فإذا رجع إلى منزله صلى صلى الله عليه وسلم ركعتين. هذا لما يصلي الناس إذا كان صلىوا في المصلى بطحة كبيرة مجعولة لصلاة يوم العيد إذا كان وجدت، وأما إذا الناس تصلي في الجامع فله الإنسان أن يصلي تحية المسجد إذا حلت النافلة. وكان صلى الله عليه وسلم يذبح أضحيته بيده وهو أفضل لمن استطاع، وربما وكل عنه غيره، فلما يوكل الإنسان غيره بشي يذبح له ماذا به يوكل الإنسان اللي هو يعرف يذبح ويكون على طهارة يعني متوضي أفضل وأفضل، ويكون يعني في في في شيء اللي هو يشرف تلك الأضحية العظيمة. ولا يبيع الإنسان من أضحيته، هو الإنسان يعني أهدى لله تعالى، ما يجيش يهدي ثم يرجع في عطيته ويبيع الجلد ولا يبيع الرأس والكرعين ولا يبيع منها الكتف ولا لا، حرام. حرام. يعني قال صلى الله عليه وسلم ليرجع في عطيته أو في هديته حشاكم أكرمكم الله كالكلب يقي ثم يرجع في قيئه فيأكله. فلا يعطي الإنسان حتى الجزار منها لا جلد ولا يبيع، وإلا فسد له ثوابه. فقد قال صلى الله عليه وسلم من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. يحب يقول فسد عليه هاك الخير اللي كان باش يجيه. ومن ضحى طيبة بها نفسه محتسبا لأضحيته كانت له حجابا من النار، كانت له حائلا من النار. إذا حي الإنسان فرحان طيب بداش يفكر في الفلوس اللي صرفهم، ولا يبدأ نهار العيد على أعصابه ولا لا، يوم عيد هو يوم عيد. ولذا الإنسان يكون ضحى طيبة بها نفسه محتسبا لأضحيته. نقطة واحدة أخرى مهمة ربما، أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبائح الجن. شنو ذبائح الجن؟ ذبائح الجن قال لا تذبحوا خوفا من الجن بل اذبحوا لله فقط. ولذا الزمخشري قال كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عين ماء يحب يقول ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن فأضيفت الذبائح إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن توكل عن غير الله ونهى عن ذبائح الجن، إنسان يذبح لله، ونهى عن صوم ستة أيام من السنة منها ثلاثة أيام التشريق. أيام التشريق هي اليوم احنا 10 ذي الحجة، غدوة بعد غدوة بعد هذه 11 12 13 يعني كلهم أيام التشريق حتى يوم 14. هذه كلها أيام عيد يذبح فيها الإنسان إلى غروب اليوم 14 من ذي الحجة وفاء العيد. أيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي يقطعونها يبرزونها للشمس. وقال العلماء يجوز الذبح حتى في الليل أو النهار، ولكن الأفضل هو ذبحه في النهار. هالأيام هذه ما يصومش فيها الإنسان، وكذلك ينجم الإنسان يذبح فيها ويذبح النهار الأول الثاني الثالث حتى يوم الرابع إلى غروب ذلك اليوم. إن شاء الله نكون انتهينا في نقاط مهمة، إن شاء الله نكون استفدنا بها. يعني دائما الحياة نتاعنا هي يعني عبادة وعلم ومذاكرة. إن شاء الله بهالمناسبة المباركة اللي ربي يعيدها علينا وعليكم بالخير واليمن وصلاح الأحوال، نسأله تعالى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات، وأن يجعل أيامنا وأيامكم أفراح ومسرات مليئة باليسر والتيسير. والله يعاون كل من خدم بصدق هالبلاد المباركة العزيزة، هالأرض الطيبة، الولادة للخيرات، للطاقات العاملة للخير. إن شاء الله خير العباد وخير البلاد، وكل عام وكل عيد، ونحن جميعا أعزائي المستمعين والمستمعات في أحسن الأحوال، ودمتم بألف خير. الله.

من بشائر عيد الأضحى المبارك، من بشائر عيد الأضحى المبارك مع الشيخ الحبيب بن حامد.

عليكم بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد

وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأل

قدامك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك.

0: من بشائر عيد الأضحى المبارك، من بشائر عيد الأضحى المبارك مع الشيخ بلقاسم القاسمي، مع الشيخ بلقاسم القاسمي.
1: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيم

إمامنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات ربي وسلامه عليه صلاة يفتح لنا بها في ميادين المعرفة كل باب ويزيل بها عن قلوبنا كل حجاب. أما بعد، أخوكم بالقاسم القاسمي الإمام الخطيب بجامع الأحمد بالمرصة، أتقدم إليكم بهذه الكلمة الطيبة في اليوم الكريم الطيب في عيد الأضحى المبارك، لنتحدث عن رمزية هذا العيد ولنعود بالعيد إلى مقاصده وإلى مراد الله منا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. لنقول ابتداء وأن الأضحية والعيد وإهراق الدم في هذا اليوم فيه بركات عظيمة وفيه خير عظيم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا هذا. هي دعوة منه صلى الله عليه وسلم إلى أن نجتمع على فعل هذه الشعيرة لمن كانت له سعة وكان قادرا على فعلها، وتشجيع رسول الله لفعل هذه الشعيرة وحثه على امتثالها وتمثلها لما تحمله من شحنات رمزية ومقاصد عظيمة. أولا لنقول من خلال سنة العيد التي كانت بداياتها ومنطلقاتها مع سيدنا إبراهيم عليه السلام، والذي أعاد إحياء هذه السنة هو نبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. وأن عيد الأضحى هو فداء من أجل حياة الإنسان ومن أجل بناء كرامة الإنسان ومن أجل أن يكون إهراق هذا الدم فيه رمزية الحياة، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والله سبحانه وتعالى قال: وفديناه بذبح عظيم، يعني أن الفداء جاء من أجل حياة إسماعيل، ولولا هذا الفداء رحمة من الله سبحانه وتعالى لكان الأب يذبح ابنه، ولفنيت البشرية، ولما كان لنا واقع ووجود، لأننا رانا احنا كذلك تقدمنا أو قدمنا قربانا، وتقدم آباؤنا قرابين وآباء وآبائهم قرابين، فبالتالي لا نصل لنكون نحن قربانا لله، فكان هذا الفداء. إذن فالعيد هو رمزيته الأولى هو فداء، أي كيف نفدي هذا الإنسان من أجل أن يكون هو المركز الذي نشتغل على بناء حياته بناء كريما، ونحفظ له كرامته من خلال توفير مقومات الحياة الكريمة. هذه الرمزية الأولى. الرمزية الثانية وأن الله أرادنا أن نتعبده بالفرح بالسرور بالنشاط بالحيوية وبالحركية، حتى قال صلى الله عليه وسلم: هي أيام أكل وشرب. ولذلك يحرم الصوم يوم العيد ويكره في أيام التشريق، لتكون هذه الأيام هي أيام توسعة لنا ولأهالينا ولجيراننا من أجل أن نشاركهم فرحة العيد. فبالتالي من كانت له سعة ولم يضحي فهذا منهي عنه بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من كانت له سعة فليضحي ثم يطعم من ليست له سعة. وهكذا يمكننا جميعا بحول الله أن تكون لنا فرحة العيد من خلال هذه الشعيرة التي نحولها من شعيرة أسرية إلى أن تكون شعيرة مجتمعية يشارك فيها المجتمع كله. فبالتالي من ضمن رمزية هذا العيد هو أننا عند عملية تقديم هذا النسك وفعل هذا النسك علينا أن نجمع العائلة جميعا، لهم تحتنا فقط صاحب البيت، أن يجمع زوجه وأولاده حتى يشهدوا هذا الذبح وهذا الإهراق لدم الأضحية دم الخروف، لأنه ما إن تصل القطرة إلى الأرض حتى يغفر الله الذنوب للمضحي، ثم أن له بكل شعرة من شعرات
الأضحية له حسنة بحول الله، ففيها أجر عظيم، ثم أنه ينوي من خلال هذا الفعل الاستنانة بسنة أبينا إبراهيم والاستنانة بسنة نبينا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فبالتالي نحول هذه الشعيرة من شعيرة عرفية مبنية على العادات إلى أن تكون شعيرة محمدية، ونقوم بسنة ذكرها الله في القرآن في سورة الصفات، وذلك الحوار البليغ الذي كان بين إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام. فدورنا أن نستحضر تلك القصة التاريخية لتكون نبراسا لنا في الحياة، كيف نجعل من الإنسان هو المحور الذي لا بد أن نسعده ونشتغل على توفير كل مقومات الحياة الكريمة له من خلال هذا الفداء. فبالتالي أنصح نفسي ابتداء وأنصح المستمعين جميعا أن يعيشوا فرحة العيد عيشة جمعية، يعني يحيى نهار ذاك حياة جمعية من خلال هذا التفاعل. وراه ما ثم نتصور ما ثم حتى سبب أن جار يعني مثل ما حتى سبب مانع كما يقولوا أن الجار ما يطلش على جاره ويتفقد جاره في هذه الأيام وفي عيد الأضحى، هل استطاع أن يضحي أم لم يستطع؟ إن لم يستطع علينا أن نعينه ولو بإخراج جزء من لحم الأضحية إليه حتى يفرح بفرحة العيد، وهكذا نبني الحياة المجتمعية الطيبة. لأنه صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نطعم الطعام وأن نفشي السلام وأن نصلي بالليل والناس نيام ندخل جنة ربنا بسلام. فإطعام الطعام من الوسائل التي تمهد لنا الدخول إلى الجنة بسلام بحول الله. ثم كذلك أنصح اللي ربي وسع عليه يتفقد عيلته سعى ابتداءا، يتفقد أخوته، يتفقد عمومته، يتفقد أخواله، شكون اللي ماهوش قادر على الأضحية على الأقل يعاون العائلة، واللي ما عندوش برشا فلوس وبرشا مال لكن عنده الفضل من المال أنه يعاون العائلة القريبة، لأن الأقربون أولى بالمعروف، والجار الجاري الجنوب كذلك بجنبك تسأله على أحواله. إذا كان يقولك مثلا أنا غالب أنا راني ناقص مبلغ معين حتى اشتري الأضحية وأنت لك ذلك المبلغ، فأعطيه من ذلك المبلغ تنال أجرا عظيما بحول الله، ولا يعلم ذلك الأجر إلا الله، لأنك أدخلت السرور على عائلة كاملة، خاصة إذا كانت العائلة هذه لها أبناء صغار يفرحون بوجود الخروف بينهم. وإحنا نلاحظ من خلال ما نرى فرحة الصغار ابتداء بالخروف إذا دخل البيت حتى أنهم يزينوه، وهذا نشوفوا فيه وتشوفوا فيه كلكم، يزينوه ويعملوا لك الجرابت ويبدأوا فرحانين به ويخرجوا به ويدوروا به، يدل على فرحة. فمن أدخل فرحة على عائلة من العائلات أدخل الله عليه فرحة يوم تغيب الفرحة في عرصات يوم القيامة، فيبعث فرحا بحول الله لأنه أدخل الفرحة على المسلمين. فبالتالي كيف نجعل من العيد إذن نبراسا لنا من غير أن ننظر، لأن ثم تشكيات كبيرة وكثيرا نسمع من هنا وهناك على غلاء العيد. وأنا عجبتني مرة مداخلة من مواطن عادي والله قال كلاما بليغا، لأن احنا مشكلتنا ما نفكر في الحاجة كان في أخريات وقتها. فلو كانت هذه الشعيرة حاضرة في الأذهان وهيئنا أنفسنا إليها ابتداء قبل ورودها ودخولها رانا استطعنا أن نشتري أضحية العيد. عجبني مواطن قال كان كل واحد ينحي 5000 يوميا، اللي هي مصروف عادي يدخل به واحد القهوة، مصروف عادي ربما واحد يولي يتخلى حتى على شريان الدخان. 5000 يوميا تلقى في العام عندك 1,800,000 دينار، هذه ما تجيبش أضحية العيد، في حين أنه يجد مالا يمشي يشري باكو دخان ب10,000 و8,000 و9,000، هذاك يلقى له فلوس باش يشريه كل يوم، وما يلقاش 5000 فرنك من أجل أن يدخرها. وإن ادخرها بنية عيد الأضحية راه له أجر عظيم بحول الله، لأن الشعيرة هذه حاضرة في ذهنه، فهمتي؟ وغيرها ربما. فبالتالي التمنع من الشراء، لأن مشكلتنا نفكروا في كل شيء ونخليه شعائر الله في أخريات التفكير
حتى نصطدم مع دخول العيد وبنقول هاني ما عنديش، في حين أنه هو ربما راه يخبي للحاجة هذه ويخبي الحاجة الأخرى، ولكن ما تفكرش أنه يخبي لله سبحانه وتعالى قربانا ليقدمه إلى الله. راه عيد الأضحى راه لابد أن ننوي أنه قربان إلى الله سبحانه وتعالى. ما نعملش أنا بطريقة ربما التعامل مع العيد بطريقة التشفي من الغلاء ولا طريقة التشفي ملي بيعوا. أراه أنا كنا نستحضر عظمة ربي، قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تقوى القلوب هو أن نعظم شعائر الله، ومن ضمن تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى أن أبحث على أسباب فعل تلك الشعيرة. فمن ضمن الأسباب كان واحد يدخر كما حكيت كل يوم 5000 فرنك أو ينحي من شهريته كل شهر 150 دينار يخليها على جهة يعتبرها سيدي هذيك دفعت بلابي حول الله. توانسان يمرض يمشي للصيدلية بشاخذ دواء يطلع له بمئة ومئة وخمسين دينار، أنا كل شهر ينحي 150 دينار، طيب يلقى في العام 1,800,000 بحول الله تكون كفيلة له في أن يشتري أضحية. لكن مشكلتنا أحنا أن نفكر في التلفزة ونفكر في الفريجيدير نخبيله، ونفكر في الكليماتيزور نخبيله، ونفكر كذلك في الفيدونج متاع الكهرباء مش نخبيلها، ونفكر في كل شيء إلا في شعيرة الله سبحانه وتعالى أجعله آخر الاهتمامات وآخر عمليات التفكير، ثم بعد ذلك ألعن الواقع وألعن الناس ونبقى نسب في الفلاحة ولا نسب من إيش عارف الناس الناسبة بك نسب بطريقة هذيك. فهذا لا أراه سلوكا يمكن أن ينبئ عن تعظيم شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى. ورب يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عيدا مباركا علينا وعلى المسلمين أينما كانوا، وأن يكون عيدا مباركا على بلادنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذا اليوم المبارك أن يجمع الله شمل الأمة على الخير، وأن يوحد صفها ويجعلها كالبنيان المرصوص. ونسأله سبحانه وتعالى أن يدرأ ويباعد بيننا وبين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرفع عنا وعن المسلمين جميعا وخاصة عن إخواننا في أرض فلسطين أن يرفع عنهم وعنا جميعا البلاء، وأن يرفع عنهم وعنا الغلاء، وأن يرفع عنا وعنهم الفحشاء والربا، وأن يأتينا الله بكل شفاء ودواء، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين لا ضغينة في قلوبنا لأحد، بل نجعل من الحب شعارنا من خلال هذا الفعل التضامني الذي يمثله عيد الأضحى. وليس ذلك على الله بعزيز، الفقير إلى ربه. أخوكم بالقاسم القاسمي يهنئكم بالعيد ويقول لكم عيدا مباركا وكل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله، وسلام قولا من رب الرحيم. الله.

من بشائر عيد الأضحى المبارك، من بشائر عيد الأضحى المبارك مع الشيخ بلقاسم القاسمي.

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة: لا

ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: كد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد.
1: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عيدك مبارك، عيدك مبارك.
1: لا إله إلا الله
0: يا أمة، يا أمة الإسلام.
1: الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعين الكرام أينما كنتم، عيد أضحى مبارك عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية جمع. ملأ الله سبحانه وتعالى حياتكم سرورا وحبورا وسعادة وبركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العيد علينا عيد خير وعيد نصر وعيد فتح وعيد سرور وحبور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في غزة وفي فلسطين، وأن يجمع كلمة هذه الأمة ويوحد صفوفها. تحياتي خاصة للمرأة التونسية في كل مكان والمرأة المسلمة في كل مكان. إن شاء الله العيد ذا يكون عيد فرحة عليكم، ما تعبوش رواحكم وما تنساوش خيانكم اليتامى وخيانكم المساكين وخيانكم الفقراء بالصدقات. هذا العيد عيد لنجمع، ليس فقط لتمتلئ الموائد وإنما أيضا لنجمع الثواب الجزيل من عند الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وإن شاء الله بلادنا في خير. اللهم اجعل بلدنا هذا هذا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. يا ربي واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين في حفظ الله ورعايته. دمتم كل عام وأنتم إلى الله أقرب. محدثتكم سماح بن فرح.
1: الله أكبر، الله أكبر.
0: عيدك مبارك، عيدك
1: مبارك. لا إله إلا الله
0: يا أمة، يا أمة الإسلام.

0: إشهار.
1: مصرف الزيتونة يتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذه تكبيرات العيد، عيد مبارك لكل السادة المستمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تحية كبيرة برشا وشكر كبير برشا للسادة والمتابعين والمرافقين عبر أثير إذاعة الزيتونة اللي اختاروا اليوم يوم خاص، ونحن بطبيعة الحال برمجة خاصة حصرية تلقاها على عبر أثير إذاعة الزيتونة. دائما تكبيرات العيد هي الرصيد الأكبر والرصيد الذهبي اللي يخص أيام العيد بطبيعة الحال، أيام مباركات ونقولوا ساعات مباركات. تحية كبيرة للناس اللي اختارت أنها تزور الأقارب، والناس اللي اختارت أنها تبارك، والناس اللي اختارت أنه ظهر لعيد الفطر المبارك وفي الأعياد دائما ما تجمعنا المودة والرحمة، وهذا رصيد كبير برشا يلزمنا نحافظ عليه. مبارك لحجاجنا الميامين، كل الناس اللي عندهم حجاج كبار ولا صغار، لأنه ثقافة الحج ماهيش في صغار بركة وإنما الكبير والصغير، الناس الكل اللي مشيت للحج وأكرمها ربي وناداها ربي، لأنه الحج هو نداء نجم تقيد وما يجيش الصوت متاعك ولا صوت متاعك أو الاسم متاعك، وتنجم ما تقيدش وربي نديلك في بين عشية وضحاها تتغير الأمور. فإن شاء الله مبارك للحجاج الكل، وكل منزل فيه ودار، دار عربي ودار سوري أو دار أي دار فيها فرحة كبيرة برشا إذا نلقاو الأب ولا الأم ولا الصغار ولا الكبار عندهم شكون في الحج. فإن شاء الله مرة أخرى حج مبرور وذنب مغفور. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، كل كيفاش اختار انه يعدي عيد الاضحى المبارك. هنيئا لكل من خليني نقول استثمر كل دقيقه وكل ثانيه في هذا العيد حتى يعيد على الاقارب نتاعو، وصله الرحم باب كبير برشا. لطالما تعلمنا وعلمونا المشايخ والاساتذه اللي عندهم الاختصاص انه نرجعوا لحكم دينيه ونرجعوا ل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرجع للقرآن الكريم اللي حثنا على أنه زيارة الأقارب وصلة الرحم حتى باتصال هاتفي. وتحية كبيرة اللي عنده بو وام ومحافظ عليهم، اللي يمشي لبوه ويمشي لأمه ويعنقهم ويقول لهم إن شاء الله عيدكم مبارك وإن شاء الله ربي ما يخليكمش ولا ينحيكم علي، واللي عنده بو ولا أم ولا اثنين مع بعضهم فقدهم فإنهم في خليني يقول في الفردوس، إن شاء الله ربي يجعلهم من أهل الجنة. هذه هي الحياة تستمر، وهذه هي الحياة فيها الفرحة وفيها الأفراح متواترة إن شاء الله بحلول عيد الأضحى المبارك. نحن سويتين مع بعضنا حتى الستة ونصف، ويد يعقوبي فرنسا الصوتية وكريم عتيك في التنسيق والديجيتال، وهيكل المزوغي في أعداد وتقديم هذا اللقاء، لقاء لكم أنتم هذايا، لأنه للسادة المستمعين، للناس اللي بشتعيد على الأقارب متاحة وأصحابها، للناس اللي ربما عندهم برشا ما تقابلوش ويحبوا يعيدوا على بعضهم. 71-136 ألف نعود مرة أخرى 71-130-000 تلقاوا الاتصال الهاتفي بطبيعة الحال إذاعة زيتونة تقربكم من بعضكم وتخليكم تعيدوا على بعضكم، وإن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير. نحن إيش ناخذ فاصل ثم بعد شوية رجعين حتى نبدأ التهاني والتبريكات مع فؤاد يعقوبي اللي اختار لكم النغمة الأول أو الأنشودة الأولى في هذا اللقاء. بطبيعة الحال كما نقولوا عيد مبارك، نقولوا عيد سعيد للناس الكل الكبير والصغير، ونشارككم العيد ونشارككم التحايا، ونحن دائما معاكم بطبيعة الحال في العيد وغير العيد عبر البرمجة الثرية لإذاعة الزيتونة خاصة في العيد، ونقولوا نحل لكم الاتصالات الهاتفية، وهذه بمبادرة منكم أنتم، ونحن دائما ما نحاولوا نقربوا لاتصالاتكم واقتراحاتكم ومقترحاتكم صفة عامة. فنخليكم معنا في العيد سويتين مع بعض نقضيهم، ونخليكم مع أجمل الأناشيد اللي نختاره لكم اليوم بطبيعة الحال، ونخليكم في اتصالات هاتفية بين بعضكم الكل، وإن شاء الله ربي يدوم العشرة ويخلينا دائما بألف ألف خير.

0: تحية كبيرة لكل السادة المستمعين، عيد مبارك للناس الكل ولكل من التحق بنا عبر أثير إذاعة الزيتونة في هذه الأمسية. أجواء كبيرة في العائلات التونسية، ونحن بطبيعة الحال نفتح لكم إذاعة الزيتونة بطبيعة الحال التواصل معنا وللمعايدة باش ناخذ أولى الاتصالات الهاتفية في لقاء اليوم. نقول أهلا وسهلا ومرحبا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله كثيرة وأصيلة.
0: أي تكبيرات العيد في المنازل وفي مكة في عرفة في كل مكان.
1: في كل مكان. الله أكبر الله أكبر الله.

0: علينا مثل
1: الحمد لله. شكون معانا؟ شكون
0: تأثيركم من عليا من سلمة ليش مكلفيش مدرسي
1: علي؟ يعني خليني أقول من أكثر مستمعين إذاعة الزيتون، نعرفوك من 2015 و16 و17.
0: يعني أنا استمع إليك أول مدخلاتي 2013 معي في الأخ هيكل.
1: أي فطالبين الزمان بطبيعة الحال، يعني خليني أقول تمر السنوات بسرعة القصوى، مش الأيام
0: كما مع الزيتونة لا تنسى حقيقة. كانت من أحلى الأيام وستظل
1: الحمد لله.
0: تحية لكل العاملين بإذاعة الزيتونة. أولا إن شاء الله عيدكم مبارك جميعا، كل عام وأنتم إلى الله أقرب، كل عام وأنتم بخير.
1: شكرا جزيلا.
0: ينعاد عليكم بالخير والبركات أنتم وكل المستمعين وكل الأمة الإسلامية يا رب العالمين.
1: تحية كبيرة ليك، وبطبيعة الحال أجواء خاصة يوم العيد في العائلات التونسية. كيفاش خذيت العيد، خاصة أنه نعرفوا الأصالة مازالت كبيرة برشا سواء في الجنوب أو الشمال في العائلات التونسية بصفة عامة، يعني المعايدات، ثم شكون يمشي، ثم شكون يتكلم بالهاتف الجوالي، أنه أحيانا تكون مسافة بعيدة. شنو اخترت وكيفاش اخترت أنك تعايد على خاصة للعائلة والأصدقاء؟
0: والله في العيد هذا اخترت بالهاتف، لأن تعرف العيد الأضحى هو يعني هكذا يقولوا احنا متحوسة وكل شيء، وإن شاء الله كله لله وكله بأجره، وإن شاء الله فيما بعد تأتي زيارات وتأتي أنا فمن شكون كلمتهم بالتليفون وفمن اللي مزلت، ونحييهم من هذا المنبر، حي عائلتي بالأخص لأنهم مستمعين أوفياء لإذاعة الزيتون، وعلى رأسهم أمي
1: ربي
0: يفضلها ويباركها وربي يرحم بابا بالطبيعة وكل موت المسلمين يا رب العالمين.
1: أمين.
0: وصديقاتي اللي عرفتهم من خلال الزيتون حتى لا أنساهن، هم يعرفوا أنفسهم، نحييهم جميعا. والعاملين في إذاعة الزيتون تحية الأخت كريمة على أخلاقها العالية، في فؤاد وليك الأخ هيكل،
1: يعطيك
0: الصحة، وكل مستمعي إذا سليتونا. إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير.
1: أمين يا رب.
0: بألف خير إن شاء الله، كل عام وأنتم بخير
1: إن شاء الله. إن شاء الله
0: حتى لا تقتصر على الألف، فضل الله كبير. إن شاء الله ربي يعطينا من فضل وكرمة، والحمد لله على نعمة الإسلام.
1: شكرا يا عليا، إن شاء الله ربي يوفقك. وعليكم السلام ورحمة الله. نفرح كثيرا أنه نلقوا مستمعين من 2012 و2013، يعني خليني أقول شيء ما يتشريش بالفلوس، إنما حاجة به أنه الإنسان يتبعك ويتبع خاصة إذاعة الزيتونة، يحتسبها أنها الصاحب للأول، وحاجة تفرح برشا. باش ناخذ اتصال هاتفي آخر ثاني. أهلا وسهلا مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتنا. شكرا معنا.
2: كل عام وانتم بخير.
1: عيشك، شاء الله عيدكم مبارك.
2: عليكم السلام. أهلا وعليكم وعلى المسلمين كل كي.
1: أهلا. منين وصلنا الصوت؟ منين جاينا؟
2: الصوت هذايا من منزل حياة.
1: أي.
2: مع تمديد زاندي.
1: أي سيدي مرحبا بيك.
2: وبيك وبكل العاملين معكم في الإذاعة.
1: شكرا ليك. أكيد من مستمعين تاع إذاعة الزيتونة دائما تسمع.
2: المستمع مدمن على الزيتونة.
1: الحمد لله.
2: ما تسكتش من عندي.
1: الحمد لله، حاجة تفرح برشا. شنو أجواء العيد عندكم غادي؟
2: شنو أنا تفرح به الناس كل كيف قبل العيد، ويعملوا من ضعف قوة وشراوة وكسرها مشراوة الأضحيات نتاعهم، وإن شاء الله ربي يتقبل منا ومنهم الأضحية هذه كما تقبلها من سيدنا إبراهيم.
1: أمين
2: عليه السلام. إن شاء الله يتقبل من جميع من ضحى ومن أنفق في الأضحية هذه.
1: أكيد الناس كل إن شاء الله تكون ضحات، ومهم جدا أنه الإنسان يكون عنده الفرحة نتاع يوم العيد، لأنه هذه حاجة أكرمنا الإسلام بها ويزمنا نستحفظ عليها. وحاجة أخرى أنه العيد ما تراش أنه يعاود يجمع الناس، يقرب الناس، اللي عنده ضغينة، اللي عنده إشكال هكا، ما نحبش نقول مشكلة، إنما إشكال صغير مع أي كان في العائلة في الأصحاب، فرصة باش ناس كل زيد هكا تتلملم وترجع العائلات خير برشا مني قبل هكا ولا؟
2: نعم، من زمن التلملمات يعني تقع الخطوبات وتقع الأفراح.
1: نعم.
2: في المناسبة هذه يغتنموها باش ينميوا العائلات نتاعهم ويكبروهم ويكبروا الفرحة نتاعهم نتاع أسرارهم وكل شيء.
1: يا سيدي إن شاء الله عيد، إن شاء الله عيدك مبارك.
2: علينا وعليكم وعلى جميع المستمعين وعلى كل من يعمل في إذاعة الزيتونة.
1: شكرا.
2: كل المسلمين في أنحاء العالم.
1: شكرا، من حسن أخلاقك ربي فضلك وربي يبارك لك. شكرا مرة أخرى، عيد مبارك إن شاء الله.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. ننتقل إلى اتصال هاتفي آخر. أهلا سهلا مرحبا. السلام عليكم.
3: مرحبا، السلام عليكم، عيدكم مبارك.
1: مرحبتين وعليكم السلام، عيدكم مبارك. تحياتي
3: وعيد مبارك لكل إذاعة الزيتونة، لكل كل من يختم فيه.
1: شكرا لك. منين يوصلنا الصوت؟ شكون معنا؟
3: معك أختك نجاة من ولاية بنزرت. طيب بيتو فيك.
1: نجاة من بنزرت، تحياتنا لأهالي بنزرت في أجواء عيد كبيرة برشا. شنو الأجواء في بنزرت اليوم؟ شنو الأجواء في العائلة؟
3: الحمد لله تعدت الأجواء باهية بالكباء والحمد لله.
1: ان شاء الله عيد
3: كل عام وسلا كل عام واحنا هكا يا رب.
1: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله عيدت على قارب على كل من قريب لي.
3: عيدت على امي، جيت لامي عيدت عليها قريبتي لهنا، واختي وخويا
1: الحمد لله
3: وولادي وزوجي اللي عن بي. امي عمرها 63 سنه
1: ما شاء الله، ربي يحفظها لك وربي يفضلها.
3: والله اي والله
1: هذوك من البركه راهو، ما تعرف اختي نجاة هذوك من البركه الكبيره، البركه نتاعنا الكبار هذوك.
3: والله الدار مليانه بها يا اخي.
1: اي
3: والله الدار مليانه بها.
1: نعم هذيك البركه وربي يفضلها لك ان شاء الله، لانه الكبار يجمعوا فيهم. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. ان شاء الله عيدك مبارك.
3: نعيد على اختي في رواد، نعيد على اختي في القلعه، واختي في الباب،
1: اي
3: ونعيد على دار خالي كلها في عوج،
1: وكل من تعرف بتبيع باش ما يتغشوش عليك
3: الاخرين، وكل من اعرف ونعرف سامحني. ونعيد على صاحبتي في نابل، صاحبتي في بنزرت.
1: نعم ان شاء الله.
3: ونعيد على اذاعه الزيتونه كلها، سنه كل عام تحيين فيك.
1: شكرا جزيلا، ربي يفضلك ان شاء الله. شكرا جزيلا اخت نجاة. نحن مازلنا مواصلين معكم الساده المستمعين 71 و 30 الف، تنجموا تلقاو التواصل معنا بعد شويه، راجعين ناخذوا فاصل ثم راجعين.

0: إشهار.
1: مصرف الزيتونة يتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار.
3: تحية كبيرة لكل السادة المستمعين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. تكبيرات العيد، عيد الأضحى المبارك، العيد الكبير كما يقولوا أبائنا أمهاتنا، والناس الكل إن شاء الله عيدنا مبارك. الناس الكل أجواء كبيرة نسمع فيها ونشوف فيها في الطرقات في الأحياء متاعنا. فنصيحة بطبيعة الحال، ونحاول نحافظ على رواحنا، خاصة السرعة اللي نراو طريق فارغ، وبرشا ناس تحاول تستثمر وتستغل الطريق فارغ، فتكون سرعة كبيرة برشا. ردوا بينا، ساعات ناس تحاول تقص الكياس، ناس معناتها يكون عندها صغار، فردوا بينا، والحذر واجب، ونتقيدوا بالسرعة المحددة. وهذا لصحتنا وصحة الناس الكل. باش نمشيو في اتصال هاتفي مع شيخ محمد طيب القريشي، موجود معنا في المباشر. أهلا وسهلا ومرحبا. السلام عليكم سيدي محمد.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم كل متابعي إذاعة الزيتون.
3: شكرا، إن شاء الله عيد مبارك ليك والعائلة الكريمة إن شاء الله.
4: أمين.
3: وأجواء الكيف بطبيعة الحال، كذلك تحية كبيرة لأهالي الكيف اللي يرافقونا دائما في برامجنا ويشاركوا معنا. سيدي محمد، اليوم يعني عيد أضحى مبارك، الكلمات أو الرسائل اللي كان جات خطبة جمعة أو في صلاة العيد، شنو تتوجه للناس؟ حتى ربما حاجة تفرح برشا، نلقاو برشا ناس هكا يتصالحوا في العيد، برشا ناس يزوروا الأقارب، برشا ناس يعني يبعدوا على ضغينة أو غيرها، ونراو فرحة كبيرة في القلوب وتقرب الناس لبعضها المناسبات هذه، خاصة مناسبة عيد الأضحى المبارك.
4: الحمد لله رب العالمين. أول حاجة خطوة الجمعة ثلاثة نقاط أساسية، واللي احنا أساسا نبحث دائما على صلة الرحم عليها. النقطة الأولى هو أنه بالنسبة لنا هو يوم أخذ الجائزة.
3: نعم.
4: ربنا سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم أثر وقالنا على أن هذه الأيام مباركات من الأشهر الحرم، لابد المسلم أن يذكر بها الله سبحانه وتعالى كثيرا، وأفضل ما يمكن أن يكون لهذه الأعمال شراء الأضحية. القادر اللي مش القادر مش القادر.
3: نعم.
4: أثنيا هو أن يوم عيد لابد أن نشعر بالفرح في عيدنا، في عائلتنا، في أسرنا، في الأحياء متاعنا، وفيما بيننا في المساجد وغير ذلك. والنقطة الثالثة هو أن المسلم نحثوا الناس على من أنه يحاولوا بأمكن باش يواصلوا بالعمل الخيري، منها اللي كان في الأيام هذه أنه يتواصل، ما يكونش فقط مناسباتية في العشرية مضمة فقط، وإنما يتواصل على طول بذلك. وبينا على أنها الأضحية، أو أنك أنت الرسول صلى الله عليه وسلم يقولنا في الأضحية أنها تكون تقسم إلى ثلاثة، منها ثلث للأكل وثلث للهدية وثلث للصدقة. ونحن بالنسبة حتى للصدقة، المسلم ذا به ما يفكرش أنه بيش يدفع لحم الجار، وإنما ينادي جاره الفقير هو والأسرة نتاعه، ويضحي معه في الدار، ويأكل لحم ذريه من مشي مع ذريه هو، ويشعر أن أسرة واحدة. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاضدهم كمثل جسد واحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد السائر والحمى. نحن نعتبر رواحنا أسرة واحدة، سواء كان الغني والفقير. ولقد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده عند يوم دفع الزكاة للفقراء والمساكين يستدعي الفقراء في الصف الأول في الصلاة ويقول: ادعوا لإخوتكم بالبركة لأنهم قد أعطوكم حقكم في الزكاة.
3: نعم نعم، مهم جدا مثل النصائح والرسائل هذه اللي تكون مضمونة الوصول للناس الكل. شيخ محمد، إن شاء الله عيد مبارك ليك وللكل العائلة. شو عندك ما تزيدنا وتزيد السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا؟
4: إذاعة الزيتونة بالنسبة للكاف، كثير من الناس وخاصة الأخوات في البيوت يسمعوا إذاعة الزيتونة،
3: يحاولوا
4: متأثرين بها، وهذا دليل حتى بالنسبة للبرنامج يوم الجمعة.
3: نعم.
4: فإن كثير من الناس يستمعوا لأنهم فيهم شكون من نجم يمشي يحضر خطبة الجمعة ويستمع إلى منبر الجمعة ويستفيد من ذلك. إحنا نقولوا على أنها لابد من دعم إذاعة الزيتونة أولا، ثم هذه البرامج اللي تكون أساسية فيما بيننا وتحسن العلاقات بيننا، ثم ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم في هذه الأعمال الصالحة، وإن شاء الله دائما نحو الأفضل.
3: الحمد لله. يعطيك الصحة شيخ محمد طيب القريشي، مرة أخرى عيد مبارك ليك
4: ولكل العائلة.
3: شكرا شكرا جزيلا، يعطيك الصحة. شكرا جزيلا مرة أخرى سيدي محمد طيب القريشي من الكيف، من الشمال الغربي. أجواء بطبيعة الحال كبيرة في كل الولايات، ولاية التونسية، ونحن بطبيعة الحال نفرح برشا كي نلقاو التنوع هذا، ونلقاو الناس عندها الفرحة، فرحة مشكلة فقط، وإنما نشوفوه ترجمان على أرض الواقع، لأنه برشا ناس تحاول أنها تزور بعضها، برشا ناس تحاول أنها اللي معيدش يحاول يساعد اللي ربما هو. الناس كلها معيدة بحول الله، لكن ثم شكون ذبح، ثم شكون ما ذبحش، ولكن عند ربي سبحانه وتعالى الناس كلها معيدة. وإن شاء الله عيدكم مبارك مرة أخرى، أجواء كبيرة. حبيت نشكر كل من قاعد يتواصل معنا، 71-130 ألف من أجواء نروا فيها أجواء التواصل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. شكرا لكل الناس اللي تتبع فينا منذ الصباح كما قلنا في برمجة خاصة عبر أثير إذاعة الزيتونة، ونحن اليوم الهاتف مفتوح حتى للستة ونص متعنا شيء، باش ناخذ اتصال هاتفي آخر بعد الشيخ محمد طيب القريشي. أهلا وسهلا ومرحبا، السلام عليكم. ألو،
4: أهلا وسهلا بك.
3: أهلا الشيخ محمد، ما زلت معنا؟
4: أهلا وسهلا بك، أهلا معكم سيدي. إذا كان تطبوجة نظر وإلا استفادة، كما كنت تحكي في تقييم الجمهورية التونسية، كل الولايات الكل الناس كل لأنها تشعر بالفرحة. نعم. رغم أنها كثير من الناس ما ضحوش، لكن العلاقة بين الناس هي اللي خلت أنها شعور الناس بالفرحة، وهذا تأكيد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم على أن المجتمع المسلم هو مجتمع التكافل، مجتمع الرحمة، مجتمع الأخوة. فلا بد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما انتقل من مكة إلى المدينة، أول شيء عمل المسجد، وفي المسجد بنى الأخوة بين المسلمين.
3: نعم.
4: وذلك علش أن الناس تحب بعضها ياسر.
3: الحمد لله،
4: الله سبحانه وتعالى يوفقنا لذلك.
3: أمين يا رب، أمين. شكرا لك مرة أخرى سيدي محمد، يعطيك الصحة على هذه الرسائل. نشوف كريمة اتصال هاتفي آخر. أهلا وسهلا مرحبا، السلام عليكم.
0: سلام.
3: تحياتنا، شكون معانا؟ صوت مش واضح بالكدا، تحاول تغير المكان نتاعك حتى يسمعوك السادة المستمعين. نسمعكم بالكدا.
0: حنان
3: من سيدي بوزيد. يا حنان اهلا وسهلا مرحبا، عيد مبارك. شكرا. فؤاد، صوت مش واضح بالكدا، نحاولوا نعاودوا نتواصلوا معاك ولا تغير المكان نتاعك يا حنان، لانه الصوت مش بالكدا واضح، متقطع.
0: الو،
3: توا نسمع فيك واضح.
0: أي.
3: أهلا.
0: الله أكبر، الله أكبر.
3: لا، أنت حاول تعاود تواصل معك كريمة حنان، تعاود تواصل معك مرة أخرى لأنه صوت متقطع. شو قاعدين نسمعوا فيك بالكدا، وفي تواصل مع السادة المستمعين، تحاولوا تاخذوا المكان اللي يكون فيه في تردد. ناخذ اتصال هاتفي اخر. اهلا وسهلا مرحبا كريمه، تقول لي شويه اخر، وناخذ اتصال هاتفي اخر. خليني نقول تكبيرات العيد دائما موجوده في كل البيوت التونسيه، في حتى في المقاهي اليوم صباح اجواء عملنا دوره، في ربما في المسالخ كيف كيف الناس اللي تذبح، وهذا هو الجو خليني نقول العربي، وكنت نقول الجو التونسي الخاص وجو العربي انت عيد الاضحى المبارك. هذه هي اجواء كبيره في تونس، صغيرات ياخذوا على الكبار ويتربوا على العاده، عاده العيد المبارك، وهو بطبيعه الحال عيد كبير كما نقولوا ويقولوا كبارنا، فيكبروا صغار على اجواء العيد، عيد الاضحى المبارك، فرحه كبيره في البيوت التونسيه. ان شاء الله نقولوا حج مبرور للناس اللي عندها حج، وحاجه اخرى بالنسبه لتلامذة البكالوريا اللي ربما ثم شكون يقول لك غسرة المراجعة بين فرحة العيد بين غسرة المراجعة، ولكن في الأخير إن شاء الله ربي ينجحكم، إن شاء الله متفوقين، وأكيد اللي خدم اللول إن شاء الله ربي يوفقه، واللي نقص شوي إن شاء الله ربي يوفقه كيف كيف. أكيد تركيز مهم جدا مع الأباء والأمهات، نحاولوا ما نضغطوش برشا على صغارنا سواء في البكالوريا وغيرها، خليهم على راحتهم، فترة امتحانات مش فترة محاسبة، بالعكس التلميذ يحاول يعمل عليه أكثر، وإن شاء الله ربي يوفقنا. ربما ناخذ فاصل ثم بعد شوية نرجع ناخذ بقية اتصالاتكم الهاتفية، مازلنا مواصلين معكم في المباشر.

0: الله أكبر الله أكبر. هذه تكبيرات العيد ونحن عيدكم مبارك. مازلنا مواصلين معكم 5:14 في استوديوتنا. مازلنا مواصلين معكم بشائر العيد، إن شاء الله بشائر طيبة، بشائر فيها الخير والبركة. ونحن متواصلين مع السادة المستمعين، ناخذ اتصال هاتفي آخر. أهلا وسهلا ومرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: شكون معك؟
1: لاباس عليكم مبارك. كريمة معكم من المروج.
0: كريمة؟
1: من المروج.
0: من المروج، تحياتنا ليك يا كريمة وتحية لأهالي المروج. إن شاء الله عيدك مبارك.
1: عايز إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير، عيدكم مبارك أجمعين.
0: أمين يا رب. على شكون تحب تعيد يا كريمة؟
1: بيع على عائلتي وعلى الناس الحومة وربي يهدي وربي يفرجك. وما ذبحناش نحن علوش، كان بابا يشري الحمد لله، قال شوية ماني الحمد لله يكتم ربي عيدنا وكاو.
0: إن شاء الله عيدك إن شاء الله عيدك مبارك، إن شاء الله تكتب لكم فيه الخير والبركة. وفقدت الوالد متاعك، مش موجود لعيه في العيد؟
1: نعم
0: كريم، الوالد موجود؟
1: اي موجود ان شاء الله.
0: ربي يفضله لك، ربي يفضل لك الوالد، وان شاء الله عيد عيدكم مبارك ان شاء الله. بطبيعة الحال انت طلبتنا، نخلي لك انك تعيد على اللي تحب من العائله او من الاصدقاء. تفضل كريمه.
1: والله نعيد على عائلتي وربي معانا وفرج علينا ويسترنا كل شيء.
0: امين.
1: ربي يشفي امي.
0: امين ان شاء الله ربي يشفيها.
1: امين. عايز
0: باهي يا كريمة، إن شاء الله عيدك مبارك وإن شاء الله. شكرا جزيلا، يعطيك صحة. شكرا يا كريمة، ربي فضلك وشكرا على التواصل معنا، يعطيك صحة. نمشي الاتصال هاتفي آخر معنا. أهلا وسهلا مرحبا، السلام عليكم. ألو.
2: السلام عليكم.
0: ألو. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
2: عيدكم مبروك.
0: عيدك مبارك إن شاء الله.
2: كل عام وانتم حيين خير إن شاء الله، على تونس على أمة محمد.
0: أمين يا رب. أمين. شكون معنا؟
2: لميا من بنزرت.
0: لميا من بنزرت، تحية كبيرة. منين من بنزرت يا لميا؟
2: احنا في النص في طريق راسنج.
0: راسنج لا إيه.
2: المكان قريب لنا بالقدير.
0: أي المكان جميل جدا.
2: جميل راسنج جدا. ما نجمش نعيش في بلاصة أخرى.
0: نعرفوا بنزرت تسحر ومهمة جدا، خاصة في سكانها وكل منطقة، كل مداخلة نحكيه مع ولاية نقوله كل ولاية بسرها، كل مكان بسره. محلاها تونس، محلاها كي تلقى الطقس
2: ومحلى ناسها.
0: أي خلينا في بنزرت.
2: روح التونسي ما ترقاها في حتى بلاصة.
0: أي الحمد لله، عنا الربيع وعنا الخريف وعنا الصيف وعنا الشتاء، وهذا ما تلقاهوش كي تخرج لأوروبا. تلقى الدنيا دائما ما تخرج الدنيا ظلمة، ترجع تلقاها الدنيا ظلمة.
2: والله ربي يحفظ غربتهم. أنا عندي بنتي في فرنسا. أي. ربي إن شاء الله يفضلهم الكل.
0: أمين يا رب.
2: نعم.
0: ما يعرف الغربة كان اللي عاشها
2: والله
0: وكان اللي موجود. تخرج 7 نتاع الصباح تلقى الدنيا ظلمة، ترجع 6 نتاع العشية تلقى الدنيا ظلمة، ما تفيقش لا فما شمس لا ما فماش، وهو ما فماش شمس، وتبدأ تستنى وقتاش تجي العطلة باش تروح، وتبدأ تحسب في الأيام مع عناء السفر مع الصغار مع غلاء التذاكر.
2: نبدا نصبر فيها انا كل يوم تلفنشات فهمت.
0: نعم.
2: هو مكتوب ربي سبحانه، وربي ان شاء الله يفك قربتهم
0: ان شاء الله يا رب.
2: معاهم
0: إن شاء الله.
2: كل ونعيد عليهم كل اللي في الخارج
0: ان شاء الله. عيد مبارك وتبيه الحال على مواطنينا بالخارج. ان شاء الله عيدكم مبارك الكل من هنا، وان شاء الله عيدك انت مبارك. وتحيه كبيره لاهالي راس نجلة، نحبهم ونتواصلوا معاهم بطبيعه الحال. ناس هبهين اكيد، نثمنوا بطبيعه الحال كل تواصل نتاع الساده المستمعين. شكرا لك يا لميا مره اخرى، يعطيك الصحه. شكرا.
2: نحب النجم نهني
0: تفضل.
2: على نحب ان شاء الله ربي يفضل لي ميمتي وربي يرحم لي بابا.
0: امين يا رب.
2: خاطر مات صغير، ربي يرحم
0: ربي يرحمه وربي يفضل لك الوالده،
2: يفضل لي اخوتي وراجلي ووليداتي ان شاء الله ربي يهديهم، وكل ما يعرفني وكل جيراني وحبابي وكل كل كل كل كل بنتي وراجلها اولادها ربي يفضلهم ان شاء الله.
0: امين يا رب.
2: وكل من يخدم في اذاعه الزيتونه صراحه ما انا لقيت
0: الحمد لله. الحمد لله حاجه تفرح،
2: ديما نسمعها وديما مواصله. نعم. عليها والحمد لله.
0: الحمد لله.
2: وربي ان شاء الله ينصر تونس.
0: شكرا لك. شكرا مره اخرى يا لميا، عيد مبارك ان شاء الله. شكرا جزيلا. امين يا رب.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ناخذ اتصال هاتفي آخر. أهلا وسهلا مرحبا. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. إن شاء الله كل عام وأنتم حي بخير.
0: إن شاء الله عيد مبارك. منين يوصلنا صوت؟
3: إن شاء الله سنين دائم. إن شاء الله عيدكم مبارك جماعة الزيتون الكل.
0: شكرا جزيلا.
3: بدون استثناء.
0: شكرا جزيلا. شكون معنا؟
3: نجات من السلف ولاية الكيف.
0: نجات من الكيف. أي. تفضل يا نجات على شكون تحب تعيد؟
3: إن شاء الله مش نعيد على أخواتي. أخويا الكبير المودي وحمادي ومختار في توسة واختي مفيدة. نقول لهم إن شاء الله كل عام وأنتونا في بخير. إن شاء الله ربي يفضلكم بينا.
0: أمين.
3: ونقول أخويا الكبير إن شاء الله أنت في عوض دبي بابا الله يرحمه.
0: نعم.
3: وبلاصتهم الوالدين بلاصتهم راي
0: أكيد طيبة ياس. أكيد أكيد إن شاء الله كما يقولوا فيها اللي عنده أب وأم يستثمروا ويستثمر كل دقيقة وثانية بحثهم. واللي يفقد شكون إن شاء الله ربي يرحمهم هم في الدار الآخرة وفي
3: بتحار الجنة.
0: أمين يا رب. أمين. شكرا لك يا نجاة يعطيك الصحة. مشكورة جدا.
3: إن شاء الله سمعت مدرسة قرآنية أختها هنية. إن شاء الله كل عيدكم مبارك. أم أنس
0: نعم.
3: وأخت رابية وسمهان ومليكة الكل وفاطمة وكل النساء ورجال كلهم صلوا كل عام وانتونا بحي وخير.
0: أمين يا رب.
3: إن شاء الله ربي النصر والتمكين لأخواننا في فلسطين وفي غزة. إن شاء الله ربي ينصرهم يا ربي نصر عزيز مؤثر.
0: أكيد نتفكروا في هذه الأيام المباركة في الساعات المباركة. إن شاء الله ربي ينصرهم. شكرا جزيلا. تحية كبيرة ليك يا نجات.
3: شكرا. كل خير أخوي أقول إمام إن شاء الله ربي رجاهم سلمين غلمين.
0: أمين.
3: الميمين يا رب.
0: أمين. حج مبرور إن شاء الله وذنب مغفور لكل الحجاجنا.
3: إن شاء الله فسدكم في صحتكم إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. شكرا.
3: إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا. بارك الله فيك على هذه الكلمات الطيبات. شكرا نجات. تم اتصال هاتفي في آخر. تقولي كريمة. أهلا وسهلا ومرحبا. السلام عليكم.
4: السلام عليكم. عيد مبارك.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منين وصلنا الصوت؟
4: عمك علي العلوي المتوي وليد قفصة.
0: تحية كبيرة برشا الأهالي قفصة. شكرا لك سي علي.
4: عيد مبارك بكل عام وانتم طيبين.
0: يعيشك يعيشك. شكرا جزيلا. إن شاء الله أجواء باهية في قفصة أكيد.
4: الحمد لله فضل مع عند الله سبحانه وتعالى.
0: على شكون عيطت علي اليوم؟
4: شو وليداتي بهذايا نامي الجوزة متوفية الله يرحمها.
0: الله يرحمها. ربي يفضلهم.
4: هاي الوليات الوليات الصباح شو بحذية عايدوا هنا هم موليداتهم.
0: اي.
4: ومشو هاي تو هاني كانوا زيتونة في قاعدة الدولة واحدة كانوا زيتونة.
0: زيتونة ما تمشيش دايما بحذيك بطبيعة الحال.
4: لا دينا راسنا ما تتنحاش خلاص ليل النهار.
0: الحمد لله. إن شاء الله عيد مبارك وترافقك بطبيعة الحال زيتونة ويرافقوك سادة المستمعين اللي يسمعوا فيك توا. كمحلول بطبيعة الحال الهاتف تنجم الناس تسمع فيك توا. على شكون تحب تعيد
4: نسيتو؟ نعيد على وليداتي منعم وشاكر وسفيان ووردة وسميرة بنتي في الخارج. ربي يسلمها ويشفيها على خير.
0: أمين يا رب.
4: وجوزها الحاج ميلاد ونور الدين الغربي واخويا الهادي ومحمد الهادي محال هادي ومنصف والعلوي وانور وهشام وطارق وفوزي.
0: نعم.
4: ونسابي في العرايس مسعود الهلالي وعائلته مبروكه وفرديف نسابي العربي ولد علي بالازر وعائلته زينه ولد كمال وعلى عائلتي الله يرحمها في الجنة وبابا الله يرحمه وجد الله يرحمه كل وربي يخلي يبارك فيكم وانتم وربي يخلي يخلي زيتونا بارك رسول الله.
0: شكرا لك سي علي يعطيك الصحة. إن شاء الله عيد مبارك.
4: عليكم السلام وانتم طيبين يا سحرايك.
0: شكرا جزيلا يعطيك الصحة مرة أخرى. تحية القفصة. ناخذ فاصل ثم راجعين بعد شوية.

0: إشهار.
1: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق،
2: بنك الجميع.
3: بنك الوفاق يتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم حيين بخير. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: لبيك اللهم لبيك. تكبيرات عيد الأضحى المبارك، تحيتنا للسادة المستمعين، حج مبرور وذنب مغفور لكل حجاجنا الميامين، لكل إنسان في مكة المكرمة، هنيئا لكل من زار مكة المكرمة. نحن رجعنا لكم للمعايدة، للناس اللي تعايد على العايدة، على أحباب، على أصحاب، نقول أهلا وسهلا ومرحبا. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: تحياتنا. أهلا وسهلا.
2: عيسك عيدك مبارك خويا هيثم. هكا
1: هيكل معك.
2: هيكل خويا هيكل،
1: عيدك مبارك، سنين دايما ربي يحيك الامثاله. شكرا. شكون معنا؟
2: معك ليلى من تونس.
1: ليلى من تونس، تحياتنا يا ليلى.
2: الله يخليك. عيسك،
1: على شكون تحب تعيد يا ليلى؟
2: تعيد على التوانسه الكل.
1: اي،
2: على اذا على الاخوه في الزيتونه الكل.
1: شكرا.
2: وراني انا من اللي بديت اذاعه الزيتونه، وفيها سيدي عبد الرحمن الحفيان وسيدي مصر، وانا فرحت بها على الاخر ونتبع معاها بخلصه.
1: شكرا جزيلا، يعيشك ربي يفضلك.
2: تمشي ليل ونهار، خليها حتى في الليل نركب تبدا تمشي.
1: الحمد لله، الحمد لله، ان شاء الله
2: ربي. الحمد لله، هذه مكتب عظيم، ان شاء الله ربي يحفظها وان شاء الله ديما.
1: امين يا رب. امين يا رب.
2: الله يخليك.
1: ان شاء الله عيدك مبارك.
2: على اخوتنا الكل نعيد عليهم اللي في اذاعه الزيتونه.
1: شكرا.
2: وعلى أمة سيدنا محمد الكل
1: صلى الله عليه وسلم. يعطيك الصحة يا
2: ليلى. وسلم.
1: من مستمعين الأوفياء ليلى. من تونس.
2: مستمعين الأوفياء.
1: الحمد
2: لإذاعة
1: لله.
2: الزيتونة.
1: أي. وكل من يختار إذاعة الزيتونة إلا ويتعلق بالإذاعة ويتعلق بالبرامج متاحة وبالقرآن الكريم، فنقول لك إن شاء الله عيد مبارك وإن شاء الله متابعة طيبة. ونحن دائما فخر لنا أنك دائما في المتابعة. كيف برشا ناس. شكرا. شكرا.
2: ونحب نشكرك يا زبني راه برنامجك برشا ذاك اللي مع
1: دليل صلاة الجمعة. نعم.
2: دليل صلاة الجمعة وبرنامج البيئة ذاك زاد به ياسر.
1: أي برشا برامج.
2: والكل حصلوا برشا برامج هامة. بارك الله فيك.
1: شكرا. بارك الله فيك انت. شكرا جزيلا، مشكوره جدا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله. تحياتنا لليلى. ناخذ اتصال هاتفي اخر. اهلا وسهلا ومرحبا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله. شكون معنا؟
3: السلام عليكم.
1: مرحبا.
3: حمزه بن خضر من ولايه مهدي.
1: حمزه
3: بن خضر.
1: بن خضر من ولايه
3: سيدي علوان تحديدا.
1: اي سيدي علوان، تحيه كبير. هاري سيدي علوان يا سيدي،
3: بارك الله فيك.
1: شنو الأجواء يا حمزة؟ نفرح كي كلمنا زادة العنصر الرجالي، سيطرة تامة من العنصر النسائي في المداخلات.
3: الله يفرحك يا رحمتك.
1: يعيشك.
3: والله ككل مدينة مع التونسية تم البهرج بتاع العيس والزوار وسلاق الأحبة والكل مع توصيلة الرحم وكل شيء موجود.
1: الحمد لله. الحمد لله، حاجة تفرح برشا. إن شاء الله ربي يفضل كل من حاول يخدم ويعطي للوطن هذايا، ويحاول أنه يتمسك بالدين متاعنا، خاصة في الأجواء هذايا، أجواء العيد الأضحى وأجواء العيد الكبير. فعلى شكون تحب تعيد اللي ما نجمش تمشي له مثلا بعيد عليك، من صحابك، من العائلة؟
3: والله بداية ندعيه مع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
3: اللهم اجعل كل اجعل هذا العيد فاتحة خير لجنود الزيتونة وكل مجتمع المدني وحكومة ورئاسة وشعبا.
1: امين يا رب.
3: وان شاء الله يا رب يدر الخير على بلادنا، وان شاء الله معناتها ارحم موتانا واشفي مرضانا وعافي مبتلانا واقضي الدين على المدينين.
1: امين يا رب. اجمل
3: الدعاء. سامحني شيخ بالله، مش استفسار.
1: نعم، مش الشيخ، انا هيكل صحفي. توجه السؤال نتاعك للمشايخ نحاولوا نوصله لهم. تفضل
3: استاذ هيكل. سامحني.
1: تفضل.
3: عندي شاركت بحث جائزه في مع السيد بشير، الشيخ بشير.
1: اي
3: وما نعرفش معناتها ديني الفرع قاضي في علوان، بالفرع في علوان، ولا ما نسلم من عندكم بس.
1: أي سي حمزة من سيدي علوان، يتصلوا بك الزملاء بعد اللقاء هذا إن شاء الله ونوصلوا لهم، أكيد يوصلوا لك الجائزة متاعك وإلا تستلمها إن شاء الله. الجواب يجيك من عندهم إن شاء الله.
3: وربي يبارك فيكم.
1: شكرا جزيلا. أكيد توصل لك الجائزة مدام ربحتها في إذاعة الزيتونة، إلا وحقك يوصلك بحول الله يا حمزة. مش تحية كبيرة لسيدي علوان. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتنا سيدي علوان مهدية وكل الناس اللي تسمع فينا. ناخذ اتصال هاتفي آخر. يبدو انقطع الصوت. لا موجود معانا. يقول لي فؤاد. أهلا وسهلا ومرحبا. السلام عليكم. ألو.
4: ألو. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا.
4: أهلا أخويا وفي بن سالم. سيدي علوان مهدية.
1: وفي
4: أوقف الصدفة.
1: من سيدي علوان. سيدي علوان هذا هي سيدي. سيدي علوان تحية كبيرة للمنطقة هذه الجميلة. شكرا. عيدك مبروك إن شاء الله يا وفاء. إن شاء الله عيد مبارك
4: دائما. تحية بدرجة أولى لكم أنتم جنود إذاعة الزيتونة.
1: شكرا.
4: نحبكم برشا ونتبعوا فيكم كل كل.
1: شكرا على حسن أخلاقك. يعطيك صحة. عيدت على العائلة اليوم على الأصحاب. شكون اللي بعيد عندك؟ شكون في الخارج؟
4: العائلة وبرا.
1: الحمد لله.
4: عيدت على الناس الكل.
1: أي.
4: واللي معانا في الخدمة أخي. بالمناسبة هذه كل تعاون وإثارات مستشفى الجهوي بالمكني.
1: أي.
4: والناس اللي تخدموا جنود الخفاء وربي يشفي كل مريض إن شاء الله.
1: أمين
4: يا ربي.
1: يا رب. أمين.
4: تحية المرضانة قسم الباطني في المكنين وربي يشفي الناس الكل إن شاء الله.
1: أمين. أكيد ذكرت قطاع مهم جدا هو قطاع الصحة في تونس واللي يعمل في الاستثناء. علاش قلت لك؟ لأنه برشا عمليات وبرشا خنقول نجاحات خاصة الأسبوع الفارط في زرع يعني خلينا نقول سواء اختصاص الكلى سواء القلب غيرها. فتحية كبيرة للقطاع الصحي بالمكنين وتونس وغيرها. وانت يعطيك الصحة يا وفاء. مشكورة جدا. ان شاء الله عيدك مبارك يا وفاء.
4: عايش. ربي يخليكم وربي يفضلكم.
1: شكرا جزيلا.
4: مزيان الاعلام التونسي.
1: يعطيك الصحة. شكرا. شكرا جزيلا.
4: السلام عليكم.
1: حسن اخلاقك. وعليكم السلام ورحمة الله. هكا نكونوا بطبيعة الحال كمان مع وفاء من سيدي علوان وراجعين بعد شوية حتى نواصلوا المسير.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
6: أنا على دين محمد. أنا على دين محمد. أقول ما يقول. أقول ما يقول. فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي، عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون.

به وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا

نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر

لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون

0: لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. تكبيرات العيد متواصلة الخمسة وخمسة وأربعين دقيقة في استديوهاتنا. مازلنا واصلين معاكم في فؤاد يعقوبي فرنسا صوتية، كريم عتيق في الديجيتال، وهيكل مزوغي في أعداد وتقديم هذا اللقاء. نمشيو مع اتصال هاتفي آخر مع السادة المستمعين. أهلا وسهلا مرحبا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
0: ورحمة الله. عيد مبارك. شكون معنا؟
1: نادية.
0: نادية منين تكلم فينا يا نادية؟
1: نادية نادية

0: ناجية. ناجية منين تكلم فينا؟ من ولاية منوبة. تحاول تبدل شوية المكان متاعك لأنه الصوت مش واضح بالكدا، حتى نسمعك بالكدا يا ناجية. إيه ناجية، عشان كنت تحب تعيد؟
1: عايد على الشعب السوق ليك، ونعيد على إذا سمعت دعت الزيتون الكل ليك.
0: شكرا.
1: من مليكة، أخت مليكة، وأخت أسمى، وأخت عايدة، وأخت زهرة، وأخت سندس، وأخت مريم، الكل ليك، كل عاملون معك الكل ليك.
0: تبارك الله، قاعدة تتبع بالكدا في إذاعة الزيتونة وتعرف الأسماء الكل أكيد من المستمعين اللي يتبعوا في إذاعة الزيتونة. يعطيك الصحة. شكرا. ان شاء الله عيد مبارك لي كل العائله الكريمه. كيف زيدا، ان شاء الله ربي يوفقك يا ناجية. نخلي لك بطبيعه الحال اذا كان عندك شكون ما نجمش تعيد عليه بالحضور وبعيد عليك نجم تعيد عليه. تفضل.
1: عيد على كل افراد العائله كلي
0: نعم.
1: تم العيد عليهم وتم.
0: إن شاء الله ربي يوفقك وتعيد على الناس اللي كله وكل من يسمع فيك أكيد هو في الاستماع عبر أثير إذاعة الزيتونة من ولاية منوبة. تحية كبيرة لأهالي منوبة وين ما كانوا لهذا المد الكبير وطبيعة الحال من المستمعين متاعنا في منوبة. شكرا لك مرة أخرى يا ناجية. شكرا شكرا. ناخذ اتصال هاتفي آخر. أهلا وسهلا ومرحبا، السلام عليكم. ألو. أهلا وسهلا. السلام عليكم. يبدو قاعدين نسمع فيك. أهلا وسهلا. الصوت متقطع شوية، تحاول تغير المكان بتاعك نجمو نسمعك بالباهي. باقي ما نيش نسمع فيك. نحاولوا إما نعاودوا نتواصلوا معك أو إذا كان تحسن الصوت. أهلا وسهلا. لو لا مش واضح الصوت منين تكلم فينا. حاولوا نعاودوا نتواصلوا معاك. سمعتش حتى لسه مشكون معانا. ناخذوا اتصال هاتفي اخر حتى الصوت يكون احسن. اهلا وسهلا مرحبا، السلام عليكم. يبدو كريمة تقول لي الصوت. الو. يبدو صوت ما وصلش بالكدا. نعرفوا الاكتظاظ كبير لأنه يعني مكالمات كبيرة نهار العيد بطبيعة الحال في كل مكان، وهذا حاجة باهية بالعكس لأنه تدل على أنه العائلات تتكلم بعضها، الأصحاب تتكلم بعضها، نظرا لضيق الوقت ونظرا لخلينا نقولوا الوقت الكل يتعدى في العمل مصباح الليل كما نقولوا، فإنه الناس ما تلقاش أصلا الوقت وقتاش باش تتكلم بعضها. فيوم العيد وأيام العيد هذية فتكون وقت متاح حتى الناس تكلم بعضها في أي وقت، صباح عشية ليل، الناس كل متحذرة ويستنوا في الاتصالات الهاتفية حتى يعيدوا الناس على بعضهم، وبالعكس يتلقى الكلمات نتاعك ويتلقى الاتصال نتاعك بفرحة كبيرة. وهذا دليل آخر على أنه نحن أمة اجتماعيا عنا حاجة مقدسة وحاجة كبيرة برشا، وهذا شيء مهم برشا في حياة كل تونسي وكل إنسان عربي يحب الاتصالات الهاتفية ويحب التواصل الاجتماعي بصفة عامة. إذن أن ناخذ اتصال هاتفي آخر. أهلا وسهلا ومرحبا، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا سيدي نسمعوا فيك. توا خير برشا، شكون معنا؟ الصوت من اللول باهي ثم نعاودوا. مش
2: تطبني على 92 390.
0: باهي كريمة تعاود تنسق معاك على تواصل عبر خط اتصالات تونس. كريمة نحاول نعاودوا ننسق معاها لأنه الصوت مش قاعد يوصل بالكدا. هي مش إشكال فقط خط أنه يختلف على الخط الآخر، لكن ضغط كبير برشا يوم العيد، ونحاولوا بطبيعة الحال نعاودوا نتواصلوا معاكم. حبيت نعيد على القطاعات اللي تخدم في العيد وأنه هما برشا بطبيعة الحال. إذا كان باش نذكروا قطاع الصحة، قطاع الحماية المدنية، قطاع الشرطة، قطاع الجيش التونسي، قطاع الأمن بصفة عامة، القطاعات الكل حتى البلديات في كل مكان في كل قطاع تنجمش تتوقف الحركة، بل بالعكس يعني أحيانا تلقاها أكثر من المعهود لأنه هناك جنود الخفاء، الناس اللي قاعدة تخدم لسلامة الناس الأخرين. حافظوا على وسائل خليني أقول النقل العمومية وحتى الخاص، ردوا بالنا لانه الراو في برشا ظواهر مش متعلقه بالعيد بركه، وانما حتى في نقولوا في الوقت العادي برشا معناتها اعتداءات على الخطوط النقل. راهو الخطوط هذيك كنز كبير برشا نخدم عليهم، والوطن نتاعنا يخدم عليهم، فنحافظوا عليهم باش نبقاو دائما ربما عندنا وسائل نقل جيده. اذا ناخذ اتصال هاتفي. اهلا وسهلا، مرحبا، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، شكون معنا؟
3: نهال دلاعي.
0: نهال، منين تكلم فينا يا نهال؟
3: من قلعة الأندلس.
0: قلعة الأندلس، تحية كبيرة لقلعة الأندلس، تفضل يا نهال، عيدك مبارك.
3: عايشك عايشك، نحب نقدم تحية لإذاعة الزيتونة الكل،
0: تفضل
3: جميع المنشطين فيها، يعطيكم الصحة على كل البرامج بصراحة.
0: أنا عفو، شكرا.
3: قاعدة تونس فينا إذاعة الزيتونة.
0: أيه،
3: ونحب نعيد عليهم الكل بالخاص على الشيخ بليل.
0: أي الشيخ بليل بن محمود،
3: قدم له تحية كبيرة. الشيخ ماهر فتحلي. الشيخ أنت يا ربي يعطيك الصحة على البرنامج بتاع نهار الجمعة.
0: العفو، واجب بطبيعة الحال علينا، تفضل.
3: الشيخ نحب نقدم تحية للدكتور حمادي التركي اللي احنا توحشناه، حسين طولتالي ومحضرش في البرنامج،
0: وصراحة
3: نحب نعرف السبب معناها عليش.
0: ان شاء الله نتواصلوا بطبيعة الحال في اقرب وقت معاه، ويكون عندك الجواب بطبيعة الحال عبر الرقم الهاتف الجوال يا نهال. يعطيك الصحة،
3: عايش، ربي يبارك فيكم.
0: شكرا ليك. على شكون تحب تعيد؟
3: تحب نعيد على الأسرة الكل، على أمي، على بابا، أمي روزة ديما زادة هي تبع فيكم، محبة وفية جدا الإذاعة الزيتونة.
0: نعم،
3: وعلى كل إنسان قاعد يخدم في القرآن الكريم.
0: شكرا جزيلا، إن شاء الله ناس كلها نخدمه.
3: ربي يبارك فيكم إن شاء الله، دمتم بخير.
0: شكرا جزيلا، تحية كبيرة لقلعة الأندلس، تحية ليك يا نهال، شكرا جزيلا مرة أخرى، عيد مبارك. ناخذ اتصال هاتفي. أخر، أهلا وسهلا، مرحبا، السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم
4: مبارك، إن شاء الله ينعاد عليكم باليمن والبركات.
0: أمين يا رب.
4: في إذاعة الزيتونة الكل.
0: شكرا ليك. منين صوتي وصلنا الساعة؟ خلينا نفهم الصوت.
4: أم مريم من قفصة.
0: أم مريم من قفصة، تحية كبيرة لأهالي قفصة يا أم مريم.
4: يعيشك وأنتم باللمس.
0: إن شاء الله عيد مبارك.
4: نحبكم برشا في الله.
0: يعيشك. باهي أم مريم.
4: اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وهمومنا وغمومنا يا رب العالمين.
0: أمين يا رب، أمين. شكرا للكلمات هذه الطيبات اللي نبدأ بها التواصل مع السادة المستمعين. كيف كنتي أم مريم؟ يوم العيد يوم خاص يتعدى بالنسبة للعائلات الكل، شنو أضاف لك يوم العيد اليوم، سواء بالتبريكات للعائلة الأحباب، برشا ناس ما كلمتهمش عندك مدة، اليوم هزيت التليفون وكلمتهم الهاتف، كيفاش ترى؟
4: والله الحمد لله رب العالمين، اتصلت بعائلتي كلها، سلسة أرحامي ومعلمتي اللي تعلم فيها القرآن زادة، اتصلت بها، عيدنا على بعضنا،
0: الحمد لله.
4: كان أجواء سمحة، وربي إن شاء الله ينعاد علينا.
0: أمين يا رب،
4: ويعطيكم الصحة أنتم ديما تفكروا فينا، ويعطيكم الصبر. عندي شوية تراك راني سامحني.
0: لا لا لا عادي، هذه دار الناس الكل، إذاعة الزيتونة فرصة للناس الكل باش تعيد على الأقارب نتاعها، وبالعكس يعني نحن علاقتنا بالسادة المستمعين علاقة أخوة، لأنه السادة المستمعين أكثر إذاعة وأكثر مدة يعني يقعد المستمع يسمعها هي إذاعة الزيتونة، ما مبدلش بالسهل، يقعد يسمع برشا، وهذه حتى حسب الإحصائيات، وهذا حاجة تأكد لأنه علاقتنا بالسادة المستمعين ممتدة. وشكرا ليك يا أم مريم،
4: عايشك، بارك الله فيك.
0: شكرا لك.
4: عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا. ناخذ اتصال هاتفي آخر، تقولي كريمة، شكون معانا؟ أهلا وسهلا، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، شكون معانا؟
5: زهرة النوري من ولاية بنزرت.
0: زهرة
5: من ولاية بنزرت.
0: من بنزرت؟
5: بلدية المتلين بالتحديد.
0: أي من متلين. أي أجواء كبيرة في المتلين، المكان الجميل هذايا، تحية كبيرة لأهل المتلين. عيشك زهرة، علاش كنت تحب تعيد؟
5: أنا أول حاجة نحب تحية إكبار وإجلال لكافة العاملين في إذاعة الزيتون.
0: شكرا جزيلا.
5: ربي إن شاء الله يبارك لهم، إن شاء الله ديما يا ربي إذاعة الزيتون شامل الأحسن إلى الأحسن.
0: أمين يا رب.
5: إن شاء الله ديما متألقة وديما نجمة في سماع القرآن يا رب.
0: شكرا جزيلا، يعيشك ومن حسن أخلاقك، تفضل لي يا حبيبي.
5: ربي يبارك، مش نسمي حتى اسم باش ما ننسى حتى واحد.
0: أي.
5: ربي يبارك لكم الكل.
0: أمين.
5: ربي يبارك من الكل الكل الكل.
0: أمين.
5: الكل يا ربي الكل. إن شاء الله ديما نجمة ساطعة في سماع القرآن يا رب.
0: شكرا جزيلا.
5: هذه كلمونستنا وهذه كلمة مرجدتنا وهذه كلمة معلمتنا بعد ربي سبحانه وربي يبارك لكم الكل.
0: الحمد لله الحمد لله.
5: الله ميزان حسناتكم يا رب العالمين.
0: شكرا جزيلا. وبعد ما سلمت علينا نحن شعرش كنت حب تعيد من عائلة.
5: نحب العيد. حب هذيك أقبل عائلتي هذيك كل شيء هذيك في حياتي 24 وانا نسمع فيها.
0: يعطيك الصحة. شكرا يا حنان. شكرا جزيلا. هاي زهرة زهرة زهرة زهرة من متلين. هاي تفضل يا زهرة.
5: عنا في قرية صغيرة هي ودريدية بالتحديد هي قرية صغيرة ريفية.
0: هاي نوصلوا للأماكن الكل الحمد لله. الله يعني من أقصى الشمال أقصى الجنوب كل
5: أقصى الشمال أقصى الجنوب ترى ديما صعب يا ربي ترى ديما
0: الله يا ربي الحمد لله. هي أجواء عيد أجواء فرحة الناس كلها معناتها تتذكر الفرحة هذية واللي أكيد راهو كي نقولوا أجواء فرحة ثم شكون فقد الأب أو الأم أو شكون في العائلة نواسيهم نقولوا له هذيك الدنيا وإن شاء الله ربي يرحم من توفى سواء في البقاع المقدسة نشوف في صور على مواقع التواصل الاجتماعي سواء في العائلة فإنه الدنيا والحياة تتواصل ولكن هي
5: تستمر.
0: نعم تستمر تستمر
5: بحلوها ومرها.
0: نعم بحلوها
5: والحمد ومر. لله والحمد لله على كل شيء
0: والحمد لله إن شاء الله ربي
5: والحمد لله. أولا نحب نترحم على معلمتي معلمة القرآن ربي إن شاء الله يرحمها في العواشر هذوما في العصر الأوائل ضمن
0: شعب
5: الحج إن شاء الله ربي يرحمها عزيز الغرب إن شاء الله كل حرف علمتونا من الكتاب الكريم إن شاء الله في ميزان حسنات
0: أيه.
5: يا رب العالمين إن شاء الله ربي يبارك لها في قبرها إن شاء الله قبرها سور ونور يا رب العالمين.
0: أمين أمين يعطيك الصحة يا زهر.
5: ومعلمتي زادة نادية غومة إن شاء الله ربي يبارك لها.
0: شكرا.
5: وقدم تحية لوليداتي زادة في الخارج ربي يبارك لهم إن شاء الله ربي يرد غربتهم على خير.
0: أمين يا رب.
5: معتزد وفاروق ومرته ملك وزوجي هذاك راس مالي هذاك سندي ربي شر ثبتنا احلى زادة ولدي حمزه وبنتي رحاب ربي شر بارك لهم الكل وربي يبارك في ان شاء الله ديما امه لا اله الا الله ديما متالقه وديما مرفوعه رايه اسلام يا رب العالمين.
0: شكرا شكرا شكرا جزيلا يا زهره تحيه كبيره ليك لاهالي المتلين وكل الناس اللي تسمع فينا. ناخذ اتصال هاتفي اخر. اهلا وسهلا ومرحبا السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: ما خلتناش الوقت زهره باش نكلموك سيدي شكون معانا؟
6: معك اخوك ميداني السعيدي من جلمه.
0: ميداني تحياتي ليك يا ميداني تحياتنا لكل اهالي جلمه تفضل يا ميداني.
6: والله حبيت نقول لكم عيد مبروك.
0: يعيشك عيد مبروك ميداني.
6: حبيت نسلم على اسره اذاعه الزيتونه بصفه عامه من غير استثناء لاني ما نجمش نفرق بيناتكم بين البنات والاولاد والناس تخدم الكل.
0: يعطيك الصحه.
6: والله بكل صدق انتم والضيوف اللي تدعو فيهم راهو حبيت نحفزكم راني اغتنمت الفرصه راهو قلبي معبي نحبكم كل في الله راكم خرجتونا من الظلمات الى النور رانا ولينا في تونس ولينا نسهلوا على الزكاه ولينا نعرف شنو الايام العشر اللي حلف فيهم رب سبحانه وتعالى
0: الحمد
6: ولينا
0: لله.
6: نعرف شنو ليله القدر ولينا نعرف الدين من خلالكم انتم من فضل ربي وفضلكم
0: الحمد لله حاجه
6: والله يا اخوي والله صدقني صدقني ربي قاعد يسمع فيا نجي نبدل بالموجه باش نسمع اخبار الحاج قلت له تفوتني حاجه في ذات التون.
0: شكرا لك يعطيك الصحه يا ميداني من حسن اخلاقك وان شاء الله تواجد.
6: تفضل حبيت نسال سؤال اخي.
0: تفضل
6: في عماد الورغي ما قدرتش تسمع سيد ربي لا
0: عماد الورغي هو على تقاعد وحيل على التقاعد وان شاء الله بطبيعة الحال تسمع صوت دائما اكيد الاصوات الجميله تحيه كبيره لزميلنا عماد الورغي ان شاء الله عيده مبارك فؤاد كيف كيف يقول لي كريمه كلنا نحييوه عماد الورغي من اجمل الاصوات يعطيك الصحه يا ميداني ذكرنا بالرائعين
6: من خلالك نسلم على اسره في ذات
0: الكل. شكرا جزيلا يوصل ومن حسن اخلاقك يا ميداني شكرا جزيلا عيد مبارك ليك وللعائله شكرا يعطيك الصحه هكا ان نكملوا الاتصالات الهاتفيه محلى الساده المستمعين محلى اصواتهم محلى تفاعلاتهم محلى اهاتهم والكلام اللي يقولوا فيه مهم جدا لانه يزيد يقوينا والاسره نتاع اذاعه الزيتونه هي اللي تحاول تقوم بالواجب من خلال البرامج الجيده بدون استثناء. شكرا جزيلا راجعين بعد شوي.
7: اشهار
8: بنك الوفاق يتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم حيين بخير. بنك الوفاق بنك الجميع.
7: إشهار
9: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم.

0: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون صدق الله مولانا العظيم.
1: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
2: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة وكيفاش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

0: النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لك، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها عندك.
1: يا رزاق يا كريم يا عظيم بمشيئتك الشمس نسيم.
2: من ترك أمره لله أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير. ما اختر لي.
3: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه تكبيرات العيد، عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله عيدكم مبارك، الناس الكل عيدكم مبروك، عيدكم مبارك. الناس اللي تسمع فينا الكل من الشمال إلى الجنوب إلى خارج الحدود التونسية، بطبيعة الحال بلد الجوار ليبيا الجزائر، والناس اللي تسمع فينا عبر الإنترنت في مختلف دول العالم. هذه مباشر العيد باش ناخذوا بطبيعة الحال بعد الاتصالات. هذه يكون موجود معنا الشيخ محمد الشري، موجود معنا في المباشر إمام جامع بمنوبة. سيدي محمد أهلا وسهلا ومرحبا، السلام عليكم. يبدو شوي آخر يكون موجود معنا. حبيت أن نذكر سادة المستمعين أنه التواصل معكم 71-30 ألف. برشة من السادة المستمعين اللي شاركوا معنا، برشة من السادة المستمعين اللي كانت عندهم مداخلات كما زهرة، نهال، ميداني، نجاة، عليا، حنان، برشة أسماء كريمة، لميا، علي من قفصة، ولايات تنوعت من الكيف إلى رسنجلة، بنزرت إلى قفصة، إلى تونس، إلى المروج، إلى قلعة الأندلس. وهكا نشوف انه برشا ولايات حاضره اليوم في العيد، مباشر ثاني العيد، والناس بطبيعه الحال في اجواء العيد والمعايدات. حابين ناخذ رسائل تكون ان شاء الله تكون مضمونه الوصول للناس الكل عبر البعض من المشايخ كما الشيخ محمد الشيرني الموجود معانا في المباشر. سيدي محمد اهلا وسهلا مرحبا، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في هيكل عيدكم مبروك لكل العاملين في إذاعة زيتونة المباركة.
3: عيد مبارك إن شاء الله.
4: ولكل شعبنا التونسي ولكل شعبنا العربي أينما كان في كل الأمة الإسلامية، ونسأل الله أن يحرر القدس وأن يعيده إلى حظيرة المسلمين يا رب العالمين.
3: إن شاء الله يا ربي. أكيد هكا بداية نذكر فيها فلسطين، نذكر غزة، نذكر المسجد الأقصى. إن شاء الله ربي ينصرهم، وإن شاء الله نصرا قريب إن شاء الله. هذا دعائنا في هذه الأيام، وأن الدعاء مستجاب سيدي محمد في الفترة هذه.
4: نعم. دعائنا ديما يكون لأهلنا في غزة، نسأل الله أن يحقن دماءهم وأن يسد جوعتهم وأن ينصرهم عاجل غير آجل يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين.
3: يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. إن شاء الله دعاء يوصل. سيدي محمد، نراه في أجواء فرحة العيد في تونس وخارج تونس من وسائل الإعلام العالمية ووسائل التواصل الاجتماعي، ما يفرح أنه هالعلاقات الاجتماعية ما زالت. ثم ناس يقول لك بعدنا على بعضنا، ما عادش كما قبل. في العيد هكا نقول بالونة تنفجر وتوري اللي الشارع التونسي ما زال فما أجواء العيد، ما زال فرحة، مازال التواصل الاجتماعي، التواصل العائلي هكا برشا.
4: يبقى الخير دائما موجود في أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
3: صلى الله عليه وسلم.
4: يبقى التواجد والتراح موجود دائما وأبدا مهما كان الفتور اللي بين الحين والآخر، ولكن القديمة معناها مظاهر معناها ناس تعيد لبعضها، ناس تزور بعضها، وناس تسأل لبعضها، ناس تواسي بعضها، ناس تقدم أضاحي العيد، رينا بعينينا،
3: الحمد لله.
4: إن الناس تواسي خيانها، الخير موجود. وكل ما أنا كإمام خطيب جمعة كل ما طلبت معناها من الناس باش تمد يد المساعدة وتهب معناها وتقدم الحقيقة، لا يزال الخير في هذه الأمة.
3: الحمد لله، حاجة تفرح برشا إذا كان نلقاو دائما يد الخير ممدودة، ونلقاو هكا الفرحة بين الناس، واللي عنده يعطي ما عندهوش، سواء يعرفه ولا ما يعرفوش، القلب يحن ويتذكر أنه الدنيا هذه كلها عمل وطريق نحو الآخرة. فحاجة به إذا تلقى زيد المستحق، لأنه يعني لو كان ما جيت ناس مش مستحقة تبذل مجهود كبير باش تلقى شكون مستحق، وشوف تلقى شوف ما تلقاش، تبدأ تتمنى أنك تخرج الصدقة هكا. ولا سيدي محمد؟
4: صحيح. والحقيقة مطلوب زادة أنه الإنسان يطوف حول الفقراء والمساكين، يحصرهم في الحي متاعه، موجود الناس تعرف اللي يعرف مثلا فقير ولا أرملة وكذا يذكر بها غيره باش كيكا تعمل فايدة وتمشي صدقة في مكانها.
3: الحمد لله.
4: أما بعض التحيل تم بعض كذا لا، ولكن في الغالب مش ما نكونوش معنا سلبيين، في الغالب ثم هكا ديما حالات من التوادد ومن التراحم موجودة، وموجودة ناس معناها تهز سواء كان لحما أو مالا إلى أرامل إلى المساكين، معناها مازالت موجودة مظاهر التراحم.
3: نعم.
4: وصدقات توصل إلى أهلها إن شاء الله.
3: الحمد لله، الحمد لله، إن شاء الله الخير دائما متواصل. إذا كان كانت اليوم خطبة العيد، ثم اليوم بطبيعة الحال الناس جات وحضرت لخطبة العيد، ثم شكون حضر بطبيعة الحال، فالرسالة أو الرسالة اللي كانت فيها التركيز شنو الفحوى متاعها سيدي محمد؟
4: والله ذكرنا كل عادة ذكرنا بأهمية يوم النحر.
3: نعم.
4: يسمى كذلك يوم الحج الأكبر، ذكرنا بأهمية ذكر الله عز وجل، ذكرنا بأنه في العيد نفرح.
3: نعم.
4: وذكرنا أنه نشكر نعمة ربي، فيما نشكر نعمة ربي ونذكر خيالنا، فما خيالنا زادت في المستشفيات.
3: نعم.
4: فما خيالنا ما عايدوش مع أهلهم، ذكروهم نذكروهم نشكر ربي أنه ربي متعنا بالصحة متعنا بالعافية. في خطبة العيد ذكرنا كذلك بمواساة الفقراء كما قلنا.
3: نعم.
4: ذكرنا بطاعة الوالدين، هي معناها مقصد كبير في عيد الإضحى.
3: نعم.
4: خلال قصة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، يعني جيلنا هذا لابد أن نربوه ونرصفوا فيه معناها طاعة الوالدين، نرصفوا فيه كذلك الأرحام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس المكافئ ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. قطعنا نحن نقوله لجيني نجيه ولجيني ما جانيش منجيشه، لا، هذا المكافأة ما تكونش موجودة في سيرة الرحم، لابد من المبادرة في وصل الرحم، لابد المبادرة في تجاوز بالعفو بالصفح، باش هكاك معناها ننشروا اللحمة، ننشروا الوحدة بين صفوف العائلات وبين صفوف الأمة وبين صفوف المجتمع.
3: نعم.
4: لأنه احنا مجتمع واحد وأمة واحدة، قرآن واحد، رسول واحد.
3: نعم.
4: دين واحد، نسأل الله أن يوحد بين صفوفنا وبين قلوبنا.
3: نعم، أمين يا رب، أمين. شكرا لك سيدي محمد، مشكور جدا، أكيد عيدت على العائلة متاعك، إذا كان عندك كلمة الختام تفضل سيدي محمد شيرني.
4: والله أنا نعيد على زوجتي على أبناء وبناتي، ونسأل ربي سبحانه وتعالى أنه عندي بنتي إن شاء الله في البكالوريا، نسأل الله
3: ربي نجحها إن شاء الله،
4: معناها تكون من الناجحين ومن الفائزين
3: إن شاء الله يا رب.
4: وكيف أبناء معناها كل اللي عنده في العافية عائلته كلام ده في البكالوريا ولا في السنة التاسعة ولا في السنة التاسعة، نسأل الله أن يكون من الفائزين ومن الناجحين. اللهم اصلحنا في أبنائنا وبناتنا يا رب العالمين.
3: سعيد
4: لكل المصلين في جامعة سبحان الله من نوبة.
3: نعم.
4: في كل المساجد اللي أنا كنت خطيب فيها، وأنا وكل الشعب التونسي وكل الأمة الإسلامية، نسأل الله أن يعيد هذا العيد علينا اليمن والبركة، وفي قادم الأيام إن شاء الله نكون في أفضل حال.
3: شكرا
4: لك.
3: أفضل
4: من وضعية إن شاء الله.
3: إن شاء الله، إن شاء الله. شكرا جزيلا شيخ محمد
4: الشيخ. شكرا لكل العاملين معك.
3: يعطيك الصحة.
4: وإن شاء الله تكون إذاعة الزيتونة دائما منارة في الإعلام التونسي إن شاء الله.
3: إن شاء الله يا رب. شكرا جزيلا مرة أخرى. ناخذ فاصل ثم راجعين سادة المستمعين.
5: إشهار مصرف الزيتونة يتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
6: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
5: إشهار

تحياتنا للسادة المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا في هذا اللقاء. إن شاء الله عيدكم مبارك لكل الناس اللي تسمع فينا وتتبع فينا في لقاء يوم العيد. أكيد أجواء خليني أقول احتفالية في المنازل، خاصة في الديار متاعنا بين العائلات، التهاني التبريكات، وهذه حاجة مهمة جدا في العلاقات، خاصة مع كما قلت في وسط الحصة أنه خليني أقول اكتظاظ بين العمل، بين خاصة الصغار اللي ياخذوا برشا وقت، الحياة بصفة عامة تاخذ برشا وقت، وبالتالي الناس فرصة باش في الأعياد، العيد الكبير والعيد الصغير، عيد الأضحى، عيد الفطر المبارك، مهم جدا حتى في المناسبات نلقاو التحابب، مهم جدا أنه كلنا نحبوا بعضنا في مثل هذه الأعياد، خاصة أنه كذلك برشا منازل فيها امتحانات السادسة، امتحانات ختم التعليم الأساسي 9 سيزيام، كذلك البكالوريا، فأبنائنا إن شاء الله ربي يفضلهم وربي ينجحهم، ضغط كبير على الأبناء، كلام من الأباء والأمهات، إن شاء الله ربي ينجحهم، ردوا بالكم ما نعملوش عليهم برشا ستريس برشا ضغط، لأنه الفترة نتاع المراجعة يعني ولا التحصيل حسي لما في الصدور بعض هكا التحذيرات الختامية خليني نقول، أو تحذيرات واسترجاع ما تم أخذه خاصة من الأساتذة والمعلمين بالنسبة للتلامذة السيزيام، فنحاولوا نكونوا موجودين معهم، نراقبهم، نشوفهم، نعطيهم الحاجات اللي يستحقوها، ولكن التشجيع هو الأساس، لأنه ما عادش نجموا نضيفوا لهم حاجة كبيرة، نخليهم على راحتهم، وفي الأخير هذا امتحان من امتحانات، من مجموعة امتحانات، إن شاء الله ربي يفضلهم الكل. أبانا وأمهاتنا، ثم شكون عنده شكون في الحج كما قلت، إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور للناس الكل، الكبار والصغار، برشا صغار إذا يكونوا محاضرين في مكة المكرمة، البارح تبعنا في عرفات، اليوم في ميناء، وأيام التشريق، وبطبيعة الحال إن شاء الله حج مبرور مرة أخرى وذنب مغفور. عيد مبارك للناس الكل، الناس اللي تبع فينا والناس اللي كانت معنا منذ الصباح، ومازلنا بطبيعة الحال ثاني عيد إن شاء الله غدوة كان سهل ربي في إطلالة ثانية، برامج خاصة وبرمجة خاصة أيام العيد. شكرا كريم عتيك في الهند في الديجيتال والتنسيق اليوم كانت معنا، شكرا كذلك فؤاد يعقوبي للقاء اليوم اللي حبينا الناس كلها تحب بعضها، حبينا الناس كلها تكون يد واحدة بغض النظر عن الاختلافات، وبغض النظر عن إنسان شنو عمل لك وشنو كيفاش كان، وهذيك حاجة ما تتراش بالمقارنة مع الدنيا وبمقارنة مع تفاهة الدنيا. هذه كل الإنسان اللي ينجح هو الناس، الإنسان اللي يحب غيره مهما عمل لك ومهما كان ليك شر، حاول ظهر له لي أنت خير منه بدون أنك تعمل له، بالعكس في أيام العيد هز تليفون قل له إن شاء الله عيدك مبارك، إن شاء الله ربي يوفقك وربي يعطيك الخير يا ناس، حبوا الناس، يعطيك الصحة يا فؤاد، من أجمل ما نسمعه ومن أجمل الكلام، خليكم مع هذه الأغنية طبقوها في حياتكم، هم

ما هو الحج؟ الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب أنشأنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا وكل يلبس كفنه ويقبل على الله، ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له. استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.

0: أحاديث نبوية.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا، حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما، وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين. رواه البخاري.

0: إشهار.
1: بنك الوفاق يتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم حيين بخير. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: أستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 51 من الآية 1 من سورة الأحقاف إلى الآية 17 من سورة الفتح برواية قالون عن نفع المدني للقارئ بشير بن عثمان.

وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر

تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف

بعض والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخل

ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغل

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 51 بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية.
2: عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت. رواه البخاري.
1: أحاديث نبوية.
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.
1: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

واعتذروا ارحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.

0: أكبر سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال:

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.

0: عيدك مبارك، عيدك مبارك.
1: لا إله إلا الله
0: يا أمة، يا أمة الإسلام.
1: الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات لإذاعة الزيتون الغراء، أدام الله منارها ورفع أعلامها، أدام الله عليكم نعمه وفتح عليكم بالخير واليمن والبركات، وكل عيد وأنتم بألف ألف ألف خير. أخوكم ومحدثكم زهير بن محمد المنصف الجندوبي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
1: الله أكبر، الله أكبر.
0: عيدك مبارك،
1: عيدك مبارك. لا إله إلا الله
0: يا أمة، يا أمة الإسلام.
1: الله

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.

وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه

له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.

0: توحي للحاج أن عليه أن يدخل بيت الواحد الأحد، أن لا يعبد ثانيا، وأن يخلع مع ثيابه عند الميقات كل ند وشريك، وأن يتجرد قلبه من غير الله تعالى كما تجرد بدنه من المخيط متفرد بالكبرياء، فليس يشبهه أحد. لو شاء أغلق بابه عمن عصاه ومن جحد، متوحد متكبر سبحانه الفرد الصمد، وله الكمال بغير حد والوجود بلا عدد. طوبى لعبد صالح لجلال سيده سجد. المولى تبارك وتعالى يحب أصنافا من العباد وأنواعا من الأعمال والأقوال والأحوال، فهو تبارك وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين ويحب أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من بشائر عيد الأضحى المبارك، من بشائر عيد الأضحى المبارك مع الأستاذة شيراز شيحة، مع الأستاذة شيراز شيحة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم، عيد أضحى مبارك على كل المستمعين. العيد شعيرة إسلامية، عيدنا راهو نعيشوه عنا وقفات كيفاش نعيشوه العيد. صحيح ارتبط عيد الأضحى بالأضحية وبعبادة اسمها عبادة النحر، فصلي لربك وانحر، والنحر عبادة، والعبادة ما هيش كان صلاة وصيام وغيره. احنا احيانا نحصر معنى العبادة في انك تصلي وتصوم وتحج وتزكي. العبادة ايضا ان تضحي لله، والأضحية هذه رمزيتها كبيرة ياسر عنا نحن. ما هوش أضحية فقط باش تفرح ولا باش تاكل الحم ولا عندها أبعاد في التاريخ من وقت إبراهيم عليه السلام. العيد عيد لأنه موسم لإظهار الفرحة، خاطر الناس بطبيعتهم بغريزتهم جبلتهم طبعوا أنهم يجتمعوا في مواسم ويظهرون الفرحة والسرور. وهذا على فكرة راهو إذا كل مرة فما عيد، احنا عنا عيد أسبوعي في الجمعة، وعنا عيدين، عيد بعد رمضان اللي هو عيد الفطر، وعيد الأضحى اللي هو بعد عرفة وفي أيام مباركات اللي هي أيام العشر. رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت قدم إلى المدينة لقى عندهم يومان يلعبون فيهما، عندهم نهارين يلعبوا فيهم في الجاهلية يعني، فقال لهم ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. عندهم نهار معينينه يفرحوا فيه يلبسوا فيه بالباهي كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. إذن ما أسعدنا بأعيادنا، فالأعياد عنا نحن المسلمين راهي قربة لله عز وجل، فيها تعظيم لله عز وجل، وفيها إظهار للفرح والسرور على هذه النعمة. وين يتجلى التعظيم؟ يتجلى التعظيم بالتكبير، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يعني وقت الله شرع التكبير، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكبر من اللي يدخل ذو الحجة ويقعد التكبير حتى الآخر أيام التشريق. التكبير تعظيم. ما معنى الله أكبر؟ الله أكبر تعظيم لله، احنا نقوله في العيد لكن يلزم نستشعر المعنى. علاش الله أكبر في هذه الأيام العشر، وعلاش في يوم العيد نكبره في عيد الفطر وفي عيد الأضحى؟ أول شيء احنا ولله الحمد زادة نشكر ربي سبحانه، لاحظ أنه بعد كل يوم مغفرة كبيرة ولا موسم مغفرة عن عيد. قال أحد الصالحين عندما مر على قوم يضحكون، أتدري متى عيد هؤلاء؟ يوم يغفر الله لهم. فعن عيد الفطر يجينا بعد رمضان، وعن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعيد الأضحى يجينا بعد عرفة، صيام عرفة يكفر السنة التي قبل والسنة التي بعد. فأحنا كينا نفرحوا، يجي العيد باش نفرحوا أنه ربي يغفر لنا ذنوبنا بإذن الله، وهكاك الجنة. في الجنة باش نفرحوا، علاش؟ يقولك كينك صايم في الدنيا، كينك حابس نفسك على ذنوب في الدنيا، ويوم فرحك ويوم عيدك يوم جزائك اللي تفرح به أنك تحكمت في نفسك، انك اجتنبت معاصي الله عز وجل، انك يعني تقربت لربي، فتفرح. ويوم عيدك يوم دخولك الجنة، فالاعياد كأن جنة مصغرة انت باش تفرح بها فيها، وباش تظهر الفرح والسرور وتعظم الله عز وجل فيها. به الله اكبر نقف فيها وقفات. احنا في العيد نحيي سنة إبراهيم عليه السلام وفديناه بذبح عظيم. الأضحية هذه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فمش من الأدب مع الله إننا نتأفوا من تعب الأضاحي ومن أثمان الأضاحي ومن كذا، لكن الأدب مع الله أن نقدم أضحية هي قربان لله، وأنه الأموال هذيك بإذن الله اللي اعطيناها لله راهي تخلف، معناها اللي تنفق في سبيل الله راهو يخلف بإذن الله. فالأضحية إبراهيم عليه السلام أمر بذبح ابنه، ورأى في المنام، إني أرى في المنام أني أذبحك، وابنه هو يعني فلذة من كبده. الله عز وجل أراد أن يخلو القلب لله، فكان امتحان لإبراهيم عليه السلام في حبه لابنه أن يظهر أن الله أكبر عنده من ابنه، وأن الله أكبر عنده من نفسه حين ألقي في النار في سبيل الله، وأن الله أكبر عنده من زوجه هاجر لما تركها في واد غير ذي زرع. وهذاك علاش ربي سبحانه قال عنه وإبراهيم الذي وفى، يعني لم يكن المراد أنه يقدم قربان بالابن. وتصور أنه ربي سبحانه وقت اللي فدى إبراهيم بذبح عظيم لو طلب منا قرابينا في أولادنا كيف سيكون حالنا. فالله أكبر تقولها وتتخيل وتحيي هذه الشعيرة أنه إبراهيم عليه السلام ما كانش عنده حاجة في حياته أكبر من ربي سبحانه. الأكبر ربي كان أكبر من نفسه، ربي كان أكبر من ولده، ربي كان أكبر من زوجته. وخلينا احنا نقف مع رواحنا واحنا في الاضحى نقول الله اكبر. هل الله اكبر فعلا من انفسنا؟ وقت اللي نبداو قطعين رحم من نهار عيد مثلا، العيد شرع باش نتجاوزوا انفسنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، والله عز وجل يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. شوف قاطع الرحم، الرحم اشتقها الله من اسمه الرحمن وجعلها معلقة بالعرش، من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. الله أكبر عندك من الخلاف اللي بينك وبين زوجتك، الله أكبر عندك من الخلاف اللي بينك وبين خوك وبين عمك وبين خالك، الله أكبر عندك من الورثة اللي تعاركتوا عليها وعندكم سنين.

ما أمر الله به أن يوصل الأرحام. فذاك علاش في العيد شرعت التوسع على الأهل، يستحب التوسع على الأهل، يعني في النفقات في الهدايا، وأنه نهديه للصغار، وأنه تسود الفرحة وتسود المحبة، ما يكونش فما عارك على شكون عمل هذه وشكون صنع هذه، وما نحبش نعايد مع أمه وما نحبش نعايد معاها، وعليش نعايدوا الكل مع بعضنا. فقدنا للأسف هذه المعاني، حتى تشوف أنت ناس تسأل ويمش نعايد في أنا نزل باش نعايد، يعني علاش وينهم العائلات؟ يعني عبادة الأناة هذية لولاد سيدة في هذا الزمن، يعني اللي فقدنا شيء مهم جدا اللي هو هذا الترابط العائلي. يعني الناس ولا تعايد في الوتلة، ولا كل واحد وحده يهز عائلته الصغيرة ويمشي، وين العائلة الكبيرة؟ علاش الناس ما عادش تجتمع؟ وعلاش الناس كي تجتمع ولات عرك ومشاكل ونهار عيد؟ يعني بعد العيد أحيانا جيني استشارات هكا، كنشوف المشاكل اللي صارت مع حماتي، كنشوف المشاكل اللي صارت مع كنتي، كنشوف المشاكل اللي صارت مع أخوه. عليه هذا يوم عيد لنجدد هذا المعنى ونعود بعد الفاصل.

إذن في هذا العيد صلة الأرحام، حسن الخلق مع الزوج مع الزوجة مع الأهل، الاجتماع. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. وكان يقول: إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. حاجتين بشي ثبتوك على الصراط: الرحم والأمانة. وتلقى الناس أحيانا تطول أعمارهم، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. يعني صيلة الرحم تبارك لك في مالك، وصيلة الرحم تزيد لك في العمر، يعني كلها بركة. فإذا أنت غافل عنها في السنة فلا يليق بتاتا أنك ما تعودش تربطها وتصلها في يوم العيد. إذن الأرحام الأرحام، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام القطيعة. فما راجل تخلى الجنة راهو عليش على خاطر يقولوا: لا أفعل شيئا غير أني أبيت وليس في قلبي حقد على أحد. هذا يعيش في حالة من أحوال أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. نطهروا قلوبنا من الغل، نحاولوا نتجاوزوا خلافاتنا. تقولي باهي والناس اللي أذيتني وأنا ما نجمش نسامح وأنا كذا، أنت أول واحدة باش ترتاح. وهذا ما يعنيش أنك ترجع لعهدك الأول. يعني إذا أنت ما حطيتش حدود في المعاملة تتحمل مسؤوليتك، يعني حدودك حطها وجاهد نفسك في الغل اللي في صدرك. والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وخالق الناس بخلق حسن، أفضل المؤمنين أحسنهم أخلاقا. فكون أنت من الصابرين، الكاظمين الغيظ، العافين عن الناس، المحسنين. وقفة أخرى مع العيد، على العلاقة الوالدية. القراءة متاع إبراهيم وابنه، ما الهدف؟

اقتداء المسلمين بسيدنا إبراهيم، وجاء كثيرا في القرآن يعني الثناء على سيدنا إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وإبراهيم الذي وفى بكل ما أمره الله به. فعليش يتحول نتسائله موقف والد يريد أن يذبح ولده من آلاف السنين لاحتفالية وعيد يفرح فيه الناس؟ فدروس تربوية. أول شيء هو البر الوالدي، يعني نلقاه في قصة إبراهيم وإسماعيل هذه الشراكة. أول شيء اللي قالوا يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. شوف الشراكة، ما جاش كما قلنا لزموا بالأمر وقالوا أكهو تسمع وتطيع. وماذا رد عليه الابن؟ قال يا أبتي افعل ما تؤمر. شوف يا أبتي، شوف هالكلام اللي نتلطف به مع والدينا، ما نرفعوش الصوت على والدينا، نكلم والدينا نختاروا أحسن كلام باش نكلموا به والدينا. علاش غابت المعاني هذه وقت اللي الوالد كبر والوالدة حملته أمه وهنا على وهن، يعني حملته 9 شهور في بطنها ورضعته وتعبت عليه، وكانت نهارة اللي تولد يعني من أسعد أيام حياتها مع وجايحها مع تعبها. البول يمشي يتعب في الخدمة، راهو كيجيب الفلوس ويعطيك الفلوس راهو يعطيك من عرق جبينه ومن تعبه ومن سقيه اللي تعبت ومن يعني بدنه اللي تعب، وهو فرحان كي يعطيهم لك. لماذا أصبحنا نقابل الوالدين بهذا الصوت المرتفع وبالجحود، وأنت كما تعطينيش على جبتني وزيدني زيدني زيدني؟ عقوق عقوق بالله. زاد الأولاد والبنات نوصيهم راهو وبالوالدين إحسانا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. علاش؟ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. انت وقتها قديش بلبست وقديش مسخت الدنيا وقديش أول كلمة قلتها وهما يستناو وتعاود في الكلام وتقول وتبكي وما تسكتش وهما صابرين وهما فرحانين، انت توا قلقت منهم؟ انتوما توا تتعاركوا شكون يقفل بوه ولا أمه؟ انتوما توا كأولاد تتنازعوا؟ ما عنديش وقت باش نطلع على بابا وامي في كبره، ما عنديش وقت باش نوسع مع هبالي وقت اللي ذكرته تعبت ولا القعد بحذيه يعاود الكلام وإلا يكرر لك نفس القصة مرات عديدة. يعني وينو ساعة البال؟ وينو بر الوالدين؟ وينو الاحتساب في العيد؟ نعود جد هالمعاني مع والدينا ومع قصة إبراهيم عليه السلام. يعني أولويات حياتنا لازمها تترتب، ما قلناش نشد والدينا ونضيع عائلتنا، ما نضيعوش عائلتنا على حساب والدينا زيدا، وما نضيعوش زيدا والدينا على حساب عائلتنا. الوسط، الموازنة، وازن وراجع أولوياتك في هالعيد هذايا واخدم لله. انت قول بماذا أمرني الله عز وجل؟ انت ولادك تقولي به أولادي عندهم علي حقوق وزوجتي عندهم علي حقوق والدين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم رغم أنف من أدرك أبويه ولم يدخل الجنة. والدين زاد هما بابك للجنة وأولادهما بابك للجنة، فالكلهم عندهم حقوق عليك وجارك عنده عليك حقوق والجار ذي القربة والجار الجنوبي، يعني جارك قريبك عنده عليه حقوق أكثر وجارك اللي بجنبك والصاحب بالجنب، يعني حتى جارك في الخدمة راهو جارك وصاحبك، كلهم عندهم عليك حقوق. الأول فالأول، فرتب أولوياتك، ما تضيعش ناس على ناس وما تضيعش حقوق على حقوق، حاول ترتبها في هذا العيد. فهذا العلاقة الوالدية اللي بين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام تشدنا. فأيضا البديل للبر والطاعة، ريت وقت لا إسماعيل بر بوه وقالوا يا أبتي فعل ما تؤمر، شنو اللي صار؟ جائزة فورية وفديناه بذبح عظيم. إذا عاقبة البر لا تكون إلا خيرا. أنا ديما كتجي تشكي لي زوجة وتقول لي أمه يصرف على أمه، نقولها راهو بر الوالدة لا يأتي إلا بخير. والله حتى كان هو أحيانا يعني يبالغ في المسألة هذية، راهو باش تلقاه بركة في رزقك
وبش تلقاه بركة في أولادك وبش تلقاه بركة في حياتك. فكل هذه الدروس نحاولوا أن نعيشوها في عيد الإضحى ليكون عيدا مختلفا، هو مجعول باش نعيشوا هالعبر وباش نتمثلوها في حياتنا وباش نعملوا بها في واقعنا. فالله أكبر من كل شيء، الله أكبر من أنفسنا، الله أكبر من خلافاتنا، الله أكبر من يعني من كل شيء، يعني الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وعيدكم مبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من بشائر عيد الأضحى المبارك، من بشائر عيد الأضحى المبارك مع الأستاذة شيراز شيحة.

0: الله أكبر ولله الحمد. عيد سعيد مبارك، كل عام ونحن بخير وصحة وسلامة. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، ووفقنا في هذه الأيام المباركات للأعمال الصالحات. عيد الإضحى فرصة ثمينة للتوادد والتراحم فيما بيننا، فمن لا يرحم لا يرحم، كما قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فلنجعل من عيد الإضحى مناسبة لإدخال السرور على قلب أقاربنا وجيراننا، ولا ننسى ذكر الله، فلنكن أصحاب لسان رطب بذكر الله تعالى في هذه الأيام المباركة. فكل عام وأنتم مستمعين إلى الرحمن أقرب، وجعل الله تعالى صحائف أعمالكم بالحسنات أثقل، وهمتكم للجنة أكبر. أخوكم خادم القرآن العظيم العربي الكثيري.
1: الله أكبر الله أكبر.
2: عيدك مبارك.
1: عيدك مبارك. لا إله إلا الله.
2: يا أمة الإسلام.
1: الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
3: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب من القلب إلى القلب.
4: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
5: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
3: إذاعة الزيتون للفنان.
6: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقى حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
3: إذاعة الزيتون للفنان.
7: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
8: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم
3: بالتعلم. إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

استووا واعتدلوا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر. الله.

0: الله أكبر.
1: الله
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله
1: أكبر الله أكبر.

سمع الله لمن حمده.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله
1: أكبر.
2: الله أكبر.
3: الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

0: جد،
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: صدق الله العظيم.
1: ما أحوج الإنسان إلى الله في دنياه وأخراه، من للعبد سواه؟ يا مسرفا على نفسه لا تقنط، يا من طردته دنياه لا تيأس، يا صاحب الهم لا تحزن، إلجأ إلى الله وعد إليه فهو المجير لمن استجاب.

كن معي يا الله، كن معي يا الله. حين تجدني ضائعا دون نفسي، حين تجدني روحا مختلفة يحيطها اليأس والتبلد، حين تعصف بي رياح الانكسار إلى حيث لا أعلم، عوضني يا الله بأيام لا تسرق من عمري الكثير دون ثمن، كي لا أجدني بعد زمن جسد هزيل بغير عمر يسندني. اجعلني يا الله روحا أخرى ترضيك عني، اجعل الدنيا بعيني كأرجوحة طفل مهما رمتني بملذاتها بعيدا، بقلب الثقة أني سأعود إليك. جدد بداخلي حب الحياة، أمطر على روحي يا الله بغزارة إلى أن تزول مني كل عثرة وكل ألم. ازرع بداخلي بذورا من الأمل تزهر على قلبي بشدة لأعيش الغد الأجمل، لأعود لحال يرضيك عني. أبعدني يا الله عن كل شيء يعلقني بهذه الدنيا، قربني إليك حتى أنسى كل شيء لأتذكر فقط أنني خلقت غريبا مر بدار غير داره ثم رحل عنها بعيدا ليعود لموطنه الحقيقي ألا وهي الجنة. بقلم حروف الغرام.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 52 من الآية 18 من سورة الفتح إلى الآية 30 من سورة الذاريات بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 52 من الآية 18 من سورة الفتح إلى الآية 30 من سورة الذاريات بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

أهلا بكم مستمعين الأفاضل عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من تونس الخضراء، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله يومكم هذا، يوم الجائزة ويوم النحر ويوم الفرح الأكبر. نلتقي بكم اليوم أيها الإخوة والأحبة في هذه الحصة الخاصة التي نبثها إليكم تحت عنوان من بشائر عيد الأضحى المبارك. العيد ليس مجرد يوم يمر على التقويم، بل هو طاقة إيجابية متجددة ونور يقذفه الله في قلوب الأمة ليعلن أن الفرج قادم وأن العسر يتبعه يسر. فعيدك مبارك يا أمة الإسلام.

مستمعين الكرام، نعيش اليوم بشارة الفرح والسكينة، أولى البشائر التي يحملها إلينا هذا الصباح المبارك هي بشارة الفرح والسكينة في عالم مليء بالضغوط والتحديات. يأتي العيد كأمر إلهي بالتقاط الأنفاس والفرح. الفرح في الإسلام أيها الإخوة ليس هامشيا وليس أمرا زائدا، بل هو عبادة وشعيرة. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

أيها الإخوة والأحبة، تأملوا معي، الله عز وجل يطالبنا بالفرح بفضله ورحمته، وفضل الله عز وجل اليوم هو إتمام الطاعة، فمنكم من صام عرفة، ومنكم من قام ليلة، ومنكم من طاف بالبيت العتيق. ومن غير التقليدي أن ننظر إلى العيد على أنه مكافأة نفسية، فرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة وجد للناس يومين يلعبون فيهما قال: إن الله عز وجل قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الإضحى ويوم الفطر. هذا الإبدال النبوي يحمل رسالة إيجابية عميقة. ديننا يريد لنا حياة متوازنة فيها وقت للعبادة ووقت للبهجة والترويح عن النفس. العيد هو المساحة الزرقاء النظيفة التي نغسل فيها قلوبنا من الهموم ونستقبل الحياة بابتسامة الواثق بنصر الله وعطائه سبحانه وتعالى.

مستمعين الأوفياء على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، البشارة الثانية التي نعيشها اليوم في عيد الأضحى المبارك هي بشارة الوحدة والتكافل. هذا العيد يرتبط شعائريا بالأضحية، وتوزيعها ليس مجرد عملية إطعام، بل هو هندسة اجتماعية نبوية لتذويب الفوارق بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يضع لنا دستورا أخلاقيا غير تقليدي في التعامل مع العيد، حين يقول صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. وفي العيد أيها الإخوة، تصبح الأضحية رسالة حب عندما تطرق باب جارك، أو تبحث عن عائلة تعففت عن السؤال لتشاركها فرحة اللحم والبهجة. أنت لا تعطيها قوتا فحسب، بل تعيد ترميم النسيج الاجتماعي لهذه الأمة، أمة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. العيد يقول لنا: يا أمة الإسلام، لست وحدك، نحن جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. البشارة هنا أيها الإخوة هي أن مجتمعاتنا ما زالت بخير، وأن قيم التضامن المتجذرة في شعبنا التونسي وفي أمتنا قادرة على قهر أي ظروف اقتصادية أو اجتماعية صعبة. العيد يثبت أن العطاء أجمل بكثير من الأخذ.

أيها الإخوة والأحبة، نأتي إلى البشارة الثالثة التي نعيشها اليوم، وهي الأقرب إلى صناعة التغيير في حياتنا، هي بشارة البدايات الجديدة. عيد الأضحى مرتبط بقصة الفداء العظيمة، هي قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع سيدنا إسماعيل عليهما السلام، وهي قصة تعلمنا أن بعد كل ذبح وتضحية وصبر هناك فداء عظيم وفرج مبهر. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. هذا الفداء أيها الإخوة هو رسالة لكل شخص يمر بضيق أو كرب. صبرك لن يضيع، وتضحياتك سيعقبها فداء إلهي يغير مجرى حياتك. ومن هذا المنطلق الإيجابي لنجعل العيد نقطة انطلاق جديدة. وهنا أيها الإخوة والأحبة نتساءل: كيف يمكن لك أنت أن تكون غير تقليدي في هذا العيد؟ يعني في هذا العيد لابد أن نتغير، نحن في يوم عيد، وفي هذا اليوم الأغر لابد أن نكون غير تقليديين. إذن كل واحد فينا لا ينتظر أن يتصل به من قطعه، يعني كل واحد فينا إذا فما قطيعة بينه وبين شخص لا تنتظر أنه هو باش يجيك، بل أنت الذي تبادر كي تكون غير تقليديا في هذا العيد. يهز الإنسان تليفونه ويرسل رسالة سلام يقول فيها: سامحتك لوجه الله في هذا اليوم المبارك. خل نبدأها بخطوة كهذه الخطوة الإيجابية. التسامح راه ماهوش ضعف، بل هو قوة نفسية هائلة يمتلكها الإنسان الذي يريد أن يتحرر من قيود الماضي. يعني قبل عندي خلاف مع زيد أو عمر، جاري أو خويا أو أي صديق أو ما شابه ذلك، اليوم يتحرر الإنسان من تلك القيود، الخلافات الماضية. علاش أنا سجين تلك الخلافات مع زيد أو عمر؟ اليوم أنا وأنا في يوم عيد مبارك أكسر هذه القيود كي أكون غير تقليدي. التقليدي هو ليستمر على ما هو عليه، اليوم لا، نغير من الحال الذي أنا فيه وأبادر بالسلام. خيركم من بدأ صاحبه بالسلام. نحن بكلنا كمسلمين نعرف لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. 3 ليالي وأنت مقاطع أخوك، ربما بعض الناس يتقاطعوا لشهور طويلة، ما بالنا وإحنا نتحدث على 3 ليال فقط. ولذلك المؤمن يقابل خوه اللي بينه وبينه خلاف، يعرض عنه والآخر يعرض عنه، وخيرهما من بدأ بالسلام. هاي الخيرية وين؟ وهاي القوة وين؟ إذن العيد فرصة لنبذ الخلافات الفكرية والشخصية وكل الخلافات، لنلتقي على كلمة سواء، كلمة المحبة وكلمة التراحم والرحمة فيما بيننا أيها الإخوة.

أيها الإخوة والأحبة، نحن نعي جيدا أننا اليوم نعيش أفضل أيام السنة عند الله سبحانه وتعالى، هو يوم النحر، ثم يعقبه أيام التشريق، وهي أيام مباركة، أيام تهتز فيها جدران المساجد وتصدح المآذن وتلهج الألسن بهتاف واحد يملأ الكون: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ولكن أيها الأحبة، هل توقفنا يوما عند هذا الشعار؟ ما هي حقيقة التكبير؟ هل هو مجرد كلمات تتردد على الشفاه؟ أم هو منهج حياة وضابط للسلوك والمعاملات؟ التكبير أيها الإخوة، ينبغي أن نعي أنه عقيدة تحجم المخاوف وتحرر النفس، ولعل أول درس يتعلمه المسلم من قوله الله أكبر هو تحجيم المخاوف متاع الحياة. عندما يقول الإنسان الله أكبر، المخاوف متاع الدنيا الكل تصغار، لأن الله أكبر. عندما تقف بين يدي الله في صلاتك وترفع يديك قائلا الله أكبر، فكأنك ترمي الدنيا وما فيها وراء ظهرك، وتعلن للعالم أجمع أن كل هم وكل دين وكل مرض وكل ضيق اقتصادي والمستقبل المجهول الذي نخشاه هو أصغر بكثير من قدرة الله ورحمته. التكبير هو علاج القلق المعاصر، لأن التكبير يعيد ترتيب أولوياتنا في أذهاننا أيها الإخوة. يقول الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. التكبير هو شكر على الهداية، ومن تيقن أن الله أكبر من كل مخلوق لم يخف من بطش ظالم، ولم ييأس من فرج رب العالمين سبحانه وتعالى. التكبير أيها الإخوة يضبط أخلاقنا وسلوكنا، باش ما نقولوش راهو التكبير عبارة على كلمات نقولها ونمضي، الله أكبر الله أكبر، لا، يعيش المؤمن المعنى متاع التكبير، لأنه مسألة عقدية، العقيدة ترتبط بالتكبير، الله أكبر. إذن هذا التكبير اللي ربي عز وجل أراده في مثل هذه الأيام المباركة، الكون كله يمتلئ بالتكبير، باش نعيشوا أحنا التكبير، وما ننساوش أن صلواتنا تبدأ بالتكبير، الأذان يبدأ بالتكبير، الإقامة للصلاة تبدأ بالتكبير، في وسط الصلوات متاعنا هناك عدة تكبيرات. إذا نحن نعيش هذه الكلمات، وينبغي ألا نعتاد عليها، على أنها كلمات تقال بدون وعي، بدون

يقيم في ميزان العقل والإيمان أن يقول المسلم الله أكبر ثم يأتي بأفعال توحي بأن هواه وماله أكبر من الله سبحانه وتعالى، لأنه يقدم الهوى ويقدم المال ويقدم شهواته ويقدم نزواته ويقدم انفعالاته على قوله الله أكبر. التكبير إذن يكسر الكبر عند الإنسان. من كان في قلبه ذرة من كبر على الناس أو ظلم لزوجته أو قهر لأبنائه أو تعال على الفقراء والضعفاء، كيف يجرؤ أن يرفع صوته بالتكبير؟ إن من يظلم العباد بلسان حاله يقول أنا أكبر، بينما يقول بلسانه الله أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والتكبير جاء ليطحن هذا الكبر ويذيبه في نفوسنا. التكبير أيها الإخوة والأحبة أمام الأمانة المالية، التاجر الذي يغش في سلعته أو يحتكر أقوات الناس ليرفع الأسعار في هذه الأيام الصعبة أو يأكل عرق العمال والأجراء، هذا الإنسان جعل المال والربح الحرام أكبر في قلبه من الله. التكبير الحقيقي هو أن يكون خوفك من الله أكبر من غواية الدينار والدرهم. التكبير أيضا أيها الإخوة والأحبة طاقة إيجابية تدفع للبناء والإتقان، وليس مخدرا للكسل. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فتحوا الدنيا بالتكبير، لأنهم فهموا أنه إعلان للتميز. العامل في مصنعه، الموظف في إدارته، والمعلم في مدرسته عندما يتقن عمله فإنه يعظم الله سلوكيا.

أيها الإخوة والأحبة، التكبير في عيد الأضحى اليوم وفي أيام التشريق عنده بعد اجتماعي وإنساني عميق. لا يمكن أن يكتمل إيماننا بالتكبير والقطيعة والهجران والخصام يملأ بيوتنا وعائلاتنا. لا يستقيم أبداً أن نرفع أصواتنا بالتكبير في المساجد وفي كل مكان وبعد صلواتنا، وهناك إخوة وأقارب متقاطعون من أجل حطام دنيا أو إرث أو خلاف تافه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذن فلنجعل من الله أكبر قوة نكسر بها كبرياء أنفسنا، فلنكن نحن الأفضل، فلنكن نحن الأقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولنبدأ بالصلح والاتصال بإخواننا وأقربائنا. فلا ننسى أيها الإخوة والأحبة أن التكبير هو سلوك يتجسد في جبر الخواطر والتراحم والتكافل، ما ننساوش هذا المعنى. والتكبير في هذا اليوم المبارك وأيضا في أيام التشريق هو إعلان للفرح والبهجة، ولكن الفرح في الإسلام مسؤولية جماعية. التكبير يدعونا لتفقد الجيران والفقراء، فلا يليق بغني أن ينحر أضحيته ويكبر وجاره لا يكاد يجد قوت يومه. إخوتي وأخواتي مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أوشك لقاؤنا اليوم على الانتهاء، لكن بشائر العيد لا تنتهي. لنصطحب هذه الإيجابية طوال العام، ولنكن رسل فرح وأمل أينما حللنا. فنسأل الله العلي القدير في هذا اليوم الأغر أن يحفظ بلادنا ويرفع شأنها ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، ويؤلف بين قلوب أبنائها وبناتها، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب المكروبين ويشفي مرضانا ويرحم موتانا، ويعيد هذا العيد على الأمة الإسلامية قاطبة وهي في عزة ورفعة ومنعة. عيدك مبارك يا أمة الإسلام، عيدكم مبارك أهل تونس الأوفياء. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأعاده علينا وعليكم بالأعوام المديدة والخيرات العديدة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله.

0: من بشائر عيد الأضحى المبارك، من بشائر عيد الأضحى المبارك مع الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني. مراد بن مصطفى العمدوني.
1: باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أنمت؟ يقول بليت: قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنين أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. متفق عليه.

0: أحاديث نبوية
1: أحاديث نبوية
2: عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. رواه البخاري.
3: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أفكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. من القلب إلى القلب.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
3: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 53 من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 من سورة القمر بصوت القارئ جوهر الجردلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ جوهر الجردلي في تلاوة مباركة للحزب 53 من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 من سورة القمر برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية.
2: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. أخرجه الترمذي.
1: أحاديث نبوية.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

0: عيدك مبارك.
1: عيدك مبارك.
2: لا إله إلا الله.
0: يا أمة، يا أمة الإسلام.
2: الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
3: بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نتقدم إلى مستمعين إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم وإلى الشعب التونسي عموما وإلى أمتنا الأمة الإسلامية بأحر التهاني بهذا العيد المبارك، جعله الله عيدا مباركا ميمونا، وأسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والقربات. أخوكم معز البحري.
2: الله أكبر، الله أكبر.
0: عيدك مبارك.
1: عيدك مبارك.
2: لا إله إلا الله.
0: يا أمة الإسلام.

0: محمد رسول الله.
1: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها. بإذن ربها. بإذن ربها.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: ما عندك حجة وماذا بينا مش نحفظ الكتاب.
3: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سورة ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
1: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
3: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
3: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
1: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
3: العبرة بالعبادة.
1: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب وباش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
3: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا. أنت تعزم وتتوكل على الله.
1: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتل كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم قلب عامر

0: من بشائر عيد الأضحى المبارك، من بشائر عيد الأضحى المبارك مع الشيخ عصام السبوعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعينا، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، في حصة خاصة في زمن خاص، يوم عيد الأضحى المبارك الذي نسأل الله سبحانه أن يجعله عيد يمن وبركة علينا وعليكم وعلى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قاطبة، ونسأله سبحانه أن يحفظ فيه بلادنا وسائر بلاد المسلمين، آمين اللهم آمين. هذا اليوم جعله الله سبحانه وتعالى لنا عيدا نبتهج فيه ونفرح ونتقرب إليه سبحانه بشعيرة من الشعائر العظيمة، شعيرة الأضحية. هذه الشعيرة التي شرعها الله سبحانه وتعالى في السنة الثانية للهجرة، فأمر الله سبحانه وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سنها لأمته، لذلك كان الحرص عليها مطلوبا والاهتمام بإقامتها والمحافظة عليها لازما لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن العاجز معذور، والعبادات منوطة بالقدرة والاستطاعة، من قدر عليها فعلها، ومن عجز عنها سقطت في حقه، ولا يؤاخذ بذلك ولا حرج عليه فيه. أما أن ينادى بمقاطعتها وتركها بسبب غلاء الأسعار وما شاكل ذلك من تعلات وأسباب، فهذا أمر من الغلط البين ومن الزلل الظاهر، وذلك أنه لا يتمالأ على ترك شعيرة لمثل هذا، فإن الشعائر من شأنها الإقبال عليها والحرص على إظهارها والإتيان بها. نعم، من عجز لا يؤاخذ ولا تطلب في حقه. وقد كان ربيعة والليث رحمهما الله تعالى يقولان: لا نرى أن يترك المسلم الموسر المالك لأمره الضحية. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. الحديث أخرجه الإمام البخاري. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فقد أصاب سنتنا، أي نهجنا وطريقتنا، فمن أراد أن يصيب سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام فعليه في هذا اليوم أن يبدأ بصلاة العيد ثم يرجع بعد ذلك ليذبح أضحيته. وعن جبلة بن سحيم أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن الأضحية: أواجبة هي؟ كما يسأل الناس كثيرا اليوم. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. فأعادها عليه فقال: أتعقل؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وقال عنه حديث حسن. فالرجل يسأل عن الأضحية: أواجبة هي؟ لم يجبه ابن عمر جوابا صريحا، بل بين له أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى، وأن المسلمين قد ضحوا، وأن من كان من هذه الأمة فعليه أن يقتدي بهم. نعم، الأضحية بين أئمتنا حكمها، فالمشهور أنها سنة واجبة، أي سنة مؤكدة، وقيل هي فرض، لكن هذا لا يفهم منه بحال أن يستخف الإنسان بالقيام بها وأن يتهاون فيها، بل هذا يدل على أهميتها وعلى ضرورة القيام بها وإظهارها. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهذا منه صلى الله عليه وسلم على سبيل الزجر لمن يستخف بها ويتهاون في القيام بها وهو قادر عليها مستطيع. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه. وقد اختلف العلماء هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام أبي هريرة، وعلى كل فإن أبا هريرة لا يقول مثل هذا من عند نفسه، فهو وإن كان الأقوى فيه الوقف فإنه موقوف له حكم الرفع. لذلك من كان قادرا على الأضحية فليحرص عليها، فإنه قد روت أمنا عائشة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، يعني دم الأضحية، إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وأن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وقال حسن غريب. فإن من أحب الأعمال إلى الله عز وجل في هذا اليوم أن يذبح المرء أضحيته، ويوم القيامة يؤتى بقرونها وأشعارها وأظلافها، هذه كلها تثقل موازينه يوم القيامة، تثقل موازين حسناته، لأنه إنما يفعل ذلك لله سبحانه تقربا منه سبحانه. ولذلك لا بد أن ينتبه إلى هذا المعنى الذي بتنا نغفل عنه، وهو معنى القربة، معنى العبادة. فبعضنا يحسب أن العيد مناسبة لأكل اللحم، لذلك يقول البعض: أنا لن أشتري أضحية وسأشتري شيئا من اللحم أكله في العيد. لا أيها الأخ الكريم، أنت مطالب قبل أن تطالب بإطعام أبنائك، أنت مطالب بأن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأضحية. لذلك حتى الذي لا يريد أن يأكل اللحم عليه أن يضحي، وإن شاء بعد ذلك أن يتصدق بها، لا أن يترك الأضحية ولو كان ممن لا يأكل اللحم، لأن المسألة ليست مسألة أكل لحم من عدمه، المسألة مسألة تقرب وعبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ومما يحسن أن نذكر به وإن كان معلوما عند الكثيرين أن وقت الأضحية يبدأ بعد صلاة العيد والخطبة وبعد ذبح الإمام، في اليوم الأول بعد ذبح الإمام، يعني ننتظر الوقت الذي من شأنه أن يذبح الإمام فيه أضحيته، نتحرى ذلك الوقت. مثلا الإمام كم يحتاج بعد ما يفرغ من الخطبة، كم يحتاج إلى يعني إلى أن يصل إلى بيته، وكم يحتاج إلى أن يذبح، نقدر مثلا ساعة ساعة ونصف بحسب مكان سكنه، ثم نذبح بعد ذلك الوقت، نذبح بعد ذلك الوقت ولا نذبح قبل ذبح الإمام حتى تجزئنا أضحية. ويستمر ذلك إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام العيد، يعني يبدأ بعد ذبح الإمام في اليوم الأول وينتهي في غروب شمس اليوم الثالث. يعني إذا غربت شمس اليوم الثالث لم يمكن لأحد أن يذبح أضحية، فإذا ذبح لم تكن أضحية، والذبح يكون نهارا وأفضله اليوم الأول إلى الزوال. فإن لم يستطع إلى الزوال فيذبح ولو بعد الزوال، لكن ما لم تغرب الشمس، إذا غربت الشمس فلا يذبح، لأن الذبح لا يكون بليل، من ذبح بليل لم يجزئه، إذا فاته اليوم الأول ينتظر اليوم الثاني بعد طلوع الفجر ويذبح. والأفضل أن يذبح إذا فاته اليوم الأول أن يذبح في اليوم الثاني إلى ما قبل الزوال، فإن فاته فليذبح في اليوم الثالث إلى ما قبل الزوال، لكن لو ذبح في اليوم الثاني بعد الزوال

أن يذبح الأضحية صاحبها، إذا كان قادرا يستحب هو الذي يباشر الذبح، فإذا لم يستطع ذلك لا حرج عليه، وليحرص على أن يحضر ذبحها وأن يشهد أولاده وأهل بيته. اليوم الناس باتوا يقصرون في هذا، يقصرون في مباشرة الذبح، ويقصرون في شهود الذبح، ذبح الأضحية. لا، فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: وأحب إلي أن يذبح النسيكة صاحبها وأن يحضر الذبح، فإنه يرجى عند سفوح الدم المغفرة، يرجى عند ذلك المغفرة. وقد قال الإمام أحمد: روي هذا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك، فإنه يغفر لك بأول قطرة كل ذنب. الحديث أخرجه الإمام البيهقي في معرفة السنن والآثار: يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك، فإنه يغفر لك بأول قطرة كل ذنب. وليأكل الناس من أضاحيهم، وليدخروا، وليتصدقوا، وليهدوا، يعني يؤذن لك في أن تأكل من أضحيتك ما شئت، وأن تدخر ما شئت، وأن تتصدق بالقدر الذي شئت، ليس هناك حد لهذا، وأن تهدي. الصدقة تكون للفقير، والهدية تكون لغير الفقير. وقد أخرج الإمام مالك في الموطأ، والإمام مسلم في صحيحه، عن عبد الله بن واقد أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث أيام. قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق، سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى، وقت الأضحى، في زمان النبي عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي. قالت: فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم، ويجملون منها الودك، ويتخذون منها الأسقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ أو كما قال: قالوا: نهيت عن لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم. الدافة يعني من أجل المساكين الذين قدموا عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا، فتأكل منها ما شئت، وتتصدق بما شئت، وتدخر ما شئت. وأحب أن أنبه إلى مسألة يغفل عنها، وهي من المسائل الفقهية المهمة، وذلك أن بعض الناس اليوم جروا على أن يدفعوا جلود الأضاحي، وربما الرأس والأرجل، أن يدفعوها للجزار أجرة على ذبحه، أو أن يجعلوها جزءا من الأجرة، يعني الأجرة مثلا 100 دينار أو 150 دينار، فيعطونه مثلا 50 دينار، والباقي بدل 100 يدفعون إليه الجلود وما شاكل ذلك، وهذا من الخطأ. فإن الأضحية لا يجوز، يعني حرام أن يدفع شيء منها أجرة للجزار. الجزار تعطيه من حر مالك، ولا تعطي الجزار شيئا من الأضحية، يعني من الجلود. تريد أنت أن تعطيه لأنك تريد التخلص منها، لا على كونها أجرة، يصح. يعني أنا أجرته 150، أعطيته 150، ثم قلت له: هذا الجلد وأنا لا أحتاجه، هل تريد أن تأخذه؟ هذا لا مانع منه. أما أن يكون ذلك جزءا من الأجرة فهذا لا يصح. وكذلك من الخطأ بيعها، لا يجوز بيع شيء من الأضحية، لا يجوز بيع شيء من الأضحية، لا الرأس، لا الدوارة، لا الجلد، ولا شيء من ذلك. يعني إذا لم يكن لك حاجة في ذلك، في بعض أجزاء الأضحية، فأعطها، أعطيها المسكين، أعطيها الفقير، هو بعد ذلك يريد أن يبيعها لا أشكال. أما أنت أضحيتك لا يجوز أن تبيع منها شيئا، هذا حرام، لا يجوز. هذه الأمور يعني أحببت أن أذكر بها في هذا اليوم، ولا ننسى أن نظهر بهجتنا

فرحتنا وسرورنا بأعيادنا، فإن الفرحة والسرور والبهجة في هذا اليوم يثاب المرء عليها. الإنسان يثاب في هذا اليوم بإظهار الفرحة والسرور، ولنتزاور في هذه الأيام، هي فرصة. اليوم الناس غفلوا عن صلة أرحامهم، كثير منا أخذتنا الدنيا، انشغلنا فيها بمشاغلنا حتى بتنا لا نصل أرحامنا. العيد مناسبة لصلة الرحم، واحذر أن تقطع رحمك في العيد، فإنك في وقت تعطى فيه الهبات والرحمات والبركات والخيرات من الله سبحانه وتعالى أنت تقدم المعصية والذنب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة قاطع لا يدخل الجنة. كيف لإنسان يريد رضا الله سبحانه أن يتلبس بقطع الرحم في العيد؟ ونسأل الله العفو والعافية، بعض الناس لا يصل أبويه في العيد، قال والله خلاف بسيط على أمر بسيط بينه وبين أبويه. ورحم الله الإمام الشافعي رحمه الله لما قال له أحدهم: أيختصم الرجل مع أبويه؟ قال: لا، ولا مع نعلهما، يعني لا يختصم حتى مع نعل أبويه، فضلا عن أن يختصم مع أبويه. واحرصوا على ألا تفتنوا بالاكتفاء برسالة في الميسنجر والواتساب، البعض حتى الاتصال يبخل به، لا يكفي أنه هو في العيد يقصر فلا يزور أبويه، ولا حتى الاتصال. اليوم صرنا نكتفي برسائل، هذه الرسالة ممكن لصاحب في العمل، ممكن لبعيد ليس بينك وبينه كثير صلة، هذا ممكن. أما أن يكون ذلك لأحد أرحامك أو لأحد أبويك، هذا غير متصور أيها الإخوة، هذا من البشاعة بمكان. هو الاتصال والمكالمة لا تكفي إلا لمن كان بعيدا يشق عليه زيارتهما، ولكن الناس في العادة يعني جرت عادتهم أنه العيد فرصة لكي يصل الإنسان رحمه ولكي يزور أبويه ولو كان بعيدا في السكنة عنهما، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإن لم يستطع فليتصل اتصال، أما مجرد رسالة في العيد رسالة هذا لا يحسن. والعيد فرصة لتصفية القلوب وتنقيتها من الشحناء والبغضاء والكره، القلوب امتلأت حقدا وامتلأت عداوة وامتلأت بغضا لأجل لعاعة من الدنيا لا تسوى شيئا. يصلون في الصف الأول في المسجد ولا يكلم أحدهم الآخر، بل سامحوني في بعض المساجد وأنا أستحي من ذكر هذا، الإمام لا يكلم، إمام الخمس لا يكلم الخطيب، والخطيب لا يكلم المؤذن، والمؤذن لا يكلم إمام الخمس، ونحن في بيت الله عز وجل. أي عبادة هذه التي نتعبدها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر كما هو عند الإمام البخاري في الأدب المفرد أن الجنة تفتح كل يوم اثنين وخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا اثنين، يقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، اثنين اختصما بينهما خصومة لا يكلم أحدهما الآخر، يقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، هذان لا تشملهما تلك الرحمة الخاصة حتى يصطلحا. العيد فرصة، العيد مناسبة حتى نصطلح فيها، لا بأس، ارمي ذلك عنك وبادر، بادر أنت بادر بأن تصطلح مع من بينك وبينه خصومة. بعض يقول أنا ننزل من نفسي، إيه نعم لله عز وجل، أنت الفائز وأنت الرابح وأنت الظافر برحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرته، لله فعل ذلك، لله فعل ذلك. ولا تنسوا، وأختم بهذا، لا تنسوا أن تطوفوا على بيوت الفقراء والمساكين. ليس كل الناس يجد ما يضحي به، بعض العائلات لا تعرف اللحم لا في العيد ولا في غيره للفاقة والمسكنة والحاجة التي نزلت بها، وإنما المؤمنون إخوة، هذا باب من أبواب الخير العظيم، وتخير أفضل اللحم فإن الذي تنفقه
وتدفعه لله سبحانه وتعالى هو الذي تجده في صحيفتك يوم القيامة، هذا الذي تخرجه هو الذي يبقى، فما تدفعه ليس هو الذي ذهب، بل الذي تدفعه هو الذي يبقى، الذي تأكله وتنتفع به هذا ذهب لن تجده في صحيفتك، أما الذي تتصدق به وتعطيه هذا الذي تجده. لذلك احرصوا على أن تتفقدوا جيرانكم وأن تتفقدوا المساكين من الناس وأن تعطوهم من اللحم ما يدخل به، ما يدخل السرور على قلوبهم وما يدخل البهجة والفرحة في نفوسهم في هذه الأيام المباركة الطيبة. نسأل الله سبحانه أن يجعل هذا العيد مباركا علينا وعليكم، أن يجعله عيد يمن، وأن يجعله عيد بركة وعيد فرحة، وأن يفرج سبحانه وتعالى به الكروب، وأن يغفر به الذنوب، وأن يقضي به الحوائج، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى فيه من المقبولين، وأن يسلم سبحانه حجاجنا الميامين، وأن يردهم إلى بلادهم وأهليهم وأوطانهم سالمين غانمين، وأن يجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا وسعيهم مشكورا وتجارتهم لن تبور، إنه سبحانه غفور شكور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله طاعتكم، ونلقاكم دائما بخير وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 54 من الآية الأولى من سورة الرحمن إلى الآية 29 من سورة الحديد بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 54 من الآية الأولى من سورة الرحمن إلى الآية 29 من سورة الحديد بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
2: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
1: مزامير زيتونية،
3: الصلاة والسلام عليك،
1: أصوات تونسية.
4: يا ربنا يا من بعث محمدا،
1: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
5: بسم

0: من بشائر عيد الأضحى المبارك، من بشائر عيد الأضحى المبارك مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الخليفي. دكتور عبد الوهاب الخليفي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله الذي وفقنا للطاعات ويسر لنا طرق الخيرات وهيأ لنا أسباب النجاة، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم السلام وأفضل الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم. أما بعد، معاشر المستمعين الأكارم، أهنئكم تهنئة روحية صادقة بحلول عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يوفقنا لأسباب مغفرته ومرضاته، وأن يهله علينا وعلى العالم الإسلامي بالأمن واليمن والبركات والخيرات، وأن يعيده علينا كل عام ونحن نرفل في حلل الخير والسعادة والمسرات. والعيد أيها الأحبة الكرام يذكرنا في لفظه ومعناه بالعائدة، والعائدة هي المعروف والإحسان. تقول العرب: عاد فلان بمعروفه، إذا أحسن ثم زاد. ومن صفات الله سبحانه تبارك وتعالى أنه المبدئ المعيد، أي الذي يبدأ بالفضل ثم يعيده. والعيد أيضا يوحي بالعودة، فهو يعود في كل عام، والثقة بالعودة أمر يجدد في النفوس الأمل ويقوي فيها الرجاء. والعيد أيضا مناسبة معتبرة اعتنى بها الإسلام لما فيها من الفوائد والعظات والذكر المتجددة مع تجدد الأيام والليالي والأجيال، وتعود على الفرد والمجتمع ليتزود منها بزاد روحي. عياد المسلمين ربانية، الأعياد من الشعائر الدينية التي خص الله بها المسلمين، فالله تبارك وتعالى هو الذي اختار لنا هذه الأعياد، فأعيادنا ربانية. فحينما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد أهلها يحتفلون ببعض الأيام من أيام الجاهلية. وفي الحديث: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: سألهم ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، أي قبل الإسلام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. هذا الحديث ورد في سنن أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أيها المستمعون الأكارم، جرت إرادة الله تعالى في سن الأعياد على حكمة ارتبطت بها، هي أن يجعل العيد عقب الفراغ المؤمنين من أداء فريضة معينة. فعيد الفطر يأتي في أعقاب أدائنا لفريضة الصوم، وعيد الأضحى يأتي في أعقاب أداء المؤمنين لفريضة الحج وتمتعهم بزيارة قبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهكذا نحس بمعنى العيد، إن وقفة يسيرة بعد رحلة شاقة، وفصحة طيبة للبدن بعد أن خاض غمار عبادة مضنية، وأنه جائزة أيضا من الحق سبحانه وتعالى لمن استجاب لله وللرسول. ومن الطبيعي لمن كلف أداء عمل شاق أن يستريح بعد التعب ويتذوق طعم السعادة بأداء الواجب. أن العيد في كسر للرطابة وتجديد للنشاط. وفي قد ذكر فريق من المفسرين أن هذا اليوم هو الذي نزل بشأنه قوله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أن الله عز وجل قد تفضل على خاتم أنبيائه ورسله فأعطاه الكوثر، وهو الخير العظيم العميم الشامل للقرآن وللرسالة الخاتمة، وكثرة الأتباع واتساع الدعوة وخلود الذكر ورفعة المقام وغير ذلك. فكان من واجب النبي عليه الصلاة والسلام أمام هذا الإنعام الجليل أن يشكره، فيجعل صلاته وعبادته ونجواه خالصة لبارئه ومولاه، وأن يتوجه بنحره وتضحيته ومجهوده إلى الله تعالى الذي أفاض عليه وعلى أمته، والذي وعد ووعده حق بأن ينصره نصرا عظيما، وأن يفتح له فتحا مبينا، وأن يجعل شانئه لهم مبغضيه مبتورين مقطوعين، لا يبقى لهم مجد ولا يدوم لهم كيد وعز، وإنما البقاء لكلمة الله والدوام لدعوة الإسلام. والخير في أمة النبي عليه الصلاة والسلام بمشيئة الله عز وجل إلى أن تقوم الساعة. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. معاشر المستمعين الأكارم، نخرج إلى فاصل ولنا عودة بإذن الله تعالى.
2: يا زيتون القلقل. عيدكم مبروك، عيدكم مبروك.

معاشر المستمعين، لقد جعل الله لنا الأعياد فرصة للذكرى والاعتبار، ففي هذا العيد نذكر كيف تغلب سيدنا إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام على الشيطان وغوايته عندما اعترض سبيلهما في ميناء محاولا صدهما وإغراءهما بالعاطفة، عاطفة الأبوة والبنوة، حتى ليقدم الأب الشيخ على ذبح ابنه بيده الذي رزقه وهو كبير في السن. ولكن الأب راجم الشيطان طاعة للرحمن وغلب نداء الواجب تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى على العاطفة ووسوسة الشيطان الرجيم، وآثر الابن طاعة الوالدين قائلا: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وكان الأمر كذلك، فكان صابرا حقا سيدنا إسماعيل عليه السلام، ولكن رحمة الله تداركته سيدنا إسماعيل الصابر ففادته بذبح عظيم، قال تعالى: وفديناه بذبح عظيم. لقد نجح الأب والابن في هذا الاختبار العصيب ليبقى إسماعيل وليخرج من نسله محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. وتشاء كلمة الله أن تقترن عبادة الحج إلى بيته الحرام الذي بناه إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام بتقديم هذه الأضاحي رمزا إلى تلكم الوحدة الربانية التي ربطت الإسلام بالحنيفية. مستمعي الأكارم، لقد ربط هذا الدين الحنيف هذا العيد بقيمة من القيم الاجتماعية وهي التضحية، والتضحية في أبسط معانيها تنازل الفرد عما يملك مما لا يحتاج إليه لمن لا يملك شيئا وهو في حاجة إليه، ولكنها في هذا اليوم المبارك تعني أن يذبح القادر أضحية يوزع منها قدرا على الفقراء ويهدي قدرا لذوي الأرحام والأصدقاء ويوسع على عياله يطعمهم ويدخر إذا شاء. فالعلاقات الاجتماعية في هذا اليوم المبارك كما يريد لها الإسلام علاقات ود وخير وعطاء وحب وصفاء، وعلاقات سخاء نفسي ومادي يتمثل في توزيع قدر محدد من الأضحية على الأحباب من الفقراء والأقرباء، وعلاقات رضا نفسي ومادي لدى أولئك الآخذين. وتلك حالة من التواصل الاجتماعي المحمود تضفي على العيد معنى اجتماعي وتمنحه التضحية الكريمة في يوم إن شاء الله تعالى له أن يكون كريما. معاشر المستمعين، إن يوم العيد هو يوم من أيام الله يتجلى على عباده فيه بالرحمة والنعمة، وفلسفة هذا العيد عيد الأضحى المبارك إنما تقوم على البذل والعطاء والتضحية بالأهواء والأنانية والجشع والنزاعات الشخصية. وهذا العيد يأتي عند تمام الحج، والحج كما تعلمون طاعة مطلقة لله عز وجل، وهذه الطاعة المطلقة هي أساس البذل والخير والعطاء، لأنها نكران للذات الأمارة بالسوء ومقاومة لهوى النفس. وإذا نجح الإنسان في ذلك صار جزءا من كل وعضوا من جسم. فالخصوم في العيد متحابون والأباعد متقاربون، وعواطف الخير تقود الناس إلى حيث يكون اجتماعهم وتعاونهم على البر والتقوى، حتى لا تكتمل في العيد تلك الصورة المثالية التي عبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فيما حدث عنه البشير بن النعمان بن بشير: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. هذا الحديث ورد في صحيح الإمام البخاري رضي الله عنه. إذن فالعيد ليس فرحة لفرد فحسب أو لبيت فقط، بل هو فرحة للجميع وفرصة ربانية أرادها الله لنا سعادة وصفاء وإحسانا. فلا يجب أن نترك من لحظات العيد لحظة بدون صفاء وبدون مودة وبدون إحسان وبدون إسعاء

البخاري في صحيحه. ويستحب للمسلم مصافحة إخوانه بعد الانتهاء من خطبة العيد، ويهنئ أحدهم الآخر بقوله مثلا تقبل الله منا ومنكم، فينسى كل مسلم ما بينه وما بين أخيه من خلاف يؤدي إلى ضيق الصدر. فيوم العيد هو يوم الصفاء والمسامحة والمصالحة والمكارمة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر، دلالة على إزالة هذه الأثام والظلم. وتجدر الإشارة بأن التواضع ولين الجانب وطيب الكلام والبشاشة عند اللقاء والكلمة الطيبة من أسباب الألفة والمودة ومن أقوى الروابط. فالتأليف نعمة عظيمة، كان العرب كما يقول بعضهم كحبات الرمل المتناثرة، فلما جاء الإسلام ألف بينهم. قال تعالى في سورة الأنفال وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. ويستحب أيضا أحبتي الكرام في هذا اليوم أن يتزاور المسلمون فيما بينهم فيدخل بعضهم السرور على بعض. وفي الحديث الشريف إن من أحب الأعمال إلى الله بعد أداء الفرائض إدخال السرور على قلب المسلم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد من قبل الله أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزل، منزل طيب. أيها المستمعون الأكارم، إن الحلم والتسامح من أفضل صفات الكمال التي حثت عليها الشريعة الإسلامية، ليسيما مع الأهل وذوي الرحم وفي أيام الأفراح والأعياد الدينية. ففي هذه المواسم ينبغي للمسلم أن يطفئ نار الغضب بصفة الحلم، ويزور إخوته وأخواله وأعمامه حتى ولو اشتدت بينهم الخلافات، وأن أفضلهم من بدأ بالزيارة وبش في الوجه وسعى إلى إرجاع حبل التواصل. فالعيد فرصة مناسبة لإزالة ما علق بالنفوس من الإحن والأحقاد، وهو فرصة لمحو ما سبقه من الخصومات والخلافات. ولو فكر كل إنسان عاقل لوجد أن منشأ الخلاف هو عرض زائل سببه عقار أو ميراث أو غير ذلك. فالناس يجتمعون يوم العيد في المسجد لأداء صلاة العيد التي هي سنة مؤكدة، وفي الآن نفسه تجد كل واحد منهم يحمل في نفسه حقد لأخيه. هذا هو التناقض بعينه، أداء نافلة وترك فرض لصلة الرحم. لا رد بالنا أحبتي الكرام، لقد ورد في صلة الأرحام من الأحاديث الكثيرة الصحيحة ما لا يدخل تحت حصر، من ذلك ما رواه البخاري ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. قد رتب الرسول الأكرم على صلة الرحم أمرين، هما بسط الرزق أي سعة هذا الرزق، وإنساء الأثر أي البركة في العمر. ومما ورد في صلة الرحم ما رواه البخاري والترمذي عن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم شجنة من الرحمن أي مشتقة من اسم الرحمن. قال الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. إن صلة الرحم من أفضل الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وقد أمر الله تعالى بها وبيّن أن وصلها موجب للمثوبة. وفي هذا الحديث المذكور يخبر النبي عليه السلام أن الرحم شجنة أي شعبة متصلة من الرحمن، لأن اسمها مشتق من اسم الله الرحمن، كما في الحديث القدسي عن الترمذي أن الرحمن خلقت الرحمة وشققت لها اسما من اسمي. والشجنة في الأصل عروق الشجر المشتبكة، والمراد هنا أنها مشتقة من الرحمن أي من اسم الرحمن، فكأنها مشتبكة بمعاني الرحمة به اشتباك العروق لكونها من أصل واحد. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عن تعظيم الله لصلة الرحم، فإن من وصلها وصله الله تعالى ببره وإحسانه ونصرته، ومن قطعها قطعه الله تعالى من بره وعونه وتوفيقه ورحمته. وفي الحديث مراعاة الرحمن جل وعلا للرحم وتعظيم قدرها بهذا الاسم المشتق من اسم من أسمائه، وفيه الحث على التراحم بين الناس وصلة الأرحام بينهم، وفيه التحذير الشديد من قطع الأرحام بين الناس.
أيها المستمعون الأفاضل، العيد أنسب وقت لصلة أرحامنا بزيارتهم والسؤال عن أحوالهم وإكرامهم والعفو عنهم. وفي الحديث قال الرسول عليه السلام: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة

بسلام. اللهم اكتبنا في ديوان المقبولين عندك في هذا اليوم المبارك يا رب العالمين، واختم لنا خاتمة السعداء يا أكرم الأكرمين. اللهم يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات، بارك لنا في عيدنا واجعله سعيدا، وألهمنا رشدنا وألف بيننا، وقنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، واغفر لنا ولجميع المسلمين إنك أنت العفو الرحيم. اللهم يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا رحمن يا رحيم، اجعل يومنا مباركا وعيدا سعيدا، محفوظا برعايتك وعنايتك، ومحفوفا بفضلك وإحسانك وكرمك وبعفوك وامتناننا. اللهم أعد علينا هذا العيد وأمثاله، وتقبل أعمالنا، وأصلح أحوالنا، ويسر أمورنا، واغفر ذنوبنا، وأفض علينا من جود بركاتك وجزيل رحماتك يا رب العالمين. اللهم حفنا بألطافك الظاهرة والخفية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها المستمعون الأكارم، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، كل عام وأنتم بخير، ودمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

من بشائر عيد الأضحى المبارك، من بشائر عيد الأضحى المبارك مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الخليفي.

فالحب الذي أنت رمزه يوحدنا فكرا ويرفعنا قدرا ويجعلنا لنتائه لمنارة بها يهتدي من تاه عن دربه شبرا. شددنا به أرواحنا وقلوبنا وكان لنا في كل ملحمة أزرا. زحفنا به نغزو القلوب سلاحنا سلاحنا كلام من القرآن نحمله فكرة. وكانت وصاياك الدليل لزحفنا فلا تهدم دار ولا تطعم غدرا ولا تقطع زرعا ولا تسلب